0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برد

0: ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
3: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
4: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
6: يا سيد أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
7: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
8: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
8: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، ممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.
0: خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم هو ما تشكر لي الراكوبة في الخريف. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طبعا كلنا بنعرف الراكوبة مقصود بها شنو، بس للناس اللي ما عارفين الراكوبة ممكن نقول هي غرفة أو أوضة بس مصنوعة من القصب أو مصنوعة من الحصير. يعني بمعنى تاني إن هي ما بتمسك الموية، لكن بتسمح إن الموية تخش من خلالها. والخريف اللي هو ده الفصل اللي بينزل فيه الأمطار في السودان. المثل بيقول ما تشكر لي الراكوبة في فصل الخريف، أو ما تشكر لي الراكوبة في الخريف. القصة دي بتقول إنه كان في راجل بيحب له وبيت حب شديد خالص خالص، وبعدين يقوم يتزوجوا، وفيوم زواجهم داري يفاجئ عروسته دي، قام عمل لها بيت سمح خالص خالص، قام عمل راكوبة وزين الراكوبة دي، والراكوبة بقت أحلى راكوبة في المنطقة ديك. ويوم العرس بعد ما انتهت الحفلة والناس أكلوا والمعازيم مشوا، شال مرته وجا خاش بيته اللي هو دخل الراكوبة دي. ولما جاء ودخل الراكوبة في اليوم ذاك، لأنه الدنيا خريف، جات الأمطار نازلة بغزارة بشدة، وللأسف الشديد جه هواء قوي شال الراكوبة وشلع الراكوبة، والناس يدوبك بقدرة قادر قدروا يطلعوا الراجل ده ومرته، والمرة زعجت وزعلت إنه في يوم فرحها واليوم الأول ليها في العرس يحصل لها الكلام ده، وقامت رجعت بيت أبوها. أخونا دي العريس تاني يوم ابتدى يجهز مرة تانية في البيت، وعمل راكوبة أحلى من الأولى، وجا راجع لمرته في بيت أبوها ويبشرها ويفرحها، وقال لها أنا بنيت ليكي راكوبة أحلى من الفاتت. قامت مرته قالت له شنو؟ ما تشكر لي الراكوبة في الخريف.
0: قصة حلوة جدا، أول مرة طبعا أنا أسمع القصة دي، وذكرتني الراكوبة فعلا في البيت والمطر والخريف والموية فعلا، وهي بتخش في دخل الراكوبة. وفعلا الراكوبة ما منها أي فايدة في الخريف، موجودة كأنما موجودة، لا بتحميك ولا أي شيء من موية المطر، زي الزول الموجود وكأنه ما موجود، بس الله يعيننا. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: أهلا بكم مرة تانية مستمعينا الكرام، وزي ما شفنا المثل بتاعنا وشفنا المعنى بتاعه، جايين حسي نشوف رأي الكتاب المقدس في المثل ده. يا أستاذ يماني، هل ممكن تورينا شنو رأي الكتاب المقدس في المثل ده؟
1: في مثلنا ما الشكر ليه الركوبة في الخريف، المثل ده بيتضرب عادة في حالة إنه أنت تكون منتظر ومحتاج للناس، وقت الحاجة بتاعتك ما بتلقاهم حولك ويكونوا انفضوا ومشوا من جنبك. والكتاب المقدس بيحكي لنا قصة عن بولس الرسول. بولس الرسول ده واحد من الناس اللي اختارهم المسيح انه يكون هو الرسول ويمشي ويوصل الانجيل لناس في مناطق كثيرة. وبولس هو بيبشر بالمسيح ويجول من مدينة لمدينة ومن بلد لبلد، تعرض لمشاكل، وفي مرة من المرات بيقول الكتاب انه اتقبض عليه وكان مسجون وكان محبوس ومربوط بسلسلة. فبيحكي القصة دي بولس وبيقول لنا الأعداد دي في الرسالة بتاعته لتيموساوس الثانية في الإصحاح الأول الأعداد من 15 ل 17، بيقول كده: أنت تعلم هذا أن جميع الذين في أسيا ارتدوا عني، الذين منهم فجلس وهرموجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسيفوروس، لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. في الكلام ده بولس بيكلم تلميذه تيموساوس، بيحكي إنه هو كان مسجون وكان عنده احتياجات كثيرة وكان محتاج للناس، لكن بكل أسف بيقول إنه جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، تركوه في الوقت بتاع الحاجة بتاعته ما لقام حوله. لكن بيذكر شخص اسمه أنيسيفوروس. هذا الرجل بيقول شنو؟ بيقول إنه هذا الراجل بحث عني وفتشني. يعني بدل ما بولس يمشي يقول أنا محتاج لك يا أنيسيفوروس، أنيسيفوروس هو المشى وفتش عن بولس، وبولس بيقول شنو؟ إنه هذا الشخص أراحني مرارا كثيرة، يعني مرات كثيرة ريحني وما خجل كونه أنا مسجون ومربوط بسلسلة، لكن فتش علي وفتش إنه كيف ممكن يساعدني وفتش كيف إنه يريحني. وكمان ده بيذكرنا بحادثة تانية، الرب يسوع المسيح في آخر ليلة وهو ماشي على الصليب كان بيصلي، والتلاميذ بيقول الكتاب كانوا نايمين، ولما جاء اتقبض عن المسيح ده كان وقت صعب خالص خالص. بيقول الكتاب إنه التلاميذ خافوا وهربوا. ده وقت يمكن كان محتاج الرب إنه التلاميذ يكونوا موجودين من حوله، مش لأنه هو ضعيف، لكن وجود التلاميذ حول الرب أكيد كان شيء عظيم جدا جدا، بس التلاميذ خافوا وهربوا وجروا وما كانوا حاضرين. فده الكتاب هنا بينبهنا وبيعلمنا إنه أنحنا الناس من حولنا بيكون عندهم احتياجات كثيرة، أنحنا ننتبه للاحتياجات دي ونكون جاهزين، لما يدورونا نكون حاضرين، ما نكون زي الراكوبة في وقت الخريف ما تمسك الموية، لا لا، وقت الاحتياجات نكون حاضرين ونقدر نساعد الناس.
0: فعلا كلام جميل جدا، وياريت كلنا نتمنى أن نكون زي أنسيفوروس، ما نكون زي التلاميذ والتضيق والشدة هربوا وخلوا المسيح لوحده. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم تاني.

0: يا هلا ومرحب بكم تاني مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مسلنا بتاع اليوم ما تشكل ري الراكوبة في الخريف، وشفنا كمان المسل بيعنى شنو، وشفنا القصة الجميلة بتاعته، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المسل ده. شنو النصيحة اللي بتقدمها لينا وللمستمعين يا أستاذ يماني؟
1: لو تتذكروا أنا قلت التلاميذ خافوا وهربوا، لكن بعد الصلب كتاب بيعلمنا أنه التلاميذ امتلوا قوة وبقوا شجعان جدا جدا، وبيحكي لنا الكتاب وأنه كثير منهم اضطهدوا، ويحكي لنا التاريخ أنه يمكن 11 من ال 12 ديلة ماتوا مقتولين وهم بيدافعوا عن إيمانهم المسيحي، يعني الخوف سابوه. دي حاجة. الحاجة الثانية، نصيحتنا للكل ولي أنا كمان، إننا ما نخلي الناس يقولوا فينا ما تشكر لي الركوبة في الخريف، خلونا فعلا نكون نحمي الآخرين، نساعد الآخرين وقت احتياجهم، وقت الضيق أن احنا نكون موجودين. الحاجة الأكثر الدار أنبه فيها الناس، إنك ما تستنى إنه الناس يجي يطلبوا منك يقول لك تعال أن احنا محتاجين، لكن أنت خليك منتبه، خليك حساس زي ما يقولوا، ومفتح عيونك وشايف الناس وين في احتياج عندهم عشان تقدر تمشي وتساعدهم، بدل تكون راكوبة ما تحمي من الموية، تكون مظلة حقيقية تحمي من الموية وتساعد الآخرين.
0: يا رب فعلا نتمنى أنه نكون مظلة حقيقية تحمي الناس من الموية وتساعدهم. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم ونهاية مسلنا في اليوم ده. شكرا كثير لك أستاذ يماني، استمتعنا بأنه نحن بنسمع الكلام منك. وقبل ما نمشي ونختم حلقتنا عاوزين نصلي، يا ريت أستاذ يماني لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا بنشكرك لأنه بتعلمنا من حياة بولس الرسول وهو بيشهد عن أنيسيفوروس إنه كيف أراحه في مرات كثيرة واهتم بيه. صلاتنا يا رب إنه نحن كل اللي بيسمعونا نكون سبب راحة للآخرين. صلاتنا يا رب إنه فعلا نكون منتبهين وفتحين عيوننا وشايفين مشاكل الناس واحتياجاتهم، ونقدر يا رب إننا فعلا نجيف وقت الحوجة، نقدر يا رب إنه فعلا نتحرك بأنفسنا ونساعد الآخرين. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وجل وقت نقول لكم مع السلامة لحد ما نتقابل مرة تانية في مسألة جديد.

0: مستمعين الأعزاء أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح عليكم. إن شاء الله رب تكونوا أصبحتوا بخير وبعافية، وزي ما بنقول إنه كل صباح جديد هو فرصة جديدة للحياة، وأكيد بنستعد بكل نشاط وبكل يعني حيوية كده عشان ما نحصل الإنجازات الكثيرة واللي بتكون يعني مستنيانة في اليوم ده. أتمنى إنه ربنا يكون معاك من خلال يعني دعواتك وصلواتك، مما أنت صحيت ورفعتها وقلت يا رب أنا بسلمك اليوم ده كله بين يديك، وانت عارف كيف تنقلني من حتة لحتة. عشان كده بنقول لكم دعوة لكل الأحباب لكل المتابعين انكم تتابعوا معنا موضوع جديد في حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا. أجمل صباح لكل الناس، الصحة بدري وجاتنا بكوباية الشاي وفنجان الجبنة. طبعا فنجان الجبنة ده انا حخليها لرشيدة عشان تصبح بيكم عليها.
1: يا صباح الخير عليكم، وأحلى صباح وأحلى يوم وأحلى افتتاحية كده من الصباح بفنجان القهوة، هو لا يعلى عليه. عارفين لو عارفين نصير فنجان القهوة ما لا يعلى عليه نهائي، رشفة كده بك كده بتاع الصباح، المخ يفتح، الدماغ يزبط، القلب يزبط، الابتسامة تتخطى، عشان نقول أحلى صباح عليكم في حلقتنا الليلة اللي هي الناس. خلينا نقول للناس من البداية انتبهوا اتلموا كتار كتار، لأنه الحلقة دي الليلة حلقة فعلا أنا بقولها بكل صيغة إنها حلقة مميزة، حلقة فيها الكثير، بتمس كل زول في الأسرة، لو كان عنده أسرة ولا لو كان بيكون أسرة ولو كانت أسرته معاه وماشي خطوة لقدام في حياته. فحلقتنا الليلة هي امتداد لحلقة مبارح والتعليقات جات من المتابعين في أسرنا وفي حياتنا. فالحلقة فعلا دسمة، يعني أنا شايلة كمية من الأوراق وبحاول إني أنا أختصر طبعا لأنه الموضوع من مبارح أنا ماكل دماغي. فجيت طلعت الليلة طبعا زحيت الناس واستعزنت الناس المفروض كانوا يكونوا الليلة، فواجينا طلعنا أنا ويناس، فعشان الموضوع حسيت إنه ما ممكن يتأجل عشان نخليه الأسبوع الجاي أو بعده. ففعلا لأنه الأسر مهمة ولأنه الموضوع حساس جدا ولأنه بقى جرس إنذار يتسمع مرة ومرتين وثلاثة، وبما أنه راديو سمر هو البيت الكبير وهو صوت الكل إنسان من حقه أنه يتكلم ويقول فيه رأيه حتى لو مختلف، فحسن أنه الموضوع مدام اجتماعي، موضوع مدام أسري، مدام بمسنا وبمس كياننا وبمس مجتمعنا، فلازم نحن نتكلم فيه ونديه الأولوية. فأحلى صباح، ومن أسي أنا بقول اثنين بتمنى إنه يكونوا موجودين، أستاذ فضل
0: وجمال ويلسون.
1: وجمال ويلسون
0: وطبعا كل الناس الموجودين معانا، حباب الناس اللي دخلت معانا يعني في أول دقائق، وأنا شايفة ما شاء الله مجموعة من الناس، يا ريت كده صبحوا علينا في الأول، ولو أنت كمان حابب تصبح طبعا دي يعني كده شعارنا، حابب تصبح على أي زول يعني طولت منه وحاس إنه مرات بيخش يعني يحضر معانا في صباح بلدنا، أكتب تصبيحاتك وكمان مشاركاتك وتفاعلك معانا مهم جدا جدا. زي ما قالت رشيدة امبارح يمكن نكون يعني أهبشنا كده في تفاصيل ممكن تكون بسيطة، والليلة عايزين نجي ندقق فيها مع بعض، ويمكن الحلقة دي من استنبطناها من فكرة أو مقترحات من اثنين، أخونا الأستاذ فضل وأخونا أيضا الأستاذ جمال ويلسون، فيعني تكلموا أو قدموا مقترحات في مواضيع مهمة جدا جدا محتاجين نهبش فيها، محتاجين نفصص فيها، محتاجين نفتتها عشان ما نتكلم بكل وضوح بكل صراحة. إحنا كمجتمع سوداني يمكن الموجود داخل السودان وحتى في بلاد الغربة مشاكل كثير يمكن تقابل الأسر، وبالتالي المتأثر طبعا هم أطفالنا أجبادنا، وما عايزين الحاجة دي توصل لي يعني مواصل تكون ممكن صعبة جدا جدا، لكن عايزين نتدارك يعني المخاطر والمشاكل اللي ممكن تحصل من قضايا كبيرة جدا جدا يمكن احنا ما نكون يعني خاتين بالنا ليها، نفتكرها مثلا دي حاجة عادية ونمررها كده يعني علينا مرور الكرام، لكن احنا الليل عايزين نقف وقفة حقيقية عشان ما نقدر يعني ننقذ نفسنا وننقذ أسرنا من هو كبيرة ممكن يعني بغفلة كده نقع فيها. فلو أنت من الناس اللي بيهتموا بالأسرة وقضايا الأسرة، دي دعوة خاصة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنكم تجوا ونتحاور في قضايا تخصنا إحنا كمجتمع سوداني وين ما كنا، خاصة في الفترة اللي حصلت فيها لجوء ونزوح لمناطق كثيرة ولدول تانية ولقارات يمكن تكون بعيدة. يعني أثرت البيئة دي، ممكن تكون تأثيرها كان كبير جدا جدا على الأسر، ممكن يكون التأثير إيجابي، ممكن يكون التأثير سلبي. عايزين نشوف التأثير اللي ممكن يكون طرأ يعني جديد كده على الأسر شنو. مشينا بمبادئ واكتسبنا مبادئ تانية، مشينا بأسس وأضفنا كمان أسس تانية، لكن عايزين نشوف هل دي نفعتنا ولا كان نتج منها ضرر. عشان كده رشيدة اللي أنا موجودة، وأي سؤال أكيد هي مستعدة عشان تجاوب على الأسئلة دي. حباب الناس اللي صبحت، حباب الناس اللي تفعلت معانا، وكمان بصبح عليك مرة تانية يا رشيدة، وأنا حاسة من مبارح إن الموضوع ده داقي في ناقوس الخطر عندك.
1: عارفة يا إيناس، أي موضوع لو جينا تكلمنا في الاقتصاد ممكن ناخد وقتنا ونأجل وندرس وكل حاجة ونخطه، يعني نديه نرجعه نخطه في الجدولة زي ما بنقول. لو جينا تكلمنا في السياسة في الكرة، مش تقليل من المواضيع التانية، لكن لما يجي أنا دي وجهة نظرة، كل لما الموضوع يبقى بمس كيان الأسرة وبمس استقرار الأسرة وبمس العواطف وبمس إنه كيف نحن نقدر نكون مجتمع صحي، ده جرس كده لازم كلنا ننتبه، لازم كلنا نقف فيه. وليه؟ لأنه ما حالات فردية، يعني المشكلة إنه بقت ما حالات فردية، ولا بقى إنه مرتبط بدولة معينة، ولا بقى مرتبط مثلا بحتة إنه أنا من وين لوين. الظروف اللي حصلت لينا والعولمة والانفتاح وكله عمل هزة في الأسرة السودانية. نحن كنا بنتكلمنا عن المواضيع، عن الرجل السوداني ما بيعبر عن مشاعره، المرأة السودانية ما جريئة في إنها تطالب بحقوقها، كنا عاوزين نشيل نتكلم عن المواضيع. لكن خليني بحقيقي الليلة أقول إنه كان في استحياء إنه نحن نفتح المواضيع دي بصورة أعمق. لكن لما اتصل مرحلة إنه إن كان جوا السودان، إن كان في دول عربية، إن كان في دول الحلم اللي كل 3-4 شباب السوداني عايشوا إنه الليلة يسافر برا، يعبر المحيط لأي دولة ما، فأول حصاد أنت بتلقاه في يدك إنه يحصل هزة لمشاعرك وعواطفك وكيانك. ما هي الأسرة دي اثنين، رجل وامرأة، واحد لازم يكون لما تحصل هزة واحد لازم يكون أذى الثاني. فحلقتنا الليلة ما عشان نحن ندين المرأة، لأنه كانت امبارح في، أنا دخلت كده في الحلقة طوالي صح؟
0: لا راح يا رشيدة، أصلا إحنا الليلة يعني بجد عشان
1: أيوة أنا الملف مشبعة أيوة. بطريقة معادية، لأنه الحلقة امبارح كنا بنتكلم إنه المرأة هي اللي بتمشي هناك ولقت الحقوق ولقت الحماية أو لقت الحضن، اللي مفروض الحضن ده يكون زوجها ما يكون قوانين خليه من ده. فأنا بقى صعب إنه ألقى المرأة متهمة في إنه لا هي اللي بقت تا تا تا لما تمشي برا وتلقى فرصة، بدل ما تجود الحياة بتبوظ. وممكن برضو الرجل يكون هو السبب في إنه الحياة لما تمشي الناس يمشوا برا هي سبب. لكن لما رجعت خطوة لورا لقيت إنه المشكلة ما بادية من إنه الناس لما مشت، المشكلة بادية من البداية. نحن كوننا البيت ده كيف، نحن خطينا فيه شنو، عشان نحن لو أول ما يتهز لأي تيار. عارفة رجعت في راسي الآية إنه نحن بنين بيوتنا على شنو، على الرمل
0: ولا على الصخر،
1: ولا على صخر. اكتشفت إنه من الأصوات اللي مبارح سمعناها ومن كتير كتير كتير، وكان في الرز بتاع جيسيس فيليمون عمل يعني ثورة في كمية الناس اللي بتتصل وبتتكلم هل الزواج قسمة ونصيب ولا هو اختيار يعني. وفي ناس، بشكر الناس الحقيقي اللي بدأت تشارك ومش بأعداد قليلة، يشاركوا عن تجاربهم وعن كيف الصدموا وعن كيف المشاعر اتغيرت وعن كيف إنه هل اختاروا كيف. دي من الحاجات الجميلة إنه في ناس بدوا يسألوا نحن نختار شريك حياتنا كيف؟
0: أيوة.
1: هل من حقي إنه أنا أختبره؟ هل من حقي إنه أنا أمتحنه؟ هل هو عقل أختاره بعقلي ولا بقلبي؟ فحسيت إنه لا، في في في ضوء كده بدأ يخش جديد في علاقاتنا الأسرية. فما عيب إنه نحن الليلة نقعد، ولا عيب إنه نحن نتكلم بشفافية مطلقة على الحلقة دي، شفافية مطلقة عن العلاقات الأسرية. وبالأخص وبالأخص أيوة حنتكلم على محاور كثيرة، لكن بالأخص حنتكلم عن العلاقة بين الزوج والزوجة. ليه بيحصل تفكك لما الأسرة دي الأعمدة بتاعتها بتتهز ليه؟ لمجرد إنه أي هوا يجي من الناس اللي بتخترب. على فكرة ما عشان نقول الناس اللي بيهاجروا ويمشوا الدول الأمريكية أو الدول الأوروبية وبيشوفوا انفتاح وبيشوفوا حريات هما تفكروا، لا، في ناس بيمشوا دول عربية ودول عربية المحجمة جدا برضو للأسف الشديد بتحصل مشاكل. يبقى الخلل جاي من وين؟ هل نحن ما عارفين معنى الزواج، ولا نحن ما عارفين نحب، ولا نحن ما عارفين نكون أسرة، ولا نحن ما مقتنعين بنفسنا، ولا نحن شايفين العالم أحسن مننا، ولا نحن جوانا في شنو؟ أنا من امبارح حقيقي الموضوع أسرني بطريقة ما عادية.
0: أكيد يا رشيدة وأنا معاكي، وزي ما بنقول يعني دايما في كل حلقة، يمكن عشان زي ما أنا بقول نفس المقول، عشان إحنا أمهات ويعني بيهمنا جدا جدا الأسرة، وكيف إننا نقدر يعني نحافظ على الأسرة في ظل الظروف الصعبة شديد اللي مر بها السودان هسا، وكمان ظروف مروا بها أخواننا التانين وهم في بلاد المهجر. فيمكن يعني تغيير البيئة، نحن يعني أضيفنا تغيير البيئة لأنه فعلا الفترة الأخيرة دي حصل تغيير في البيئة لناس ما كانوا أصلا خاتين يوم من الأيام يغيروا بيئتهم يعني، أو يسافروا لحتة تانية، يتنقلوا من مكان لآخر. ده كله أحدث تغيير للأسرة السودانية.
1: بالضبط.
0: ويمكن التأثير الأكبر الناس الجوة لسه ممكن نقول في يعني نسبة من المحافظة على الكيان الأسري، لكن لو عايزين نجي نتكلم بشكل أكبر يمكن في الناس اللي فتحت لهم الدروب لأماكن أبعد ممكن يعني لدول تانية، التأثير ممكن بيكون بشكل أكبر. أسرة ما كانت خاتة يوم من الأيام إنها تعيش في بيئة مثلا أمريكية ولا أوروبية ولا في دول يعني أيا كان دول أو عربية، لقت نفسها فجأة في بيئة زي دي. ليه؟ لأنه يمكن الأبو كان يكون شغال في سفارة ولا في شركة ولا في إيه، من جات الحرب بيقوا عندهم فرصة إنهم تتغير البيئة تماما. يمكن أسرنا اللي داخل السودان البيئة التغيير الطفيف الحصل يمكن من ولاية لولاية، من مدينة لمدينة داخل السودان، لكن خليكي معايا رشيدة في نقطة إنه يعني إحنا قطعنا الحدود ومشينا. التأثير الحصل ممكن نقول مرات التأثير ده بيحصل على الأطفال، لكن الحصل بشكل أكبر على حتى الكبار. كده نخط الأطفال ديل شوية،
1: رجعوا آخر
0: نخطهم في الآخر ونشوف التأثير الحصل علينا حتى نحنا المسؤولين يعني الناس اللي هم
1: الأعمدة.
0: الأعمدة
1: بالضبط.
0: ليه نحنا بنتأثر سريع بالبيئة؟
1: يا إنس، أنا عشان أخش في الحلقة دي ونخش فيها مع بعض، في في في عندك مفتاحين، اختاري واحد فيهم. يا نتكلم من البداية ليه الأسر بتتغير لما تتغير البيئة بتاعتها، أو نبدأ من البداية حتى على الأسرة جوا السودان، مفهومنا للحب وشنو، مفهومنا للعلاقات شنو، بنحب كيف، بنرتبط كيف، بنكون أسر كيف. عندك مطلق الحرية، اختاري. يا نبدأ من الأسر، طوالي من الأسرة، وليه الأسر دي مكونة، بيحصل فيها شنو لما تتعرض لأي رياح، ولا نبدأ من البداية انت لما تيجي تكون أسرة بتكونها كيف، وشنو الصح فيها وشنو الغلط فيها. فممكن برضو تزعل المتابعين الناس حابين نبدأ من يعطوا نقطة، لأنه نحن لازم نمشي كده ونمشي كده.
0: تمام.
1: فأنت عندك مطلق الحرية.
0: إذن عندنا نقطتين قدامنا زي ما قالت رشيدة، محتاجين إننا نتناقش ونتحاور فيهم بكل حرية وبكل صراحة وبكل أريحية. يعني إذا عندك أي يعني رسالة، عندك أي مشاركة، حبابك وحباب رسائلك. طيب رشيدة، بما إنه بنقول أسرة، الأسرة ما بتتكون إلا بالحب، فعايزين نبدأ في الأول بإنه الحب هو ذاته شنو، ونحن ليه يعني دائما بنجري وراء المشاعر وراء الأحاسيس الجميلة وبنحس إن هي دي بتشفيني، دي بتغنيني، دي بتملاني.
1: عارفة بن الناس أنا حبيت جدا المتابعين يكونوا معنا، لو عندك أي متابعين صبح عليهم وخلونا نخشوا معنا في الحلقة، لأنه أنا حاسة إنه أنا فتحت في الكلام، الكلام ممكن يسحبنا كتير.
0: تمام جداً. طيب خلينا رحب بالمستمعين وبالناس كدا. المتابعين اللي موجودين معنا على الصفحة، بنقول لكم حبابكم وحباب صباحاتكم. سعيدة جدا بوجود سارة. سارة بتقول السلام عليكم، صباح الخير حبابك يا سارة، أجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا. وكمان الجيجي ماكس بيقول صباح الخير، وبرجع في رسالة تانية بقول لنا good morning، أهلا مرحب بك يا صديقنا الجيجي، وسعيدين جدا بوجودك معنا على الصفحة. أمير أحمد أبكر بيقول صباح السعادة والنور، أجمل صباح عليك يا صديقنا أمير، ويعني إن شاء الله يا رب صباح يكون مليان طاقة وحيوية ونشاط. صديقنا وليد محمد فضل بيصبح علينا برضو، بيقول صباحكم نسمات هادئة يتخللها شوق وبشائر تسر القلوب وباقات من الورود، صباح المحبة والسعادة تملأ حياتكم وتملأ حياتك كمان يا صديقنا الغالي، متشكرين جدا جدا على باقات الود والمحبة اللي انت يعني أرسلتها في الصباح ده. كمان سوسو عبد الله بتقول صباح الخير والسعادة عليكم، أجمل صباح عليك يا صديقتنا سوسو، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معنا في صباح بلدنا. حمادة أبو امتنان، يا سلام يا أبو امتنان، أهلا ومرحب بك، ويا رب إن شاء الله صباح جميل وسعيد عليك وعلى الأسرة. يعني كمان أبوك ألور، صباحك خير يا أبوك، بتقول good morning، أهلا ومرحب بك يا صديقتنا أبوك، وأجمل صباح على كل الأسرة. حامد محمد بقول تحية صباحية لأسرة راديو سمر ولكل المتابعين، يا سلام ما نحن بس، لكن بشكرك لأنك تذكرت كمان أخوانك المتابعين معانا، وسعيدين جدا جدا بالطلة دي يا صديقنا حامد. إخلاص آدم بتقول السلام عليكم، صباح الخير عليكم، عنوان الحلقة مهم جدا محباتي، إن شاء الله الرسالة تصل وتصلح المجتمع بالتوفيق لكم. شكرا يا صديقتنا إخلاص، وإحنا كمان محتاجين لوجودك معانا في محاور حلقتنا، وإحنا بنبدأ ونتناقش في موضوع مهم جدا جدا، بما إنك يعني أنت إخلاص أكيد
1: اسمك محور في الحلقة يعني
0: فلازم تكوني موجودة يا خلاص، بس جيبي كوباية الشاي وإما الجبنة بتاعتك وتعالي أقعدي ونتونس كده ونفتح يعني نوافس كتير يمكن كانت تكون مكفولة، نفتحها كده بالراحة ونشوف شنو ممكن يطلع منها، يطلع منها ضوء، ولا عايزين نشوف فيها عتمة؟ أكيد لو في عتمة عايزين نخلي الضوء كمان يظهر في وسط الظلام ده. عندنا كمان صديقنا إيما كلاسيك بكلاسيك، يا إيما صباح الخير يا أخي، أنا سعيدة جدا جدا بطلتك ووجودك معنا، طمنا عن حالك وأحوالك، إن شاء الله أنت بخير. بقول صباح الخير من جوبا، أستاذة إيناس يا جميلة ذكرتيني أيام الخرطوم وشركة فوكس الطلاب المسيحيين بالسودان، يا سلام يا صديقنا إيما، وكمان بتذكر ركن الشباب، طبعا إيما ده مخرج كبير ومصور
1: يا صباح الخير عليك، فدورك مهم يعني، خليك معانا كده وشارك في الحلقة.
0: أيوة، ويعني بجد افتقدنا كمان شركة ستيب ميديا وإمام الناس اللي وضعوا يعني الأساسيات الإعلام بالنسبة للطلاب المسيحيين. شكرا يا إمام على وجودك وعلى تواصلك يعني، وسعيدين جدا جدا إنك تطيل علينا في صباح بلدنا، وإن شاء الله رب التوفيق والنجاح، وتحياتي لكل الزملاء. كمان عندنا صديقنا علي محمد بيقول صباح الحب عليكم وعلى متابعي راديو سمر، أجمل صباح عليك يا صديقنا علي. جمال ويلسون حبابك يا جمال.
1: لا لا لا لا صبح وديني اليوم
0: طبعا. بيقول جمال لسه ما دخل في المود يعني، يا داب يصبح يا رشيد،
1: ما هو أنا عايزة بس يصبح وسلمين الباهز ليه.
0: طيب بيقول نبدأ من الأسرة لأنها هي الأساس المجتمع. جمال عنده رأي تاني،
1: خلاص نبدأ من الأسرة.
0: جمال بيقول نبدأ من الأسرة. حبابك يا جمال، أول حاجة صباح الخير عليك، وشكلك مستعجل جدا جدا، حتى ذاتك ما صبحت علينا يا جمال، لكن نحن المهم سعيدين بطلتك وإنك موجود ومتابع معنا. أبو بكر آدم بيقول صباح الخير حبابك يا أبو بكر. هو كمان إخلاص فضل بترجع بتقول سلام عليكم صباح الخير. واليوم موضوع مهم جدا جدا محتاج حلقات عشان نقدر نغطيه
1: بالضبط
0: كده. فعلا يا صديقتنا إخلاص، ودي الحاجة اللي احنا وعدنا بها المتابعين والناس اللي عملوا مقترحات دي برامج الأسرة، إنه إن شاء الله يا رب في القريب العاجل يكون لو ما يتعمل بودكاست ممكن تكون حلقات لايف متسلسلة، لكن نشوف نشوف فريق المحتوى وباقي الزملاء ممكن حيعملوا شنو في الموضوع ده. فلاجي خالد بيقول جود مورنينج حبابك يا صديقنا وسعيدين بوجودك معانا. سيد عبد ربه بيقول سيد استاذ سيد صباح الخير عليك
1: الكاتب خلين اصبع عليه ومعلش اخش كده معاك. صباح الخير يا استاذ سيد. استاذ سيد سيد عبد ربه زميل وكاتب، هو من جمهورية مصر العربية ومن متابعين راديو سمر، فنحن من راديو سمر بنوصل لك كل التحية. وجميل جدا أنه تكون تشاركنا برأيك ككاتب وككاتب مصري وانت معاصر أو موجود عندك علاقات مع الأسرة السودانية في مصر، فحيكون رأيك مهم معنا.
0: وأنا سعيدة كل سعادة يا أستاذ سيد إنك تكون معانا في صباح بلدنا، وأكيد حتكون إضافة جميلة جدا جدا. حبابك بالسوداني وإنت بتتابع معانا. وكمان معانا زول فلجة بيقول أقول صباح الخير في جنوب السودان، حباب كل أهلنا وأحبابنا في جنوب السودان، ويا رب صباحاتكم بخير وبعافية، وإن شاء الله يا رب حلقتنا الليلة تكون حلقة جميلة ومميزة بوجود كل الأحباب حولي صباح بلدنا، وخاصة في مواضيع اللي بتخص الأسرة إخلاص وجمال ويلسون. وكمان نتمنى إنه أخونا فضل الله كتشو يدخل يحصلنا يعني، وإحنا يا داب كده بعدين. وكل الأحباب الموجودين معانا، يمكن أستاذ جمال أدانا مقترح تاني بما إحنا قلنا حنبدأ
1: خلينا نبدأ بالأسرة
0: ودي الحاجة اللي أنا أصلا كنت مرجحاها من الأول. كويس إنه لقيت أستاذ جمال اتفق معاي في النقطة ذاتها، لأنه رشيدة ما تنقدر يا جماعة، فعشان كده
1: عدل كده قدام الناس
0: إنه بيجا معاي في يعني زول مثني على رأيي. ففعلا أنا كنت برضو يعني حاسة أو حبيت إنه نمسك الأسرة في الأول، لكن برضو كان مرجعيتي في الأسرة هو الحب.
1: هو الحب،
0: لأنه الحب هو أساس الأسرة، هو أساس التماسك.
1: طيب ماشي، خلينا نطرح. أنا يا صباح الخير يا أستاذ ويلسون، أنا طبعا في الحلقة دي بالذات أنت تخط يعني صوابعك العشرة وتكتب بيهم معي. أستاذ ويلسون من دولة غربية عايش هناك، خلينا ناخدها كده. خلينا ناخد أستاذ سيد عبد ربه من مصر، خلينا نحن هنا كده من السودان، ودي دول فيها سودانيين كتير. خلينا يعني شاركونا كده، حنكون غطينا. وجميل جدا الأسر في ليبيا يكون في زول بيشارك معانا، في أي دولة يكون في زول بيشارك معانا عشان نقدر نغطي المحور بتاع الأسر السودانية العايشة برا والعايشة جوا السودان بيحصل لها شنو. أنا أقدر أخذ لك التغطية الشاملة من فوق، وأحب التفاصيل تجي منهم أو المشاركات تجي منهم. عارفة أنا مع أستاذ جمال في إنه تخلينا نشوف الأسر السودانية لما تمشي برا أو مش برا، ليه من البداية بيكون في خلل بيتغطى ونحن لما نمشي برا بيتكشف ويكون واضح. قبل أنتوا يا إيناس كنت نقطة إنه الأسر السودانية لسه محافظة على عادات وتقاليد، أنا ممكن أخالفك في النقطة دي. بقول لك الأسر السودانية الجوة نحن كمجتمع سوداني بنعرف نعمل تغطية للمشاكل، ما قاعد نحلها.
0: لكن برضه يا رشيدة ما حنعمم،
1: ما أنا كلامي ما بعمم، لكن ما بتكلم.
0: أنا برضو قلت في بعض الأسر لسه ما زالت
1: نحن بنتكلم،
0: ودي محمدة بصراحة يعني. أيوة. أنا لسه في جزء جميل فينا،
1: أنا بتكلم على الجزء فيه خلل.
0: أيوة
1: أختي أنت الجانب الكويس ده، ربنا يبارك حياتهم. يعني المسيح قال ما جت للأصحى جت للمرضى، فنحن ما مش يعني نحن بنمشي بنتكلم في الناس الحاسين إنه عنده مشكلة، الحاسين إنه حياته بقت فيها مشكلة وبدأ يتساءل. أنا قبل كنت لك الزواج يا رجل وامرأة، ما هو ما هي تلاتة، اتنين أعمدة، اتنين بيبنوا بيت، فواحد لازم يكون صح واحد يكون غلط. لو كانوا الاثنين صح ربنا يبارك الحياة ونقوم نمشي
0: كده. السمنة على العسل,
1: سمنة على العسل وربنا يبارك ويغطي نعم. وإحمي. لكن لما واحد من التاني يحس إنه التاني جاء عليه أو يتغير ليه, ده اللي أنا عاوز أتكلم فيه. فعشان كده رجحت لك النقطة إنه نحن كمجتمع سوداني وكسودانيين ما عندنا ثقافة حل المشاكل من جدورة. الحلقة دي حلقة أنا ممكن الناس ما تقبل كلامي وده المتوقعه, وممكن المتوقع برضو في ناس كتير ممكن تقول لي أنت صح ودخلتي للعمق وتكلمتي بشفافية مطلقة. لسه نحن في البداية, لسه نحن هنخش في محاور. أنا زي ما قبل قلت لك نحن بنحاول الفترة فاتت نتكلم عن المشاكل باستحياء, لكن خلينا المرة دي مدام الناقوس والخطر وصلنا لا نتكلم بأريحية. نبقى عاملين زي الدكتور لما يجي يكشف ما بكشف عليك باستحياء, بيشوف المرض من وين, بيشوف جذوره بيخطه قدامك عشان انت تحله. في الاخر الهدف المصلحة ولا التبجح بالكلام.
0: فنحن لكن الليلة يا رشيدة كمان جايين هم اللي يوروا الداء والداء وين بالضبط. عشان نقدر كلنا يعني نلقى لنا مصلي كده
1: مصل. نحن لا نحن بس بنفتح الباب
0: باب. ايوه
1: انت تقدر توصف وجعك. انا بقول لك نحن كمجتمع سوداني بنغطي المشاكل ليه؟ أخديها من أرض الواقع جوا. أي أسرة يحصل فيها مشكلة بيجوا الأهل, ما بيخطوا المشكلة بالجذورة من إحساسه من مشاعره. ما هو زوج وزوجة أنا بحتبر من جانب عاطفي, جانب مادي ده أنا ما حتكلم فيه. أنا بتكلم بأن الرجل والمرأة بربط ربطهم العاطفة والحب والعشق والمودة والسكن. يعني الموضوع الليلة ولا خاص بالديانة ولا خاص بارتباط أسري. رجل ومرأة مشاعر حب كونوا بيت, ما جابوا الناس اتنين شايلين سكاكين وسيوف ودخلون في بيت قالوا نبنوا, لا نزي من البداية أعجبوا بطريقة ما فكونوا بيت. فنحن لما تحصل مشكلة كسودانيين أو كمجتمع سوداني بالطيبة فينا ما بنجي نسألك أنت من جوا الواجعك شنو, وإنت بتستحي تقولي. خلينا نكون حقيقيين, نحن مرات بيكون في جو حاجة جوانا كده قافلينها لتربيتنا لعادتنا. بيقولوا لو كنتيها الناس هتحتبرها عيب والناس هتحتبرها دي ليه تقوليها, وممكن تكون هي المؤلماكي. فأول ما يجي يقعدوا في المشكلة خلاص معليش نحن تكلمنا معاه, خلاص أمشي بيتك خليكي عاقلة
0: ودرجلك
1: وما تتكلمي وانت بتناس وعمك خالك جدك يلا هيلا هوبا ألبسي توبك أمشي ومشكلتك جواكي.
0: يا رشيدة إذا مشكلتك جواكي دي وإحنا ما بنتكلم, هل ده بيرجع لعامل التربية أساسا؟ بالمناسبة المواضيع دي على فكرة بترجعنا لورا شديد
1: عادات. أنا صريحة جدا, أنا ممكن تاني ما أقعد في الكرسي ده بعد الحلقة دي. أيوة. يعني لا أجيب لي واسطة عشان أجي أقعد في الكرسي ده
0: بأمانة. إذا عايزين نتكلم عن المرأة السودانية زي ما قلت إحنا مما بدينا ربيناها لحد ما وصلناها مرحلة إنه مسكناها البيت ده براوي يا رشيدة كوم, ولما جات مسكت البيت كوم تاني, ولما تحصل مشكلة ما تكلمت ليه؟ لأنه هي متربية على واحد اثنين ثلاثة, ولحد ما بقت كبيرة زولة مسؤولة في بيتها لسه ما قادر تعبر عن نفسها, ما قادر تعبر عن رأيها, ما قادر تشارك حتى بالبسيط عنده بما إنه هو ممكن يكون مهم جدا جدا. فالمسكوت عنه منذ الصغر لحد ما أنا
1: بجد
0: أيوة أو لحد ما أنا جيت ومسكت البيت بجد بمشي أنا ذاتي على حسب النهج المشت بيه والدتي وحببتي. وأنا
1: معاكي مليون في المية, أنا معاكي مليون في المية. ما المرأة بس, حتى الرجل
0: على الأقل هو بكون عنده شوية حرية
1: وشوية حرية. يا إيناس فيشن على فكرة الرجل السوداني, أنا قاعد أقول الرجل السوداني مظلوم. رجل السوداني احنا بنعاين له, وانا بقوله رجل السوداني مظلوم, مظلوم في التربيه, مظلوم في الوضع اللي اتخطى فيه. رجل السوداني لا يختلف عن اي رجل برا. فلما احنا قلنا المراه ما بتقدر تعبر وتقول عن مشاكلها عشان تفهم من هي صغيره انه في حاجات مستحيل انت تقوليها,
0: في خطوط حمراء ما
1: في خطوط حمراء ما تتكلمي فيها. ونفس الحكايه الرجل السوداني يتزرع جواه نقطه انه لا دي ما طالب بيها, دي عارفة ممكن يكون بيشتكي من زوجته الواجع جوا قلبه من قلبه من زوجته حاجة بعيد عارفه, ويجي قدام الناس يقول لك كلمة واحدة، يقول لك ما بتسمع الكلام. يلا بكلمك ما بتسمع الكلام دي، عارفة جواها فيك 500 أجندة، ما بتسمع الكلام في الأكل، ما بتسمع الكلام في الترتيب، ما بتسمع الكلام في التفاهم في الشغل، ما بتسمع الكلام في عاطفتك، ما عارفة تحتويك،
0: ولا ما بتسمع الكلام، ما بتسمع الكلام
1: ولا عارفة كلمة ما بتسمع الكلام دي،
0: وراها موال،
1: وراها موال. يلا نحن الموال ده ممكن نحن الأعمام والخيلان ما بنفهمها من بعيد، وما بنقعد نفصصها
0: أيوه
1: ونحلها. يلا ده الكفرن اللي بيعملوا لنا المجتمع، يقول لك شنو خلاص يا أخي خالة تتكلمت معاها يا زولها، وما حتفهمها وما تفهمها شنو، لو أنت أساسا ما قلتها أنت داير شنو بالضبط، وهي هناك تايها تو شايفة نفسها مديها كل حاجة.
0: أيوه والمشكلة وين؟ وأنت ما قادر تحدد المشكلة أصلا،
1: ما قادر تحدد، وهي نفس الحكاية تجي ما قادر تقول هو ماله. ويجي المثل بتاعنا السخيف اللي يقول لك الداخل بين البصلة وقشرتها ما ينوب إلا ريحتها. أنا مثل ده بكرهه على فكرة طبعاً، لأنه ده مثل بيتكلم عن الرجل والمرأة إنه ما تخش بيناتهم. لا، لو في خلل خش وشوف الريحة دي طالعة من وين. ونحن كآباء وكأمهات وكناس قعدنا في وضع مسؤولية، يبقى لازم نعرف إنه نحن بنتكلم في مشاعر وتفاصيل المشاعر، فيبقى يكون عندنا الوعي نحن كيف نحل مشاكلنا. شيلي لي إيناس المشكلة دي بنفس جدورة كده وبنفس التغطية الفئة المجتمعية، تكون عايشة 5-6 سنين 7 سنين، جبت الولد التاني وجبت التاني وحالاتهم كبروا ومشوا المدرسة ومشكلتك دي جواكي، ويلا تعالوا نقدم، تعالوا نهاجر، تعالوا نمشي برا، يلا الظروف ضاقت، يلا يا أبو العيال شوف لك سكة سافر بيها، ومرتك ما هي معاك بتناس وإنت ولد ناس وعيالكم قدامكم، ناقصكم شنو؟ ناقصكم ماديات، يلا طاروا الماديات برا، مشوا للمجتمع. أواصل في النقطة دي وديك المايك، مشوا للمجتمع سقطت فيه الأقنعة، ما أمن الناس برا. أنا لسه ما جيت للمجتمع إنه المجتمع ده دخل في شنو،
0: إحنا لسه دخل الأسرة.
1: أنا في أسرتنا دي ذاتها قول سين وجيم عشان ما نسمي سين وجيم، ديرهم ذاتهم بكل تفاصيله من عايشين بقى في السودان، اللي هو بقضي يومهم من الصباح، ازيك يا فلان، ازيك يا فلان، يا فلان مشينا الشغل جينا اتغدينا شربنا قهوة المغرب اتفرجنا في التلفزيون نمنا صحينا بكرة مشينا، مش ده مجتمعنا؟
0: اكيد طبعا يا رشيدة، وياما تجارب كتير حصلت زي كده، ناس فعلا قاموا لموا عتادهم وغادروا، لكن يمكن النار الجبال اللي غطيناها بالقش، النار اللي غطيناها بالقش
1: بس
0: ما يعني بعد شوية بدأ الدخان ويطلع ويطلع ويطلع، بقت تهب وتشب زيادة.
1: اتغطت في السودان
0: أيوة،
1: وجوه السودان بس مش محلة تانية ما فيها ضغط اجتماعي لك، ما فيها ضغط اجتماعي، ركز معي في الجملة دي، ما فيها ضغط اجتماعي خلاص، بقيت أنا ما مضغوطة إني أنا أسمع الكلام عشان أسرتي، ولا بقيت مضغوطة إني أنا أسمع الكلام عشان أحافظ على إنه يقولوا خربت بيته، ولا نظرة المجتمع لي، مشت لبيئة طيب جديدة، فيبقى يظهر شنو؟ هل هناك المشاكل ما في؟ لا المشاكل في، لكن عارفة المشكلة بتبدأ شنو؟ الباب ما خلاص اتفتح، الغوطة اللي كان فوق ده الشال، يلا بيبدأ لي المشكلة من قبل ما أجيب ولدي الأول، من أول يوم نحن دخلنا البيت، من أول سنة نحن عشناها مع بعض، وتبدأ التجارب ويبدأ مش عارفة شنو؟ خلاص الشكل يبقى يتغير والمفهوم يبقى يتغير، وانا في بديت اتنفس ان كان رجل او امراه، فيبقى هنا ما في الضغط اللي احنا الغوطه. عشان كده اقول لك الواحد يعيش في نصها اللي بيحموه.
0: ده السؤال اللي انا كنت دارس اساله لك يا رشيده، ليه طب احنا هل خوف من المجتمع بانه انا اظهر انه انا عندي مشاكل ومحتاجه لها حل، ولا احنا بنداري عشان ما نظهر إن إحنا أسرة مثالية وسط الأهل والأحباب والجيران وناس الحلة، وبعد شوية صيتنا السمعة الحلوة تطلع، كان شفته فلان وعلان عايشين حلو، عايشة حلوة حلاوة حلاتهم وعيالهم الحلوين وشنو، لكن جوا مشاكل لا يعلمها إلا رب العالمين. هل ده لأنه نحن بنخاف من نظرة المجتمع إنه يدون الأسرة دي هي ما عايشة كويس ومجهجه ومشاكل فلان، ولا أنا كحواء بسكت عشان الأسرة يعني عشان المجتمع في أسر معينة حصلت لها نفس المشكلة بتاعتي, ولما الناس جوا عشان يتكلموا فيها حصل لهم واحد واثنين ثلاثة.
1: شوف أقول لك,
0: الخوف من شنو بالضبط؟
1: الخوف من شنو؟ ولا في خوف ولا في إنه أنا شلت النظارة دي ولبست نظارة تانية, لقيت إنه في مجتمع جديد, اكتشفت إنه في حياة جديدة, اكتشفت إنه في واقع جديد. دم الدنيا, الدنيا دي فيها حاجات غير اللي أنا كنت عايشاها. الدنيا دي فيها ناس بتتعامل لحسن
0: وبيئة مختلفة تماما, لا فيها العم ولا الخال ولا الجد ولا زول, شفت
1: ولا الناس تاني لا مش مجرد سؤال, ما هو الموضوع يا إناس عميقي معي أكتر, دخلي لي في المشاعر. أنا لقيت اكتشفت حياة جديدة, لقيت أنا كنت وين والدنيا دي كانت وين. ده أول سبب. أنا الناس دي بتعمل في شنو وأنا كنت بعمل في شنو. أنا كنت زي ما بقوله, عارفة الأغنية اللي بقول لك شنو أكل شنو وكل الجرد وامسك فيه, جرد شنو اللي أنا بأكله في دنيا زي دي
0: لوكي وامسك فيه
1: جرد شنو, هو راجل جرد أنا أمسك فيه لشنو, وهم أنا جرد أنت تمسك فيه لشنو.
0: ما تسمع كلام رشيد, ما تسمع كلام رشيد.
1: أنا ما يا إيناس خلينا نتكلم بجدية أكتر. على فكرة يا إخوانا أنا أقول لكم حاجة, أنا إيناس دي خبيت منها الكلام اللي أنا داير أقوله.
0: بين رشيد أنا حطر أطلع فاصل.
1: أسمعيني لما أنا أطلع فاصل. لا بجد المرة بتكتشف إنه هي ساكتة على حاجة, بتكتشف إنه في ناس بيعملوا أنا الرجل والمرأة. ما انت سألتيني على سبب المشكلة, أقوله لك أن اكتشاف أنه في حياة جديدة. أنت طلعت كده لقيت أنه لمجرد أنه يا بنت الناس راجل يقول لك جيبي كوباية موية, أنت بتمشي بتودي له كوباية الموية, ها بقول لك شكرا حبيبتي. أنت هنا جبت 500 كوباية موية يوم واحد ما قال بغب يدخرتي ليه بعرجة الكوباية دي ما تنظفيها أو شعلة وسكت وخب عين في التلفزيون. على فكرة الكلام ده مهم جدا, مشاعر الإنسان مهمة جدا. أنا ممكن زول يقعد قدامي يقول لي أنا بحبك وبحبك وبحبك وبحبك وبحبك, أي كلام, لكن لو ما شفته تفاصيل وفعل وحسد به كلام, وما أسهل الكلام. يلا نحن دي الحاجات, صدقيني يا إيناس ويا إخوانا صدقوني إيناس أنا دستت من الكلام ده عشان عارفة أحد قول لي لا, لكن التفاصيل الدقيقة دي هل بتبني البيت. اتخيلي إنه أنت مقدرة في كل موقف, اتخيلي أنت بتلقي الاهتمام, مش نحن الاهتمام عندنا يلبسك ويأكلك ويشربك, بتلقي الاهتمام
0: ما محتاجة حاجة. حتى لما تطرأ مشكلة محوجك شيء اللي هو الماديات والحاجات المنظورة قدام عين أي زول هو شايفة إنه كل الكماليات موجودة.
1: أنا أقول لك محتاجة لشنو, أنا أقول لك محتاجة لشنو. أنا ما محتاجة الماديات, محتاجة أشوف نظرة الحب في عيونه, محتاجة أشوف نظرة الشكر في عيونه, محتاجة أشوف اللهفة في عيونه وهو داخل بيته. ونفس الحكاية الرجل محتاج للاحتواء من المرأة, ما محتاج تحط الصينية وفيها صحن السلطة والجرجير اللي بيفوق والرز والملحب وش, اكتفينا. الحاجات دي ما بتنفع يا إيناس.
0: يا رشيدة يمكن الحاجات دي اتغيرت لأنه الأدوار ذاتها اختلفت.
1: أنا جاياكي
0: الأدوار اختلفت. في في في في بعض الدول تضطر المرأة, أنت قلت لي إحنا ما عايزين نتطرق للماديات ولا من الناحية الاقتصادية, بما إنه برضو دي بتشكل جزء مرات أساسي في الأسرة. اختلاف الأدوار واحدة من الإشكالات الصعبة جدا جدا الواجهات الأسر السودانية في الغربة, أيا كانت الغربة في دول عربية أوروبية. المهم
1: أنا أختم لك الجزء ده النقطة دي وأخش معاك في المحور الثاني. أنا ما حدك تطلعي فاصل,
0: لا من قبل ما تخش في المحور ده, لأنه إحنا لازم نكمل تمامة
1: قلتي
0: كوباية الموية
1: أكفينا ليك
0: بحبك وكلام زي ده.
1: كلام زي ده الكلام الأساسي. شنو كلام زي ده؟ ما تخفي في كلامي يا إيناس. شوفوا دي مستنكره.
0: أنا ما مستنكرة يا رشيدة, لكن بس أنا مشكلتي في إنه الحاجة دي نتجت بسبب شنو؟
1: نتجت بسبب إنه فهموك أو أنت عشتها أو أنت تربيت. عشان كده بقول لك الرجل السوداني مظلوم والمرأة السودانية مظلومة. أنا بحترم جدا جدا جدا عاداتنا وتقاليدنا في الكرم والطيبة, لكن بقول العادات والتقاليد اللي لجمت هذا اللسان لا لا نحن محتاجين نعبر عن نفسنا.
0: يلا يا آدم، انت لو متفق او مختلف معانا في الكلام، احنا عايزينك تخش معانا بمحاور تكون جادة، يعني بتصوف في نفس الموضوع والمحور. مشكلتنا الليلة مشكلة خدتناها على طاولة راديو سمر، وعايزينكم انتوا كل واحد كده يعني الليلة يعني متاح، اخل يدك وشيل الورقة بتاعتك، افتحها وشوف انت دار تكتب فيها شنو ورسلها علينا، لانه محتاجين نتبادل الافكار. في استاذ سيد هنا قال لنا يا رشيده، استاذ سيد عبد ربه بيقول يا جماعه الموضوع محتاج راجل يتدخل معاكم في الحوار، لاني ملاحظ بتتكلموا بصوت المراه.
1: لا لا على فكره، الناس اللي بتدافع يا استاذ سيد، الناس اللي بتدافع عن المراه، انا
0: لا
1: انا قاعد اقول الرجل السوداني. عندك جمال، استاذ جمال ويلسون رجل سوداني اصيل جدا، اتكلم. انا قاعد اقول الرجل السوداني مظلوم في انه ما يتعلم يعبر عن مشاعره، ما يتعلم انه يتكلم عن ألمه. فانت لما تطلع برا او تد الحياه دي، او ما يتعلم انه يكون صريح في التعبير عن افكاره. رجل صموت، رجل صامد، علموه يشيل المسؤولية، يشيل الحمل وبس. يلا في جانب عاطفي مهمل في شخصية الرجل السوداني. والمشكلة يا أستاذ سيد إنه المرأة السودانية بدأت تطالب بالحق ده، بدأت تطالب بأنه دائرة السمع، بدأت تطالب بأنه دائرة يقولوا لها كلمة حلوة. فعشان شوف ركز معي في النقطة دي، النقطة دي ما هتعجب الناس، لكن ما بتعجب اي راجل سوداني اللي بيسمعني. ويا المرأة السودانية، شوف يا ناس، المرأة السودانية لو ما هي تغيرت في فكرها وتغيرت في انه انا دايرة ما هتلقى. انت ما هو ما حيمشي يخلق لك كلام لو انت ما زرحت الكلام جواه، لو انت ما شديتيه. ما هي الزوجة هي شنو يا ناس؟ الزوجة انا في مفهوم انه الزوجة اخت وصديقة وحبيبة، صح؟ والباقي خليه جوا نفسك. فانت لازم تلعب الدور ده عشان هو يعرف يعبر. هيعبر لك من الهوى، عبر لك وانت ساكتة، عبر لك وانت شكلك معليش، انت شكلك انت وشكل امك وشكل حبيبتك واحد في التعامل، ما هيعبر. يلا شوفي لما الناس، شوفي الناس، اقولها لك بصراحة، اللوسر اللي بتطلع من برا السودان، يعني انا الاسر اخذها لك تدريجيا من جوا السودان، من جوا السودان. عارفه الاسر، انا من منطقه من شندي، يعني انا ما نادر كنت اسمع امي بتقول لابوي باسمه، بتقول ابو العيال جا، ابونا جا، بس لكن ده قدامنا. لكن هل ابونا، ما هو ابو العيال يعني حيكون نحن عيال منه؟ انا ما بحس انه هيدا كلمه بتعبر. لا، وين حقه؟ وين حقه في شخصيته؟ وين الكلام الحلو اللي انت بتطلعيه؟ ما ضروري فجأة كده تقفز القفزة الكبيرة دي وتقوليه. عيونك دي وينها؟ ما تتكلم. دي المرأة السودانية ليه ناشفة، ليه قافلة ومستنية يدوك؟ ما حيدوك لو انت ما فتحت، لانه انت نبع المشاعر.
0: شفت يا رشيد الليلة جمال ويلسون،
1: يلا خليني
0: سكتوني، قالوا لي ما تقاطعي أستاذة رشيدة في الكلام. أنا لازم أقاطع لأنه في محكات كده صعبة جدا. أول حاجة إحنا اتفقنا نتكلم بصراحة وبكل أريحية يا أستاذ جمال، وما اختلفنا في ده تماما. لكن كون تقول أنا بدافع، أنا ما بدافع عن المرأة، بالعكس أنا هنا عنصر محايد ما بين الاثنين.
1: أنا واخدهم الاثنين،
0: بدي ده حقه وبدي ده حقه.
1: أنا ما
0: لما اتكلمتي في إنه الرجل مظلوم ما قادر يعبر عن مشاعره وما قادر، تفتكر يا رشيدة يعني الاثنين، خلينا شلون الاثنين ما مظلومين؟ يعني ما قادرة تعبر عن مشاعرها، هل هي ما مظلومة؟
1: مظلومة جدا. ما أنا قلت لك نحن محتاجين، عارفة الحلقة دي يعني احضروا، أنا بتمنى الحلقة دي ما يحضرها المراهقين، احضرها يعني فوق سن المراهقة بشوية، عشان الكلام اللي لسه جاي يعني بهم الكيان الأسري حقيقي. عارفة أنت الليلة يا إناس، المشكلة في المرأة السودانية والرجل السوداني، لما المشكلة دي حصلت، لما نحن طلعنا لدول تانية بنشوف الرجل، إناس دي تربية، دي عادات نحن تربينا بيها،
2: منو الرجل منو المرأة السودانية الليلة اللي بيجي زوجها داخل وأهلها قاعدين بتجيف عشان تستقبله أو تمد له يده أو تطبطب على كتفه أو تسمعه كلمة حلوة. أنت بتقعدي ورا كأنه ما يهمك لما نمشي بيتنا. لا، تقديره واحترامه يجي قدام الناس.
0: رجعتي في نقطة مهمة إنه التربية والتنشئة.
2: أنا معاكي ده غلط، ليه نحن نشيل الغلط ونمشي
0: بيه؟ ما دي يلا دي بقت واحدة من الموروثات اللي بتكون داخل الأسر. شلتها من أمي وأمي شالت من حبوباتها وأمي وأنا بدي لبناتي والموضوع ماشي.
2: يعني ما غلط.
0: الأجيال ما دايرة تتغير، ما دايرة تتغير لأنه نحن مفهومنا في بعض المفاهيم لسه راسخة وثابتة إذا كان عند الرجل ولا عند المرأة. واحنا محتاجين نغير ده،
2: احنا محتاجين نغيره. انا اقول لك حاجه من ارض الواقع، من ارض الواقع، احنا لما طلعنا الاول اسر طلعت من السودان اخذت بس مسافه ساعتين دخلت دوله تانية منها استاذ سيد عبد الرب من مصر، احنا شفنا الاسر بيعبروا ما لينا دعوه عشان الناس ما تيجي وتخش لي تقول لي صادقين ولا ما صادقين. انا لي بكلمتك في قلبك يعلم ربنا من البداية. في الليلة النقطة دي كده أنا لي دعوة بالكلام اللي أنت بتقوله. المسلسلات الثقافة المصرية نحن عارفين على قول أمي كانت بتقول لي ديل الواحد بيتشاكل وبقوله يا حبيبتي وبقوله يا حبيبي. كفاية الكلمة أنت بتشاكلني بس أنت حبيبي، كلمة أنت بتشاكلني وأنت حبيبي بتخليني أستحملك. لكن الكلام ده نحن لا، نحن في مفهومنا الغلط أنه تعبير المشاعر عيب. لا، إن كان الكتاب المقدس يتكلم عن المشاعر قال أنت جميلة يا حبيبتي، ليه نحن ما عارفين نقول إن إحنا أحسن من الكلام اللي قاله ربنا؟ ما نكسر الدائرة دي عشان نعرف نرقى بمشاعرنا، عشان نعرف نكون صح. ما عيب إنه نقول إن إحنا غلط. وأنا ما بقول كل الأسر، لا، في أسر مدركة جدا لمشاعرها وتشبع جدا بمشاعرها. وعندنا ناس هنا في الرادي الواحد لما نيجي يخش متابع بيجيب اسم زوجته وواحد وبعد شوية بيجوا اثنين، وكل مرة بقول لهم برافو عليك. وانت ما عارف انك انت، انا كأم وكإنسانة كبيرة بعرف انه انت لما تجيب اسم زوجتك

0: عظمة التعبير، نحا أموت. رجلي ده يقول لي يا حبيبتي، يقول لي يا عمري، يقول لي أي كلمة جميلة، ولو قال لك بيقول لك في المواقف الخاصة. لا، قول لي قدام أمي، قول لي تعالي يوم قدام أمي وقدام أهلي، قول الكلام ده.
1: يا رشيدة، أنت جيت في حتة بجد، يعني في بعض، ما أعمم أقول لك معظم، لكن في بعض الأسر السودانية لا يمكن أنه يحصل قدام أمه يقول لك، عشان أنت ما قلت لي كده، ما سلمت عليه قدام أمي. يا مرة هاي سلم لك قدام أمي وقدام أمي لشنو؟ أنت دايرة ناس أمي دايرة يقولوا أنا
0: ما ده خلط يا أخوان، صدق غلط.
1: بيحصل ولا
0: غلط.
1: ما بيحصل؟
0: بيحصل. غلط. غلط غلط غلط غلط. لو مشيت بالمفهوم ده، أول ما تطلع برا البدا حيتهدى في راسك. الداير بيته تهدى في راسه، هو حر، خليه يتهدى في راسه، أنا ما أمنعه. لكن الداير حياته تتغير، حياته تتغير، ما عيب. ما هي زوجك ده، انت يوم زوجك، خلينا انا بدافع عن بقول عن الرجل السوداني، هل يوم انت زوجك ده جاء وقدام اهلك قمت سلمت عليه؟ انا ما بقول كلام عشان الناس يقولوا رشيد عايشة في كوكب تاني، لكن قمت اديتيه مكانته، قمت قلت كلمه حلوه، شكرتيه قدام الناس. على فكره ده ما تبجح ولا داد ولا ده كسر
1: ولا للأدب. انتقاص من قيمته الناس القاعدة معي، بالعكس أنا برفع، وأنا يعني بعبر عن يعني إنه زوجي أهدجة فيها شو يعني، ولو قمت سلمت بأحضان يعني،
0: ما فيها
1: لأنه
0: حاجة.
1: أنا عندنا نحن من واحدة من العادات والتقاليد عندنا، الواحدة بتمشي لأمها مثلا تتي ملا يومين ثلاثة أسبوع، الرجل جاء عشان يأخذهم، فبكل بساطة أهلا تجيت خلاص يلا أولاد قوموا لهم حياتكم عشان حنمشي. يعني الأسبوع ده ما في شوق، ما في
0: ناس وافقتني يا أخوان، ناس وافقتني،
1: أنا وافقت، مش أنا وافقتك، أنا قلت لك أنا عنصر محايد، ممكن أجي هنا وممكن أجي هنا، لكن بجد وهو فعلا في حاجات واقعية يا رشيد، إحنا ما بننكرها كأسر سودان، يمكن أكون أنا مرت بيها، ممكن تكون أنت مرت بيها، ممكن تكون أكس من الناس مروا بحاجة زي دي، وده بحصل حتى الناس المشوا برا هم كانوا عايشين في السودان نفس الإشكال ونفس النمط المنقول زي ما قلت لك، يعني تناقلناه من يعني أسرنا،
0: من أسرنا.
1: طيب يلا، يعني قدام الأسرة أنت بتخجل وبتعمل نفسك كأنه ده أنا ما يعني أنا ما فيش، أنا ما
0: وأنا بربطني بغلط، أنا بربطني بيا مشاعر، بربطني بيت، ده اللي أنا عايشة وبتقفل علينا باب، ده تكملة حياتي، ده تكملة حياتي. فأنا غايت الحياة عندي كده، أنا الحياة عندي كده. لو أصلا الحياة ما عرفت إنه تفرح الناس بحي، ليه يا الناس اللي بيجيب شهادة بعلقوا على في الحيطة؟ ليه نحن كأسر اللي بيجيب شهادة ماجستير أو دكتورة بنعلقها مش في الأوضة، بنعلقها في الهول قدام، شفت الباب بتاعنا الكبير ده، بنكبر الشهادة دي وطق. ليه نحن الأكبر من الشهادة مشاعرنا وتقديرنا واحتياجنا لبعض ما بنكبره وبنخده؟ يلا الكارثة إنه نحن لما نشوف الناس برا بيعملوا الكلام ده، ونشوف المسلسلات التركية والمسلسلات المصرية، وخليكي من الناس ماي هاني، وخليكي من الكلام الكثير الحلو ده، ما بفكر إنه هذا البني آدم ممكن يتغير. وأنا أقعد قدامه وأقول له شوف تعالنا جرب نغير أسلوب حياتنا، عارفة ده المطلوب من المرأة السودانية، تعال جيب راجل وقول له تعال نجرب نغير أسلوب حياتنا، وبدون ما تقول لنا مباشر. على فكرة ما ضروري تكوني كلام مباشر، أبدي بنفسك خليه يحس، ما كل يوم شكلك هو شكلك
1: يا رجل. يلا خلينا أقول يعني. وبعد شوية تقول أنت أنا تقول أنا واقفة مع النسان. تفتكري في ما في يعني ستات طلبا كده إنه تعال نقعد ونغير أسلوب حياتنا؟ الردود قاعد تكون شنو مرات؟ ممكن رد يكون فيه قبول وأريحية وآية عنه خد خطة لحياتنا، مو ممكن تكون لو عملنا إحصائية ممكن تكون النسبة الكبيرة نغير أسلوب حياتنا في شنو.
0: ما فهمتيني. على فكرة أنا قاعدة
1: نغير أسلوب حياتنا في شنو، ناقصك شنو يعني؟ بجد مرات إحنا ذاتنا ما قاعدين نفهم إحنا عايزين شنو بالضبط من بعض.
0: عيني يا إناس، خليني أنا حاسة لو في متابعين دخلوا معانا
1: ماشي،
0: عيني في نقطة، في نقطة واحدة خليني أقولها، إنه المرأة عارفة قوتها في طريقة تصرفاتها، قوتها وتأثيرها ما في الكلام، الرجل هو تأثيره في الكلام. الرجل اللي لو جه داخل

0: عارفة وقال لك أنا قال لك كلمة حلوة أنت بتحس إن الدنيا دي حقتك. لكن الرجل لو جاء داخل ركز معي في دي ما محتاج المرأة ما محتاجة تقول قاعدك وتعال نغير أسلوب حياتنا وأنا شفت ده ما دان وعملناه يبقى ده تمثيل. المرأة قوتها في أفعاله. الجفي راسك ده أعمليه وانت ساكتة. عارفة تعملي بالبداية شنو؟ صدقيني خلوني جربوها هتنفع. عارفة حكاية يا ولد أبوك يمشي يجيب له وشبشبه ولا تمشي يجيب له شبشبه ليه ما تمشي يجيبه وانتي
1: جيب الموية يا بنت وتعالي
0: يا بنت جيب الموية لأبوكي تجيب الموية لأبوها ليه
1: على فكرة هسه بقت في بعض المجتمعات لا موية لا شبشب امشي شبشبك امشي جيب مويتك.
0: ده ما غلط ده ما غلط ده هنا مش أنا أقل منك أنا مش أقل منك لكن ده تعبير عن إنه أنا مغدر المجهود اللي أنت عملته طول اليوم أنت برا البيت أنت جيت للواحة اللي أنت بتستريح فيها أنت جيت للسكن جيت للدفء بتاعك مش أنا خدمته ولا أنا الجارية بتاعت أبوه والكلمات الغريبة اللي إحنا بنسمعها دي ولا أنا أقل منه لا حتى لو أنت جيتي من الشغل حتى لو أنت جيتي من الشغل لما نيجي جيبي له شبشبه جيبي له كوباية مويته عارفة ليه دي معناه إنه أنا مغدراك أنا مغدراك بس.
1: طيب يا رشيدة تعالي مع بعض كده برضو كان شارك معانا المتابعين رسائل كثيرة من الأحباب المتابعين برجع بقول مرة تانية حباب الناس اللي جاتنا متأخر لكن برضو بنقول أحسن من إنكم ما تجوا. حبابكم ينمر بيقول صباح الخير من جمهورية السودان الولاية الشمالية دنقلة نتمنى لكم يوم جميل والرب يبارك تعب محبتكم. يا سلام حبابك يا أستاذكم يسعدين جدا جدا بوجودك معانا وتحياتنا للأهل الأحباب بالولاية الشمالية دنقلة. وكمان جمال ويلسون برجع بيعتذر بيقول المعذرة لعدم يعني التصبح عليكم وده من شدة الشوق للمشاركة في هذا الموضوع الهام بالنسبة لي. صباح الخير والورد أنا أتمنى التوفيق للحلقة. يا سلام يا أستاذ جمال إحنا كمان كنا مستنينك ومستنين كمان فضل وكل الأحباب الموجودين معانا على الصفحة بإننا نتشارك في موضوع مهم جدا جدا. دانيال عوض يا سلام حباب الليلة كل الإعلاميين من دولة جنوب السودان موجودين معانا بقول لك حبابك يا أستاذ دانيال بيقول صباح الخير عليكم من جنوب السودان يا حلوين نتمنى صباحكم بكل خير وصحة. الحب دايما لما قلبك يرتاح لزول وتحس إنه بيتك ووطنك تشوف الدنيا تضحك لك. يا أستاذ دانيال بأمانة شكرا للمشاركة الجميلة أيوة الطيبة أيوة ربنا يباركك وكمان يبارك ويحفظ الأسرة. ننوش حسين بتدي يعني ابتسامة جميلة كده وقلوب حبابك يا ننوشة. وكمان عبد العزيز أحمد بيقول صباح الخير أهلا ومرحب بك يا صديقنا عبد العزيز بيقول good morning happiness health and joy. شكرا يا صديقنا عبد العزيز. صفاء سليمان بتقول صباح النعمة والبركة الموضوع جميل جدا ربنا يبارك تعب محبتكم. شكرا يا صديقتنا صفاء ونتمنى يعني مشاركتك وتفاعلك معنا في حلقة اليوم. سالم أنجلو بيقول صباح الخير يا إيناس ورشيدة وكل مشاهدين راديو سمر متابع الراديو الليلة وموضوع شدني شديد الحب ما شفافية براو وفعلا مرات العلاقات بتتفكك لما البيئة والحياة الحوالين الناس تتغير.
0: أيوه انت يا استاذ هيثم وين؟
1: لسه. طيب خلينا اكمل رساله الاستاذ بيقول الزول ممكن يحب بصدق لكن التغيير بيجيب ضغوط جديده غربه شغل مسؤوليات ناس جداد طريقة تفكير مختلفة الحاجات دي كلها مرات بتغير طريقة التعامل والإحساس بين الطرفين وفي علاقات بتقوم على الظروف القديمة ولما الظروف تتبدل الناس يكتشفوا إنهم محتاجين تفاهم وصبر وتجديد أكثر لمجرد حب.
0: الله عليك
1: خلينا عيد ليك دي وفي علاقات قال لك بتقوم على الظروف القديمة
0: بالضبط
1: ولما الظروف تتبدل الناس يكتشفوا إنهم محتاجين تفاهم صبر وتجديد أكثر من مجرد
0: يلا ضد النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها
1: يرجع يقول لك لكن الحب مهم الحب مهم لكن ما بيكفي لو براه.
0: الحب إحساس،
1: لازم يكون في اهتمام، احتواء، احترام بالزبط. وقدرة إنه الاثنين يكبروا مع التغيير بدل ما يبعدوا من بعض. وبرضو مرات المشكلة ما نهاية حب، لكن تعب وسكوت طويل وعدم فهم للمشاعر الحقيقية. موضوع جميل ومؤلم في نفس الوقت. بأمانة يعني بجد يا أستاذ يعني مزمور أنجلو سانس بيقول يعني بحب أقول لك شكرا على التفاعل والمشاركة الجميلة اللي يعني هبشت يعني محاور كثيرة احنا اتكلمنا فيها، وإضافتك إضافة جميلة جدا جدا. سيد عبد ربه تاني برجع دي نفس الرسالة اللي قلت لك، هو قال لازم يكون في راجل عشان يتدخل.
2: حس إنه إحنا ظلمنا.
1: ده كاتب كبير وعنده مشاعر وحاسس بيا رشيدة بيكبها في الكتب دي عشان كده. طيب من النوشة حسين بترجع تقول صباح الخير والبركات، يا ريت الناس تأخذ بالها وتتعامل بالحاصل. دي ننوشة يعني برضو بتدي رأيه في الموضوع. ياسر البيب بيقول صباح الخير لأجمل برنامج بحبه شديد وأجمل إعلاميات ماما رشيدة
2: يا صباح الخير.
1: بيحصل تفكك في العلاقات، بيقول الكتمان وعدم الحوار أول شيء سبب رئيسي بين الزوج والزوجة.
2: أيوة
1: الكتمان وعدم الحوار
2: جايات ليها.
1: أيوة وسبب أو وبسبب أو غيره. وسبب تاني ممكن إنه أي مشكلة وقت يخش فيها حلها طرف ثالث، أنا بشوف بتزيد زيادة
2: كبرنا
1: ولا أي ولا ما حلها من جذورة، وفي لسه طرف ما مقتنع إنها اتحلت. وتاني بشوف زمن يكون في واحد من طرفين بيسمع كلام الناس اللي حوله، فلان ده عنده كده ولا ده عمل كده، قال أشياء كثيرة بتأثر. وشكرا. رياكشن في رسالة ياسر.
2: لا يا ياسر يتكلم عن على محاور جميلة جدا، عارفة محاور هي أساسية لكن عميقة، عارفة محتاجة صراحة. الكلام ده كله محتاج إنه الواحد يقعد كده مع نفسه ويكون صريح مع نفسه ويشوف أنا عاوز شنو.
1: تمام. طب أكتب النقاط دي عندك. عندك الكتمان وعدم الحوار،
2: القنبلة الموقوتة أنا بسميها
1: الكتمان وعدم الحوار، وتدخل طرف ثالث في المشكلة.
2: أنا بسميهم قد كتبون هنا بالغنبلة الموقوتة، الغنبلة الصامتة.
1: طيب عندك برضو يا يونس ياسر بيقول الحب ما شفاء، الحب براه ما بيصلح زول مكسور ولا بيبني بيت على رملة. الحب وقود، بس لو العربية ذاتها خربانة الوقود ما حيمشيها. ليه بيحصل تفكك في العلاقات لما البيئة تتغير؟ لأنه معظم العلاقات بتتبني على الظروف مش على الجذور، ولما الظروف تتغير البيت كله بيهتز. ده بيتفق مع ياسر البي في بعض النقاط، لأنه معظم العلاقات بتتبني. طيب حاجة تانية بقول الحب ما شفاء، لأنه الحب إحساس والعلاقات عايزة إدارة، عايزة صبر، عايزة تنازل، عايزة مواجهة، عايزة النسخة اللي ما بتحبها منك تطلع وتشتغل على نفسها، عايزة اتنين واعيين قبل ما يكونوا عاشقين. البيئة لما تتغير انتوا بتحبوا بعض ولا بتحبوا الظروف اللي جمعتكم.
2: انت ضربت في وتر، انا فعلا كنت اخذته في المحاور الاولى بتاعت الحب المشوه وحب التضحية، وليه نحن اساسا عايزين نكون اسرة. هل عندك تاني ولا انا ادخل
1: في برضو؟ انا بس عايزة اشوف في بعض الرسائل اذا في بعض الاسئلة. فبقول تحياتي للجميع خاصة زوجتي اللي بحبها أم سلمة اللمين توتو. يعني
2: يا الله عليك، يا الله عليك
1: يا أخي، يا رسالة
2: يا أخي، أنتوا الله يكتركم، أنتوا بتقولوا اسمها زوجاتكم، الله يكتركم في الرادي ده، تبقوا هلافهم هي غربوات.
1: يا سلام يا أستاذ يونس شكرا. بيقول زوجتي بحب أم سلمة الأمين توتو، ربنا يحفظكم.
2: ربنا يحفظها لك ويبارك لك في حياتك.
1: ربنا يحفظكم لي أنت ومبارك ابني. يا أيوة. سلام، شكرا يا صديقنا يونس، بجد رسالة يعني
2: يلا هدي النموذجات والنموذج اللي نحن عايزينه.
1: نعم
2: بس
1: تحياتنا للزوجة أم سلمة وكمان للابن مبارك. يا رب يكون مبارك فعلا لسبب سعادة وسرور واستقرار للأسرة وزيادة حب بيناتكم.
0: عندك كلمتين وقفي لي هنا خلينا أقوله، ما بقدر أسكت لك كتير. كلمة الراجل أمان لبيته، كلمتك اللي بتقولها أمان لبيتك، وتصرف المرأة استقرار للبيت.
1: معادلة حلوة.
0: أيوة بجد اخدوها كده.
1: كوموندان اسماعيل بيقول صباح الخير، احلى صباح مع ماما رشيده، صباحكم امل وتفاؤل وربنا يصلح حال بلادنا يا رب.
0: امين.
1: بيسلم عليك كوموندان.
0: يا صباح الخير عليك، بحب جدا كلمه ماما دي.
1: يا ابو التيمان حبابك يا فرانسيس، وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا، وان شاء الله ربي خير وبعافيه، وكمان ربنا يحفظ التوام وزوجتك الغاليه هناء، وان شاء الله رب في العاجل القريب الناس يعني يتلم الشمل وتفرحوا وتسعدوا بالبيت السعيد.
0: امين.
1: محمد عبد الرحيم آدم بيقول صباح الخير، يا من يصنعون السعادة الآخرين، بجد أرواح جميلة جدا بتغرس لين الحب في قلوبنا، مبسوط منكم من داخل جبل مرة. يا سلام
0: يا الله.
1: يعني سعيدين جدا بوجودك معانا يا أستاذ محمد وحبابك، وإن شاء الله رب كل الأهل طيبين ومعافيين، وربنا يعني يديم المحبة بيناتنا وبينكم وبين الراديو. بيقول كمان مدثر بابكر، كمجتمع سوداني كلنا نعاني من مشكلة عدم التعبير عن المشاعر. كده خدتيها كده وعمل تحتها خط عشان حنرجع عليها. طيب جمال ويلسون بيقول واصل في التبشير يا مرشدة رشيدة، عايزين الصراحة عشان كلنا نستفيد من بعض. أستاذ إيناس أدي للأستاذة رشيدة شيك على بياض على إنها أديها كل الفرص المتاحة لتعبر عن رأيها بصراحة وارتياح بدون تحفظ. يا سلام يا جمال، أهدي رشيدة موجودة، ممكن أنا كمان أديها المحاور وهي تتكلم. طيب سيد عبد الرب برجع بيقول خلينا نتفق إنه العادات الشرقية مسيطرة بشكل كبير جدا علينا في وضع الرجل والمرأة، لكن الحقيقة مطلوب من الرجل اعتبار المرأة شريكة ويحب تدليلة.
0: الله عليك.
1: ويجب تدليله.
0: ويجب تدليله. عيد النقطة دي، يجب تدليله دي برة. أيوة. ثلاثة أربعة.
1: يلا أنا أقول لكم تاني الرسالة. بيقول خلينا نتفق إنه العادات الشرقية مسيطرة بشكل كبير جدا علينا في وضع الرجل والمرأة، لكن الحقيقة مطلوب من الرجل اعتبار المرأة شريكة ويجب تدليلها. خطوة تدليلها تحت خطين، ورشيدة حتقول هسه أنا واقفة مع المرأة. والمطلوب من المرأة احترام الرجل ورفع قدره.
0: خطوة تحدي 500 خط. خطوة تحدي 500 خط. عارفة ليه يا إيناس؟ خلاص كفاية كده، كفاية متابعين خوش ولا لسه عندك؟
1: لسه في. أيوة. عشان باقي الزمن حنمسك المحاور كلها ونقدر نخلصها من غير ما تحصل مقاطعة تاني مثلا من كميني أنا ولا من المتابعين. طيب يا سيد بجد شكرا، أخذنا نقطتين مهمات جدا جدا، وأنا سعيدة جدا بالمشاركة الطيبة دي. نجلاء أبرها، حبابك يا نجلاء، صباح الخير.
0: صباح الخير يا نجلاء.
1: بتقول معظم النساء السودانيات يعني تتربوا على السكوت وعدم التعبير عن المشاعر، وبتقول لا وتتزوج وتسكت، وما بتقول لا تقريبا.
0: أيوة ما بتقول لا وتسكت.
1: ولو في مشاكل وحكت لأمك ولا لأبوك الرد ما تخربي بيتك.
0: بالضبط. الله عليك يا نجلاء.
1: وتشرد أولادك، والنتيجة أم معقدة أولاد معقدين.
0: آخ يا قلبي.
1: لا الزوجة عبر للزوجة، فأول ما تلقى اهتمام تنجرف
0: بتمشي فيها بتفت...
1: الأولاد ينجرفوا أيضا، وأول ما الواحدة تكون متعلمة وتتكلم وتعبر يبقى بتتفلسف. وفي نوع رجال يقولوا ليك أنا ما بعبر بالكلام. يا راجل التعبير مهم جدا، قالت. ده على حسب تعبيرك.
0: أيوة يا
1: لازم. قالت يا راجل التعبير مهم جدا.
0: إخواننا يعني ربنا يتكلم، نحن عرفنا ربنا بالكلام، نحن من انا انت لو ما تكلمت انا ما حافهمك، انت لو ما تكلمتي انا ما حافهمك.
1: انا ما عندي، انا ما اقول لك برافو انك اتفقتي ورجعتي معي في نفس النقطه اللي انا كنت قبل قلتها لك
0: اللي هي الكلام.
1: ايوه
0: ما هي نحن لا مشكلتنا شو مشكلتنا
1: انه انا قلت لك طيب اذا حوادي أنا الرجل ما عبر لي انا كيف اقدر افهمه، كيف انا اقدر يعني اعرف الكلام ده.
0: شوفي انت لو عندك مشكله ابدي في حلها، مستني منو يجي يحلها لك. اللي حيجي يحل عليك ما حيقول لك شفت المتابع جه قال انه لما نخش طرف ثالث بيبقى يزود المشكله. بيزود المشكله بشنو؟ بانه رجعك بيتك وما حل لك مشكلتك، رجعك بيتك وما حل لك مشكلتك.
1: طيب بيشوي بيرجع بيقول صباح الخير خريستوس أنيستي، أهلا ومرحبا بك يا بيشوي، وسعيدين جدا جدا رجعنا لأيام القيامة.
0: قال لهم طبعا مرة شرح على ترنيم قال طول فترة الخمس نحن بنقول
1: بنقولها. أوكي تمام يا صديقنا بيشوي، وسعيدين جدا جدا يا صديقنا برسالتك. والليل افتقدنا يعني الشرح الطويل يا بيشوي، وين المشاركة الجميلة؟
0: بيشوي لسه ما دخل شكله في المواضيع.
1: طيب تاني عندنا بشاية هو رسالته جميلة، بيقول الحب لوحده مش علاج سحري. يا بشاية غدو هحاول أقراها شوية بالسوداني وشوية يعني حسب ما انت ممكن يبقى موجود وقوي بس يضعف قدام تغيير البيئة. لما المكان يتغير الناس كمان بتتغير، الضغوط غير، الأولويات غير، حاجات كثيرة، طريقة التفكير نفسها بتختلف. اللي كان بيجمعكم مبارح ممكن ما يبقى كفاية النهاردة في بيئة معينة. كنتوا فاهمين بعض من غير كلام، نفس الروتين، نفس الناس، نفس الظروف، لكن لما كل واحد يتخطى في عالم تاني بيظهر حقيقته أكتر
2: يلا
1: واحتياجاته الحقيقية. التفكك مش دايما معناه إنه الحب كان كذب، أحيانا معناه إنه الحب كان محتاج أرض مناسبة يعيش فيها وما لقاها. الحقيقة إنه العلاقات ما بس مشاعر، دي كمان قدرة على التكيف وقدرة إن نعيد اختيار بعض في ظروف جديدة. مش كل الناس بتعرف تعمل كده
0: تمام،
1: ومش كل حب بيعرف كيف لو انتقل من بيئة
0: يحافظ على
1: عشان كده مش السؤال كان فيه حب ولا لا، السؤال كان فيه استعداد نكمل رغم التغيير ولا لا.
0: معاك 100%.
1: أخذت نقاطك يا رشيدة من رسالة
0: بشوار؟ أنا ما أخذها.
1: طيب نمشي كمان. كومي ناصر كومي نمر بيرجع يقول لنا أستاذ رشيدة وإيناس الموضوع جميل وشيء خالص، العلاقة بين الزوجين محتاج لشفافية، وحل كل مشكلة بين الزوجين محتاج إلى شفافية أيضا، وأحسن في حل أي مشكلة لازم تطرح يا سبب المشكلة من جذورة وبعد ذاك بيوصلوا إلى حل جذري. صديقنا كومي بيتكلم عن حل المشاكل بين الزوجين بصراحة، ومن تتبتر من جذور المشكلة. طيب جمال ويلسون برجع تاني بيقول انت كلامك في الصمت، الرجل السوداني مظلوم لأنه ما بيعرف يعبر عن مشاعره تجاه المرأة، وبالمقابل كذلك المرأة السوداني هي مظلومة لأنها لا تقدر أن تعبر عن مشاعرها تجاه راجلة بدون خجل، خوفا ألا تكون متهمة بالخيانة الزوجية.
0: يا
1: طيب لذلك إنها بتتصرف بتحفز، والراجل بيخاف إنه يعبر عن مشاعره الحقيقية تجاه زوجته خوفا أن يلقب بالبكاي.
0: يا بكاي يا ماشي ورا مرته، الكلمات اللي احنا بنعرفها كويس وبنعرف نزرعها كويس دي أنا غايته بقوله بقمة الصراحة، الدائر امشي لسه بالمواضيع دي، كن على صيغة انه في صوص في بيتك.
1: لكن يا رشيدة ما حسيت انه يعني ده واقع؟ ما حسيت انه ده واقع؟ يعني انا عجبني انه جمال ما متحيز للرجل فقط، نفس الكلام اللي انا قلت لك انه الاثنين مظلومين يا جماعه، ما ادوهم مساحه انهم يعبروا او يعرفوا يعبر. الراجل ده من هو طفل صغير اسكت ما تبكي، بتبكي ليه انت ما راجل؟
0: طب انا الكلام ده كله عارفينه، الكلام ده كله عارفينه، واتفقنا انه المراه والرجل مظلومين، عندنا مشكله تعبير في مشاعرنا. هل هنستمر كده ولا هنقول كفايه ونغير؟ يلا دي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. نحن ما بنتكلم منه الغلط ومنه الصح، عارفة؟ نحن ما عايزين نتكلم منه الغلط ومنه الصح، نحن بنتكلم منه انتوا الاثنين انتوا الاثنين في كارثة. الرجل والمرأة السودانية في كارثة، بيوت بتتهدم وبيوت ماشية تتهدم، ولسه ما يتزوج عارفة يا الناس، لسه ما يتزوج متردد، عينه
1: شايف قدامه،
0: لا عينه في الجنة وعينه في النار، داير بتهله والسودانية، وفي نفس الوقت داير صفات البت البرة، والبت البرة نفس الحكاية، داير الراجل اللي بيعبر، وداير السوداني اللي هو من دمها. يلا في النزاع، يلا دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. نحن أصل حد أصل بنتكلم في إنه أيوة يلا دي المشكلة، الحل شنو؟ الحل في إنه يا الناس أنا ما عارفة الزمن فيه وقدر شنو
1: الزمن، لسه يعني باقي لنا قولي ربع ساعة.
0: يلا عشان أنا عندي محاور كده لازم كلمات كده لازم تتقال، عشان الكلام ما يكون بس مفكوك كده وفي الهوى.
1: طبعا أكيد. ومن رسالة جمال بيرجعني لسؤال بشوي، على فكرة هل انتوا عايزين تستمروا كده؟ هتختاروا الظروف ولا الاستمرار؟
0: شوفي في تصرف جميل جدا، انا ارجع لك النقطة بيشوية والنقطة اللي قالها استاذ جمال ويلسون، وانا من المرة قال المرة الفاتت عن الاسر اللي اختربت في دول برا. هو قال الناس جاية من مجتمع الرجل فيه مسيطر، الرجل فيه كلمته الماشية كويس. ده بيرجعنا يا ايناس للنقطة، انت عايز تتكلم ولا انا واصل طوال؟
1: ممكن توصف النقطه دي واديك مشاركه الاصدقاء.
0: طيب ماشي برضه. يلا استاذ جمال ويلسون كان بيتكلم انه الرجل متعود انه هو يسيطر على الاسره، كلمته هو الماشيه. لما اختلفت البيئه المراه حست انه لا انا عندي هنا منفذ حريه. في حاجه تانية، النقطه التقبيل اللي اتكلمت فيها اللي هي تبادل الادوار. تبادل الادوار في شنو؟ المراه في انت المراه، المرأة اللي بتسمعني، لما كنت في بيئة محصورة كان بتقول على نفسك هذا الكائن وهذا البني آدم قلبه حار، راجل قلبه حار كلمته مسموعة، كنت مصنفاها ومدياها التمشيك بيها كويس. الحاجة الثانية، الرجل كان مدي المرأة لا مرتي ما تطلع الشارع، مرتي هتشتغل مكفيني، ودي اللي بيجي بيقولوها أهل بيحسبوه الأهل بيها، صحيح يا ناس انت معي فيها؟ الأهل بيجي يحسبوه انه انت ما مقصر فيك، انت تدار شنو؟ وهو هنا لا انا ما مقصر فيك، انت سيبي شغلك، انت اقعدي في البيت، انت اولوياتك بيتك. انا ما شوف النقطة دي حساسة جدا انا هنا ليه؟ لانه بوراها في بيجي تحصل مشاكل. أيوة الرجل يصوم بيته ويصوم مرته، ودي حرية شخصية أنا لا أتكلم فيها، لكن حصل بوراش أنه حصل اعتماد مادي كامل. عشان أنا الليلة الاعتماد المادي الكامل أنا كنت بحلم أهلي قروني الجامعة أنه أنا أشتغل، أنه يكون عندي دخلي، أنه أنا يكون عندي مهنتي، أنه أنا يكون عندي عربتي، يكون عندي قروشي، يكون عندي أمسي كده خطيها كده. لما اتزوجتي راجلك عنده كل الصفات دي فما محوجك حتى المجتمع بدينك، مطالعة شارع تشتغلي ليه؟ رغم انه انا ما قادر افهم الشغل دخله بالشارع شنو؟ يعني انا ما حاطين اخفز من بيتنا للمكتب، حكيت حمشي في الشارع، ليه ربطين الاثنين دول مع بعض؟ ايضا انا ما قادر افهمه كويس؟ بيجي يقول لك لا، انت بتسميه لا، بغير ما دارني امرك، مكفيني، مشينا، لقيت نفسك خلاص دبتي، شخصيتك دابت، بقت في شنو؟ البيت، القهوة، الأطفال، المشي. انت ذاتك اللي كنت مرتضية بالكلام ده مشيت دولة تانية، لقيت ان الناس شغالة، لقيت انه في احتماد مادي، الاحتماد المادي قاعد يزرع شخصية، ان كان للرجل او للمرأة بدي شخصية، مش داري اجيب لفظ كده، مش تمرد، لا في كلمة تانية غير التمرد، بقولك نمرود، زول ده نمرود. أيوة في رجال كتير يقول لك المرة ما تشتغل عشان هتتمرد. يلا هدي الكهنة كلام ده عجيبة وقاعدة وشاف إنها مستورة وست بيت ومستتة في بيتها زي ما نحن بنقول، بيقى احتماد المادة عليه، فبيقى لما نقول كلمة ما عجباها هي ما بتقول له لا عشان تعرف تاخد احتماد المادي كويس، ما بتخلف له كلمة، وهو مضغوط في شغل عشان يكفي. خلينا كملة خلينا
1: كملة دي دي سبب ممكن بعد
0: خليني الإشكالات. خليني خليني أكمل النقطة دي. مضغوط كويس وحاس إنه مدي بيه زيادة وعينه دي في العالم البرة عينه دي أنا من اشتغل لك 10 ساعات و12 ساعة منحوت فيها دار لما نيجي البيت القلب تفتح الباب بالشكل التركي بالشكل المصري. خلينا نكون صريحين ما داير يا ولد مش يجيب الشبشب لأبوك ولا يا بتجيب كوباية الموية ولا جهزوا الغداء أبوكم جاء لا ما داير الكلام ده. فبيجي هنا بيحصل حاجتين أكتم أكتم أكتم أكتم يا انفجار يا برود. الناس بيقول واحدة لك الأسر لا تطلع من الاتنين دي العايشة المواقف دي. وأنا برضو بقول ما كل الناس بقول الأسر العايشة المواقف دي بيحصل فيها واحد من الاتنين لا تالت لهم يا فجأة كده حصل انفجار ونحن ما متوقعين نقول لك الناس دي مالهم مالون الناس دي حصل لهم شنو ما كانوا كويسين كانوا كويسين انتوا عارفين تفاصيلهم أو الناس دي باردين عارف البرود والصمت الزوجي والانفصال الأسري والحياة الأوتوماتيك أكلنا شربنا نمنا جبنا عيال نن دي بدون طعامة. يلا أول ما نشوف الناس العايشة نشوف الناس القادرة تعبر عن مشاعرها الناس القادرة تفك لسانها وتتكلم بتبقى الكارثة إنه نحن ما بحاول أصلح ناس بحاول أبدل ناس
1: أيوة.
0: وأنا ما بحاول أصلح الزول المعايدة بحاول
1: بيطرد ده الطرف الثالث الجبال تكلموا عنه
0: لا لا لا لا لا لا انت ما فهمتيني صح. بحاول ابدلك اجيب واحده بدلك
1: بدلك ايوه
0: وانا بحاول ابدلك اجيب واحد بدلك بسيب بسميها باي ما اسميها. وانا الخيانه عندي اقول لك الخيانه عندي شنو خيانه عندي اصله بالخيانه الجسديه خيانه عندي هنا انا لمجرد فكرت
1: هي اصلا تبدا بالفكره
0: انا لمجرد فكرت في كيان بني آدم تاني وغارنتك بيه ده قمة الخيانة. أنا تاني قاعد أعمل شنو العلاقة الجسدية دي آخر نتيجة ما بستهون بيها لكن دي آخر نتيجة ممكن تجي لكن فكرتي من هنا مدام الفكرة جات من هنا ده تطبيق ليه. أنت ما بتحاسب التطبيق قبل الفكرة أنت بتحاسب الفكرة قبل التطبيق. فيلا نحن علاجنا هنا شنو تعال نشيل الكلام ده كله ها ونرجعه لكلمة ربنا تشيلي لي كده وخطيه ونشوف العاصفة دي كلها يا الأسر المشيت برا يا الأسر العايشة في السودان يا الأسر اللي بتتفرج في التلفزيون. على فكرة المشاكل دي مكتومة جوانا مشاكل دي لدرجة إنه أنا بقوله بالفم الملان بدأ يحصل في شبابنا اثنين البنات يبدو مثلا انتقاد ديما للرجل أو رجل انتقاد للمرأة أو انفصال. إيجي هنا نقطة أستاذة نجلاء قالتها مدام نجلاء انت هتزوجي بس ايه هنا الحب المشوه انا هتزوج ليه هتزوج عشان انا وصلت سن هتزوج عشان هو الناس هتزوج عشان يكفيني ماديا هتزوج او عشان اهرب من بيتنا ومن اخوي وابويا قطع من نفسي او انا هتزوج عشان انا شغال هتزوج. شوفي يا اسماء ركز معي في الجمله دي واستاذ جمال ركز معي في الجمله دي هتزوج عشان الرغبات دي للرجل. لو انت كرجل هتتزوج عشان رغباتك دي ما بتبني لك بيت لا. وانت لو هتتزوج عشان سنك بيجي 25 سنة دي ما هتبني لك بيت لا. رغبات ما بتبني بيت البيت مسؤولية رغبات بتنتهي السنة 25 بيمشي هيجي بعده المسؤولية. اي انت هتعمل شنو انت هتعمل شنو الشخصية جبتها دي خلاص الرغبات خلصت اخذت خلاص التوازن الطبيعي بتاعها بعد كده ما فضلك إلا هذا الكيان اللي قدامك هتعمل في شنو؟ انت اتزوجتي جبت لك كيان في حياتك هتعمل في شنو؟ يلا هتعيش الدنيا دي في بالافكار بالايجابيات. عشان كده شوفي الزواج ده من البدايه عنده اسس. انت هتتزوج ليه؟ الحب المشوه ما لازمنا حب التضحيه ما لازمنا عرفت حب التضحيه ده نحن ده حقنا احنا السودانيين تفتح حب التضحيه اي بنحب وعيب الريد والمرة دي من تلقى راجلة خلاص مشاعره بتمشي له ودي أنا ما قاعد أتكلم فيها نهائي. والرجل من يلقى المرأة احتويته خلاص مشاعره بتتحرك. يلا بنجي نعيش في حب التضحية ده. حب التضحية ده حواء المرأة السودانية عايشة كأنه مفصل ليها. من يلقى لك حب التضحية مفصل ليكي ليه متنازلة عن كيانك؟ ليه متنازلة عن شخصيتك؟ ليه عشان أحافظ على البيت؟ لا، البيت ده ما حفاظ إنك تتموتي نفسك. ولا يا الرجل السوداني أنت معناه إنك تشتغل 24 ساعة عرقان، هدومك مكرفسة، ما قادر تلوم قرعينك مشقق عشان المسؤولية. من قال لكم الحياة كده؟ من قال لك الحياة دي كده؟ اللي أنت تعبان عشان دي، وإن طبعا ما طايقاني بكرة بتقولك بقاعين يقول على شنو أبو شنو؟
1: ما بقولها
0: ما بقولها، لأنه الرجل السوداني ما يستحق تتقال عليه والكلمة دي.
1: يا الله
0: ما يستحق.
1: يعني بجد جمال ساقنا في في في في محور كده جميل جدا جدا، لكن أظنك بتتفقي معايا يا رشيدة في دي، إنه الرجل لا يعني بيعبر عن مشاعره، رجل حساس جدا، ممكن يكون حنون، مشاعره حقيقية، ولا يمكن يتسمى زول زي ده، لا يمكن نسميه بالبكاي. أيوة المجتمع بيطلق يعني ياما مسميات وألقاب كثيرة للناس زي كده، وبنشوف هنا الرجل بيحاول بالعكس بكل الطرق إنه يعني حتى لو هو مشاعره جميلة يحاول يتصنع بإنه يكسى. ليه؟ عشان هو يصرف عين المجتمع بإنه هو قوي. ولا ما بيحصل كده يا رشيدة؟
0: بالضبط.
1: يعني يتعامل مع يعني حتى المجتمع هو ممكن يسوق لأنه يغير مفهومه وتعامله مع زوجته، فبحاول بيظهر إنه هو يعني رجل ماسك مكانه وكلام بالشكل ده، فهتفقد حاجات كثيرة شديدة.
0: عندك ترطني.
1: طيب كمان عندنا صديقنا، يعني أنا بحاول أحصل رسائل أصدقاء لأنه الزمن خلاص رشيدة. توني عبد السلام بيقول صباح الخير، أظن أي مجتمع بيتميز.
0: إيه توني عرسنا
1: عبد السلام. توني
0: عرسنا.
1: توني يعني حبابك وانت بتتابع معانا، صباح الخير عليك يا عريس، ربنا يعني تمم كده على خير، نفرح بيكم ان شاء الله يا رب.
0: يا توني انا طبعا زغرت لك هنا ما بقدر غايته.
1: بجد يا توني يعني مبسوط لك جدا جدا وفرحانين، وان شاء الله رب بيت مليان فرح وسعادة ومحبة. بيقول أظن أي مجتمع بيتميز بطريقة تعبير معينة، إذا كان الهدف هو الامتنان والتقدير والشفافية في المشاعر، فتعبير المرأة للرجل أمام الناس بطريقة زي بتطرحية يا أستاذة رشيدة قد يؤدي إلى نتيجة غريبة أو غير مقبولة ثقافيا، فبدل من مراعاة ثقافتنا حتى وإحنا بنحاول فلا بد من مراعاة ثقافتنا حتى ونحن بنحاول نعبر عن شيء إيجابي.
0: يا توني معلش أنا بحترم رأيك جدا جدا جدا، طلع لي كلمة واحدة أنا كنتها خارج إطار الثقافة السودانية. أنا تكلمت في العادات والتقاليد، العادة اللي بتخلي المرأة لا تعبر عن مشاعرها وتعيش خيانة فكرية مرفوضة يا توني، والرجل اللي ما بيعرف يعبر عن أفكاره عن رقباته وعن مشاعره ويمشي أخون بيته يا توني مرفوض بحكم العادات وبحكم التقاليد. أنا اتكلمت في النقطة دي ومركز عليها جدا، ثقافتنا لا تعني هدمان بيوتنا، ثقافتنا لا تعني إنه نهد الحياة. أنا ما كنت الناس تبجح في مشاعرها، ولا كنت المرأة تطاول، ولا كنت الرجل الطاول. انا كنت
1: طب خليه هو ممكن يوضح لنا هو قصد النقطه بالضبط.
0: نقطه بالضبط، ممكن اكون انا فهمتك بس انا حابه اوضح لك النقطه دي. ثقافتنا السودانيه ثقافه جميله جدا، بالعكس نحن مجتمع اجتماعي وليس صناعي ولا وصل القمر ولا نحن لحد هسه بتربطنا مشاعرنا. عندنا مشكله في انه كيف نحن نعرف ند الصراحه لمشاعرنا دي، نحطها في الاطار الصح.
1: طيب كمان عندنا أبو التيمان بيقول صباح الخير، صباح جميل بقدر جمال موضوعكم. بيرجع بيقول تغيير البيئة يضغط على العلاقات، لأنه كثير من تماسكها يعتمد على السياق المشترك، وعندما يتغير هذا السياق تظهر عدة عوامل، منها تغيير إيقاع اليومي وتبدل الأولويات ونقص المحفزات، ولكن هذا لا يعني أن التفكك حتمي. يمكن الحفاظ على العلاقة عبر تنظيم وقت للتواصل ووضوح التوقعات ومشاركة التغييرات بصراحة وصناعة أنشطة للمشاركة.
0: ده خطبة العلاج، أقيمة
1: بما دلوقتي. إنه طرحت
0: أنا المشكلة. أنا دائرة 3 أو 4 دقائق كده بس أديني لهم في الآخر.
1: طيب تمام. شكرا يا صديقنا يعني فرانسيس أبو التيمان، شاكرين جدا جدا للمشاركة دي، وفعلا أنا أصلا يعني في الآخر كده خاتين ندي جرعات ممكن تكون بسيطة تساعد، وأنت يعني وفيت وكفيت في يعني بعض الجرعات الجميلة اللي ممكن تساعد في إنه كيف الناس تحاول تتماسك وتحافظ على الأسرة دي، في إنه تعب يعني تكون في يعني وقت للتواصل ويكون في وضوح ومشاركة بكل صراحة وشفافية. شكرا يا فرانسيس. كمان راعوس موسى، صباح الخير للغاليين، شكرا يا راعوس. سارة إبراهيم بتقول سلامات أختي رشيدة وإيناس، الموضوع جميل وعميق ومفيد. البيئة تصنع الإنسان، إذا كان الرجل والمرأة يجب عليهم بداية سليمة من الأساس في الحياة الزوجية، بنعبر لبعض من أولها إلى الآن علشان الأبناء يتعلموا مننا ويشوفوا الزواج المثالي من الأسرة. وشكرا.
0: تمام.
1: إحنا عندنا مراقبين في البيت، ف احنا اذا كده متناكفين متشاكلين طول اليوم ما بنعبر نحن زي ما بنقول الصغار القايمين ده حيشوفوا شنو. فعشان كده شكرا يا ساره برضو للفته الجميله، يعني لفته جميله، وفعلا محتاجين برضو نهتم بيها. عايزين نطلع راجل معبر عن مشاعره، راجل جميل عنده أحاسيس وبيقدر المرأة ويعني عزة ويكرمة. احنا محتاجين التنشئة تكون سليمة وصحيحة، محتاجين برضو مرأة تكون زولة بتعرف تحافظ على نفسها وعلى زوجها وعلى بيتها، تكون زولة بتعرف تعبر عن رأيها وتشارك بكل مشاعرها وأحاسيسها تجاه زوجها، برضو محتاج لتنشئة جميلة وفيها أسس ومبادئ جميلة بتصب في إنك كيف لما تكبر بعدين تقدر تحافظ على بيتك وعلى زوجك. ودي الحاجة ذكرتها يعني سارة إبراهيم، مشكورة على المشاركة دي. رعوس موسى بترجع بتقول المشكلة هو عدم التعبير عن المشاعر الحقيقية الموجودة داخلنا، وغالبا الكلام مع بعض بحل مشكلة بين الزوجين.
0: الله.
1: جمال ويلسون بيرجع بيقول نعم، الرغبات الجمال والوسامة بتزول جمال المرأة في الأخلاق ووسامة الرجل في المواقف الصعبة. طيب كمان عندنا توني عبد السلام بيرجع تاني بيقول لنا أثناء الكتابة تعليقي كنت بتتكلموا عن ليه المرأة ما بتعبر لزوجها قدام أهلها لما يجي من شغله.
0: الله عليك يا طيب. توني
1: دي حاجة كويسة في رأيي، بس لازم نراعي ثقافتنا في الموقف ده.
3: وبرغو
4: نعم
3: نا اي سيونغ يا خاي
4: اي كونغ سيا
3: ابس تير دومبا
4: اي ككريس كولا
3: نا اوتو ولا كي سوبا جرو باي خاي
4: اي بات كي سوا كين بات سوا كين ريتا كان كلا كان اورا باي اي
3: ككري غير مبارات باتنا تاري ابا كي سوبا باي
4: باتنا بوتين اور كني لال تاري ان كاي اي البا كني امو نا اون اور كني امو ما بات بس اكي مانا كوروجو بات كوي بات اصل ام بسوا كين مان
3: اي كوي
4: بس جاروتي بات دي كون نما نغي كلمه سي موبيا مان نما نغي لا كينغا اي بات قال وي نما قال بيرين بات اسكالوم با
3: نما يدي تو ناجي بقول
4: نما يتي بات دي نا ايتين دو كان دو كي سوبو يوم مان نما دو مو نا دو باين وا مانين كي ويو يلا مانين ا مان نما دو مو نا وي دو كيرا
3: اي يغن وي يغن كو ياكي باغل وي ياني ان وري
4: كبا قال كبا ان وانا ما بيل كي رو اي ما كي رو ما سين ايتين وي دي كينا اي بات اندلم باتار اندلم باسو كينيا بات اندلم با مان
3: اي
4: هاينا نما قال اي دي كي كان ابو ماليزيا زرمالي
3: اي ابو ماليزيا لونسي
4: ني ابو مالي كاس دو اوتو غادي لون
3: كاسو دو لون
4: اك دي ابو مالي ki as jalombaye al senella ora inam boye e egel nama ide al kuisi so wanya kala o ngalang ela e egel kan si kumi kena dio jaweti kan kumi kena abakurul mang e ay la bat kuy albe ela lang ringo
3: e
4: bakarin akelel
3: ay gob
4: nama ye abo male senas ange mang
3: e
4: egel alangena na dio nama nyanga nama
3: meke abo maliki na do mali beringi kumti la resine mangi ko ando agri singa
4: bay dum bar kan wo tarangi gilombe ko sit uto hande spaliti mang di bal ba nyama sanke uto ko ji gelom lolo ye lombe ko se uto ha kergel en ni jasi nyalom ela lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko intiana ma no kuturgu na mang kuro kuturgu pie
3: ne numa e saba
4: ko ina ringo kan dengi
3: dengi
4: egel yese esel ba
3: ay wo burgo yi belenga diga zuni
4: na ene bang ur ke ngi do walde
3: skia nuna kwa ba kwa ho kay na kay renen jo hay num aydo
4: ay ira moro juro
3: aydo ba ba ngeli
4: ay ira moro juro jibat ene na ur ke ndo mang aljana skia se da ngora ni ina mbat tise ngi mang egel na madu wo se den kala ngi na skwa mang e bat na jede num isi na dio jay mang ay kan kan ngi mbassa so
3: ne duo la ke ne jegilal num ke de tawrake
4: egel ka fa na maragal kal jar na sake mara alba nyanga mang egel kin dor na men kwa asok dile ya dik la ke hana eten zalempia
3: ye
4: al ya dik zalempia sa en kwa ki huto an se ala ge ba normal bat eten zaleng ya
3: na dis karo gno se ala ge
4: an en kwa la dueti ba
3: eh
4: ine bat na asa eten an mes mere mang
3: eh
4: nama ki kwa be se ha ba irin ala ge mang
3: eh
4: egel an baka o ku dentar
3: na na ki
4: ki ngasi mat gin ba ge pia ya an uto ayen tin yo ke ge mara ke ba kiyo
3: yani ya nama na boela lambo ne na alde num ke nama ko yow nur walde num ke na tawra ke
4: sare ba sare alma jebana
3: alma jena na jegil gol
4: e nama kegil mara
3: e aslomba ti de num alde ngina tawra ko ne de ngun ko yow ndulwe e aslomba
4: ye kan si long mara ki nga se jan asan zonga diko ke la walgal poru ye diko
3: ne kin ota e asa bi bani ne yon kul surat nyin diawa wala num ke insan ngwena sa akanyin diaba wala doka kinum nan so nan to sur askanyin diaba kinota di en janya ilo
4: na ji wo kerim bigal kike muta
3: lekin ota dogie
4: kike njiwa ki wo ken bi
3: ota dogie
4: babo la lambesel
3: alie il don no kui lom fin tari kin doka na num na e abo male ki ka skeli na e kui lom finis undul
4: bi wo kerim ji kin dola ji si perdel gen karol
3: ye
4: ken dola mangal kiken dombare an kudu nan jike
3: la ma ina la ngal par de lebe tan
4: biken biken am bou mang
3: en kam ni
4: di perdel gen karo bat kay ngou an ngou
3: to wo burgo
4: ye
3: ene dayen dara al en kerigne jayin ay jerigne ya jerigne
4: egal dara jayin herra
3: jayin herra jayin herra kay gis pulniti
4: na ye kal ke la kat katara ingi sama kay ngou an ngou to age
3: egal negal kiken kwel gel kay ngou an ngou to nga abay ki nga herra le rengel ba lote ya le mang ki yensi ala ata kit keria kuliti baye al yinga geba ki kan ngwaye al ota ken urgani kan al kirsingo min tori ugul kan sa debe ko nga ya nga in jonga kirsingo ba sunna kirsingo ba le ana make na kan kirsingo
4: jondingan
3: jigen oto no maskay na kale kirsing ota kilal ki gauna iskinga jigiti na yinga geba
4: na na gali
3: tagali da wala al ko akidi embele tagal keria egel ne ki otoro sa kayin nakila otanga si kaw neski akalumba kerie balba erine kumuna kwa kawe kido na makanna kaw
4: na nagelie
3: na meskap kerdenga num ne yatoi na doga kin ot kinye atiken na dai jinwe inkaranga ye ye ilalong allom finke ota aliefi dinga kay neskuru kay allom finke taringa si jase
4: ya hang
3: jinwe nambeleng
4: yang indi jingo
3: atika duin jingo ore kwa sine jisi na duin suri nan ingo nas eno abi ore kwa lomfin ota aliefi dingala kay neskuru kay ngala lomfin tare nga si jati yi de njaweni lom
4: jibatu wo kene jiki kin dola ki wan kirim batal kin nasa na kawle jigila la kiese kin
3: kin jawi kweli
4: lo kin nombra kin kundula
3: ene minye nombra amoro ko kimeni njawi kweli
4: ene nakase kabase longeli
3: yi
4: yi duwa dai maula mang ayda yake ngasi tewa mang nange ye pia mang isikalo nguto wal nyatin den donga kengi mang nagal dosi aliye pia mang walgal ade ilona kalige yakin sel ye pia mang to doga aske ba sa kurone ke
3: alan ken targa jasi
4: alan ken targa kitali wo ko alan ii mang kela intaga anja se ba kela si mara kitik nama dog ena menye wala se nganye ba
3: tulle nama jika iwo si
4: kitik nama
3: ine ingi jawi eri ala ke ba allon fifia allon fin taringa si jarisi ka assois amezunga namaye jang herale na kayin alan kitin kirsinye ali ilong na otanga kay niki kaw na yinga geba
4: yang
3: alkum na kwa kay nakawe niki askalo madele den to le kay kido namas kawla na kilalan si kaw kileki ngasi tu migila
4: na gi ina nama enjamme ngolie uto aba kay nakaw ye maninga yel mbaki domboran ki dongale ye
3: naki erra
4: almas naki dara herang de njanga san kerengeli ay ina real kaw sele wala
3: se hayba niki ngasi tebungi sa duite wala tebunga duite
4: din bele pat pago dinga belang arana aranga
3: namang
4: na ilor katuga sa alumang ye wonde empalmang ye ay lay ki ngasi tewamang
3: ya ibana kurudo ngi
4: ya gadera murudi
3: eh
4: gadera murudi
3: bat nem kurudo ngi
4: e nan kurudo ngi mang
3: eh
4: na ribi risi
3: na ine nen kuromang
4: eh
3: e idok na maskainga na dai ngor retebunko
4: eh
3: ali inkirsing ye lomfi inke ngota lefia dingala kay nes kurudo kayin ala lomfi tare nga sejaja a majara ma emburgo kayin sina kirsing
4: eh
3: a aliyi na kayingo na kayinga
4: eh
3: a ali idin kirsing al lomfin la ken otake ingaliefia
4: eh
3: na skuru kayin alan ken taringa si jase
4: eh
3: in nama dai jingo yarki kanna dengin kirsing
4: eh
3: a nama kel ai alan ka ilalon al kayin kilalang lomfin otanga
4: lolo
3: eh
4: ki insi kalomie
3: eh
4: bat na mangasa kiwi ke dombaran ke ankora ale
3: eh
4: lompe ba to birde ba yenes kuruke to dok akeba al rit akeba li pia alan pingina ye siken uto ha jasikela li kwa
3: ba ye to
4: ye ba ye to bir adi wori na ngenes undul
3: eh
4: adi janinga na ngena inni
3: eh
4: doker akeba asad lompin den kuringin dio taringa ke alan pia ile lompe to bir
3: kit togin dora aljijel ne nanjwa
4: eh
3: dai leila ke na konaska ki orrendali na ki iandali
4: aso
3: leila na embelen.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: أكلك طعم شديد يا أمي.
1: بالهنا والشفاء يا ولد ناصر.
2: يا سلام، الترنيمة اللي بنسمع فيها السيدي تمام جدا جدا.
3: فعلا رائع جدا إننا نكون شعبي للمسيح وإنه يسكن في وسطنا ونكون أسرته،
1: وخصوصا يا نانسي وإحنا قاعدين بناكل مع بعض، إحنا فعلا أسرة.
0: وأحسن حاجة زي ما رب الأسرة هو اللي بلم الأسرة من حوله، فالرب يسوع هو رب الأسرة بتاعتنا اللي بيلمنا من حوله.
2: بما إننا إحنا مختلفين، كل واحد من مكان مختلف، لكن الرب يجمعنا وبيخلينا أسرة.
4: وزي ما رب الأسرة بيرتاح في وسط أسرته، الرب يسوع المسيح برضه بيرتاح وسط أسرة كنيسته.

0: لا انت فعلا يا مدام منال اكلك لذيذ، انت ست بيت ماهره ممتازه.
1: يا سلام يا نانسي، جملتك دي ذكرتني بليلى، كل ما كانت تاكل من الاكل اللي بعمله كانت بتقول لي انت ست بيت ممتازه.
0: يعني هم ما حيجي يحضروا معانا تاني؟
2: حنزور بعض اكيد من فتره لفتره، لكن ما طوالي، ما زي زمان.
3: يعني بعد ما تعبنا وضمينا ناس وكبرنا نرجع ونقل ونبدا تاني من جديد؟
2: انت كنت فاكر انه لما نبقى 10 خلاص على كده حنقيف؟ الكنيسه اللي كانت في الاول كانت بدايه العمل، وهسه كل كنيسه فيها 5 اماكن لناس جدد. لو كلنا نحن 10 استمرينا ما كان بيكبر في مكان لزول جديد.
4: فعلا كلامك صح يا استاذ سمير. وعلى فكره انا اول ما عرفت بموضوع اننا حنبقى كنيستين جهزت عدد كبير من اسماء صحباني عشان نمشي لهم الايامات الجايه.
0: انا عايز اقول لكم انه صلاتنا في الكنيسه بدات تجيب نتيجه.
1: كيف يا نانسي؟
0: احنا لما صلينا لبيتنا عشان الرب يدخل فيه ونبقى نقرب من بعضنا بدل ما يكون البيت مفكك، من كم يوم امي بدات تسالني عن الكنيسه وبنعمل شنو فيها، فحكيت لها عننا وكلمتها عن محبه الله اللي بتجمعنا. ما كده بس، لكن كمان كلمتها عن محبه السيد المسيح ليها.
1: وكان رد فعلها شنو؟
0: انبسطت جدا من الكلام وقالت لي نفسها تعرف عن السيد المسيح اكتر، واقترحت عليها تجي وتزور مدام منال ووافقت.
1: مجد الرب. تمام تمام خلاص يا نانسي، هنشوف مع بعض الميعاد اللي حنقدر نمشي فيه.
0: خلاص نتفق بعد الكنيسه.
3: واخبار زميلتك في النادي شنو؟ هل كنت بديتي تتكلمي معاها؟
0: اكتر من رائعه. الاسبوع ده قعدت معاها في البيت وصلينا مع بعض وطلبت من السيد المسيح انه يدخل حياتها.
2: تمام يا ناس، ربنا يباركك. واحد كمان عنده اخبار كويسه؟
3: انا عندي زميل في الشغل وحابتدي اتكلم معه.
1: يا سلام، نحن كده عندنا كنيسه قويه من البدايه.
2: واضح اننا حنبقى كنايس كتير الايام الجايه.
0: انا مبسوطه جدا.
1: وانا كمان، شكرا لك يا رب.
2: امين. تعالوا نبدا كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب الهنا. انا نفسي واننا داخلين فتره التسبيح بتاعتنا نشكر ربنا على كل العمل معانا الفتره اللي فاتت. خلونا نعلي اسم الرب بالترنيمه اللي بتقول احمدك يا رب. تعالوا نرنم مع بعض.

0: يا رب نحن بنشكرك من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه معاك الليلة. تعالوا بارك كنيستنا الليلة، وكمان بارك الكنيسة عند سمير ومنال في اسم الرب يسوع. آمين.
1: آمين.
0: الرب إلهنا رائع، أنا فرحان بيكم جدا، ونحن بنبدأ كنيستنا الجديدة الليلة.
2: وأنا كمان فرحانة شديد إننا بقينا عدد بسيط، وحنرجع نشتغل تاني ويكبر عددنا.
0: نحن فعلا عايزين الوقت الجاي نبدأ ونتحرك تجاه الناس اللي حولنا، ونكلمهم عن السيد الرب يسوع، ونضمهم للكنيسة عندنا.
3: أنا حاسة بامتياز كبير إني قاعدة معاكم هون.
0: ده امتياز لنا كلنا إنه الله يجمعنا مع بعض، رغم إنه كلنا من أماكن مختلفة، لكن الرب يجمعنا مع بعض ويخلينا كنيسة واحدة. تفتكروا ليه؟
2: عشان يحقق هدفه على الأرض.
0: طبعا يا مدام فادية، الرب يسوع عايز يمد ملكوته على الأرض، عايز ناس كثيرة تدخل مملكته ويسود عليهم، بل بيحقق ده على الأرض هو الكنيسة. من أهم أهداف الكنيسة إنها تعرف الناس بالرب يسوع وتكلمهم كمان عنه، وبكده ينتشر ملك الرب يسوع ويسود.
3: هيدا رائع، أنا أول مرة بعرف هالشي.
0: فعلا امتياز لنا إنه الله يستخدمنا لمد ملكوته، بس عشان نقدر نحقق ده لازم نتعلم كيف إننا نتحد مع بعض ونعيش حياة الجسد الواحد.
1: تخيل لي يا أستاذ مجدي، لو في فريق كورة بينزل الملعب عشان يفوز بالمباراة لازم أعضاء الفريق يتحدوا مع بعض ويساعدوا بعض، لكن لو كل لاعب بيلعب براه وما متحد مع الباقين عمرهم ما حيفوزوا بالمباراة.
0: بالضبط يا عادل، وعلى فكرة ربنا بيحب يشوفنا ونحن جسد واحد فعلا متحدين مع بعض، لأنه في اتحادنا قوة كبيرة. ودي كانت كلمات السيد المسيح لما صلى لله الآب في إنجيل يوحنا صح 17 الآيات من 21 لغاية 27. ممكن يا مدام فادية تقري لنا الآيات دي؟
3: لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما إنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، وليؤمن العالم إنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما إننا نحن واحد.
0: خليتوا بالكم كم مرة كان قلب الرب يسوع إنه يطلب إننا نكون جسد واحد؟ عشان كده التلاميذ لما فهموا الكلام ده بيقول عنهم الكتاب في سفر الأعمال إنهم كانوا يجتمعون في الهيكل بنفس واحدة.
1: دي كانت أهم ميزة في الكنيسة الأولى، وعشان كده قدرت تحقق أهدافها وتمد ملكوت الله على الأرض وتوصل رسالة الإنجيل لكل الناس في كل مكان.
3: أنا فاهمة هالكلام، بس كيف نتحد مع بعض؟
0: عشان نقدر نتحد ببعض لازم كلنا ننظر للرب يسوع، لازم عيوننا تكون مركزة عليه. لو قدرنا نعمل كده هنتحد ببعض وننظر كلنا في نفس الاتجاه، فبيقدر الرب يوحدنا بسهولة.
4: أنا تذكرت هسع فكرة قال لنا أستاذ سمير، حقول لكم هسع. لو أنا مثلا مسكت قلم وقلت لكم عينوا لي، كلكم حد عينوا لي، يعني حيبقى في اتحاد بيننا، لأنه كلنا بنعين على نفس الشيء. ونفس الحكاية ما حيبقى في اتحاد بيننا إلا لما نعين في اتجاه واحد، لما ننظر للرب يسوع.
0: تمام يا ليلى، لأنه المسيح هو رأسنا اللي بيقودنا وهو اللي بيعرفنا كيف نتحرك، والكنيسة هي جسد المسيح اللي بينفذ خطة الله على الأرض. عشان كده لازم عيوننا تكون بدعين له وطوالي.
2: بس يا مجد، عشان نعيش حياة الجسد الواحد لازم يكون في بيناتنا محبة كبيرة، والمحبة دي لازم تكون قوية جدا وتواجه كل تحديات إبليس وتطلع منتصرة. إبليس بيكره إننا نكون متوحدين، لأنه عارف إنه يوم تتحد الكنيسة وتجيب قدامه حتبقى قوية وعظيمة جدا وما حيقدر عليها.
1: زي الآية بتقول عن الكنيسة المتحدة، أبواب الجحيم لن تقوى عليها.
0: فعلا يا جماعة، عشان كده إبليس بيحاول يحطم الوحدة دي بإنه يعمل بيننا انشغاغات في الفكر، وكل واحد يتمسك برأيه، فبتحصل مشاكل أو يزرع الكره داخلنا تجاه بعضنا البعض، وبنبدأ نعمل تصرفات نغضب فيها بعضنا البعض. ولما يحصل كل ده نبدأ ننشغل بالهموم والخلافات دي كلها، وبالتالي بننصرف عن هدفنا وحياتنا، وبننشغل بالمنازعات اللي بتحصل.
4: عشان كده الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الرابع والآية 8 بيقول: لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا.
3: أنا كتير على قلبي إن الرب يكتر من محبتنا لبعض، حتى نتحد ونقف قدام إبليس وكل حياله.
0: آمين. تعالوا نصلي ونطلب من الله ونحن في بداية كنيستنا الجديدة إنه يوحدنا مع بعض.
4: يا رب، أنا بتحد بأخواني جدا، وأنا بعلن إني بحبهم جدا. يا رب علمنا نحب بعض جدا، ونقف ضد كل مكايد إبليس عايز يعملها وسطنا.
3: يا رب، أنا بشكرك من أجل أخواتي، بشكرك لأنك موجود في وسطنا. تعال يا رب وحدنا مع بعض حتى نقدر نحقق هدفنا معا.
0: آمين. خلونا نكمل كلامنا.
1: أنا حسيت بفرحة كبيرة جدا بعد ما عرفت أن هدف الكنيسة على الأرض هو أننا نمد ملكوت.
0: عشان كده مهم جدا أنه الفترة الجاية نبدأ نتحرك تجاه الناس ونكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته، ويساعدنا في كده أننا نجهز أسماء عشان نبدأ نكلمهم عن الرب يسوع.
2: أنا عن نفسي عندي أسامي كثيرة، وبدأت بالفعل مع ناس منهم.
4: وأنا كمان.
1: وأنا برضو عندي أسماء وتحركت ناحيتهم.
3: أنا بدأت أحكي مع جميل جوزي.
0: يا سلام، كنيستنا مشتعلة من البداية، مجد للرب. طيب تعالوا نحكي عن الناس اللي بنتحرك معهم وكمان نصلي لهم. من يحب يبدأ لنا؟
2: أنا.
0: تفضل يا رانيا.
2: أنا في واحدة زميلتي بديت أتكلم معاها عن الرب يسوع من حوالي أسبوعين، وفي يوم لقيتها جاية المكتب وقاعدة تبكي شديد. لما اندردشت معاها عرفت إنه أمه وأبوها اتشاكلوا مع بعض، واتطورت المشكلة بيناتهم لغاية ما أبوها ضرب أمه.
4: معقولة؟ ده كان قدامه؟
2: للأسف أيوة يا ليلى، لما حاولت تحجز بيناتهم ضربها هي ذاتها. دي ما كانت المرة الأولى، لكن غالبا ما بيفوت يوم إلا وهم يتشاكلوا. والمشكلة إنها لما تجي تحكم بيناتهم، لو قالت راي بينصف أبوها أمها بتضربها، ولو قالت راي بينصف أمها أبوها بيضربها.
3: يا حرام، مسكينة كتير.
2: هي فعلا كده، لكن الكبر المشكلة أكتر إنها كانت مخطوبة لولد، وأول ما عرف بمشاكل أمها مع أبوها سابة، رغم إنها كانت بتحبه جدا. والموقف دخل لا تفقد الصيغة في التعامل مع الناس، وحاسة إنه ما في حاجة في العالم اسمها محبة، وإنه كل شيء بتحكم القوة.
0: وطيب يا رانيا، ليه ما كلمتيها عن

0: ميلادة وشيلي لك هدية.
1: فعلا يا مجدي، فكرتك حلوة شديد. وعيد ميلادة بعد 4 أيام.
0: رائع، دي مناسبة كويسة، ممكن تسوقيها في أي حتة بعيد عن البيت وعزميها عزومة كويسة.
1: فعلا يا رانيا، البيت ده عشان تعرف الرب يسوع لازم تحبه، وهي حتحبه من خلالك لما يظهر في كلامك وتصرفاتك معاه.
2: فعلا أنا حبيت الرب يسوع من خلال الأستاذ مجدي ومدام ليلى، لمست فيهم محبة غير عادية في وقت أنا نفسياتي كانت محطمة بسبب سفر جوزي الكتير. أستاذ مجدي ومدام ليلى حاوطوني بالمحبة وعرفوني عن محبة المسيح العظيمة، وبدوا يكلموني عن الرب يسوع.
1: آمين، أنا محتاجة إنكم تصلوا لي فعلا.
0: آمين، ممكن تصلي لنا يا ليلى؟
1: يا رب أنا بشكرك من أجل رانيا، من أجل استخدامك لها بكل قوة. يا رب أنا بصلي إنك تديها نعمة في عيون زميلتها وحكمة في كلامها معاها. كمان بصلي من أجل زميلتها إنك تعرفها حبك، عوضها عن حب والدينا اللي هي مفتقداهم. يا رب نفسنا نشوفها معانا هنا في الكنيسة قريب. في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
0: منو عايز تاني يشاركنا بحاجة؟
3: أنا يا مجدي.
0: اتفضل يا عادل.
3: أنا من مدة بديت أتكلم مع زميلي في الشغل، هو وأسرته، مرته وولده، ويمكن شاركت الأستاذ سمير بالكلام ده وشجعني إني أكمل معه. وبالفعل زرته كذا مرة في البيت، وفي مرة من المرات سكت معاي رانيا واتعرفت بمرته وقضينا معاهم وقت تسبيح وصلاة أكتر من رائع.
0: مجد للرب. أنا وليلى كمان مشينا زرنا الأستاذ جميل راجل مدام فادية، وكان استقباله لنا ممتاز، وقال لنا في قعدتنا معه إنه ملاحظ التغيير في حياة فادية وإنه اشتاق جدا إنه يتغير زيها.
1: يا سلام، إلهنا صالح جدا، أخبار الكنيسة فعلا كلها رائعة.
3: فعلا الرب يعمل عمل عظيم في وسطنا، مجدا للرب.
0: ونحن بنتحرك بكل النشاط ده ونكلم الناس عن الرب يسوع، جاء في ذهني الكلمات اللي قالها بولس رسول المسيح في رسالته لأهل فيليبي عن الرب يسوع. قال إنه أعطي اسم فوق كل اسم لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان إنه يسوع المسيح هو الرب. وحسيت إنه هذا الوقت الناس كلها تعرف فيه الرب يسوع.
1: أنا كمان عايز أشارككم إنه مبارح شفت رؤية، شفت شعوب كثيرة كلهم جو وسجدوا عند رجلين الرب يسوع، وكانوا بيهتفوا بصوت عظيم: الرب هو الله، الرب هو الله.
0: عايز أقول لك يا ليلى إنه ده ما مجرد حلم ولا خيال، لكن هي دي الرؤية الحقيقية. هنشوف بعيوننا ونسمع بأذنيننا إنه كل الشعوب حيجوا ويسجدوا للرب يسوع، كل لسان حيجي ويعترف إنه الرب يسوع هو المسيح هو الله.
1: أنا مشتاقة إنه نحن نكون زي الشعوب شافتهم ليلة في الرؤية، ونهتف مع بعض للرب إن يسوع المسيح هو الله.
0: آمين، تعالوا نهتف مع بعض: الرب يسوع المسيح هو الله.
4: الرب يسوع المسيح هو الله، الرب يسوع المسيح هو الله، الرب يسوع المسيح هو الله.

0: يا ريت كل الناس في كل مكان يبدوا يتحركوا تجاه جيرانهم وأصدقائهم، تجاه عائلاتهم وأسرهم. الكل يشترك في مد ملكوت الله على الأرض، الكل يشترك مع بعض في إنه آلاف وملايين من البشر تعرف السيد المسيح، الكل يشترك في امتداد اسم الرب يسوع، والكل يشترك في إنه كل الناس يغنوا لاسم الرب يسوع.
1: أعزائي المستمعين،
2: عشنا معكم سنة كاملة،
0: 52 أسبوع،
3: رنمنا،
4: اتشاركنا،
3: صلينا،
5: اتعلمنا،
1: كنا معكم بكل الحب. كنا عايزين نوصل لكم مفهوم الكنيسة
2: على مدار سنة كاملة. ما كنا بنمثل، لكن كنا عايشين حياتنا الحقيقية ونقلناها لكم.
0: كنيسة في بيتي، ما فكرة برنامج جديد، لكن حياة حقيقية بيعيشوها ناس كتار في العالم كله.
3: كل مرة كنا بنقدم موضوع أو تسبيح أو مشاركة، كنا بنقدمه من واقع عشناه فعلا.
1: كثير من الاختبارات حصلت معانا ونحن بنسجل البرنامج كانت بتشهد عن قوة حياة الكنيسة.
3: أنا متذكرة أني كنت عيانة وبجوع شديد. وسط التسجيل أسرة البرنامج أو أعضاء الكنيسة صلوا لي على الهواء قدامكم ونلت فعلا الشفاء.
1: ما كنا بعيدين منهم،
2: كنا حاسين باشتياق كل زول بيسمعنا إنه يكون في بيته كنيسة.
0: في البداية الكل يفتكر إنه من الصعب إنه يكون في كنيسة في بيته،
6: لكن القرر إنه يخوض التجربة يتمتع بحياة رائعة مع الرب ومع أخوانه.
1: في الأول الفكرة كانت غريبة، يعني شنو كنيسة في بيت؟ ولقينا صعوبة في فهمها،
2: فرفعنا عيوننا للرب وطلبناه،
0: ففهمنا إنه الكنيسة هي جماعة المؤمنين المجتمعين باسم المسيح في كل مكان، والله بارك الكنيسة.
1: وبسبب الكنائس ناس كتير عرفت الرب، وبيوت بأكملها رجعت للسيد المسيح، كتير ضمنوا حياتهم الأبدية مع الرب يسوع.
2: في بلاد كثيرة في العالم في ألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف من الكنائس في كل مكان، في البيوت كمان
3: بيجتمعوا كل يوم عشان يعلوا مجد الرب ويمدوا ملكوته.
1: عزيزي المستمع،
2: وانت كمان
0: تقدر يكون عندك كنيسة في بيتك من الليلة.
3: جمع أصدقائك وغرروا انكم تعملوا كنيسة في بيتكم،
2: صدقوني حتتمتعوا جدا
5: وربنا حينميكم ويبارككم.
0: اتحدوا اي صعوبات حتواجهكم بالصلاة
7: وثقوا في الله حيديكم النصرة.
1: أبدوا وهتشوفوا بعيونكم بلاد بالكامل بترجع للرب.
2: لو ما عرف تبدأ كيف، تابع معانا من الأسابيع الجاية.
8: بناء على رغبات المستمعين رح نرجع نعيد إذاعة البرنامج من أول حلقة للنهاية،
1: يعني حنكون معاكم سنة تاني،
0: 52 أسبوع،
3: هنرنم
4: ونتشارك
7: ونصلي
5: ونتعلم،
1: والرب حيبني كنيسته في أي مكان وزمان.
9: مجد للرب.
1: تعالوا نرنم مع بعض ترنيمة ربي رافعين ليك بلدنا.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء فيقولون:
4: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عاهرة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب، من لا يسبح اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس.
5: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: صباح الخير لكل زول بيسمعنا يا جماعة، يعني بصبح عليكم بأجمل الكلمات وأقول لكم إن شاء الله يعني صباحكم جميل وصباحكم رايق وصباحكم ملان بالأخبار الجميلة وبالمواضيع اللي تفتح النفس كده لليوم يعني. وحقيقي أنا الليلة يعني جاية بطاقة جميلة جدا جدا جدا، ومتأكدة إنه طاقتي دي يعني حتبقى أحلى، والواحد حيفرح أكتر عشان أنتوا حتخشوا بعد شوية وحتكتبوا لنا وحتعلق وحتطمنون عليكم وكذا. طبعا حتقولوا لي يا ترنيم الليلة ملاحظين إنه في حاجة جديدة، حقول لكم أيوة في حاجة جديدة يا جماعة، عشان إحنا دائما بنحب نفاجئكم ونبدع عليكم في اللايف. الليلة يا جماعة معي ضيف مميز جدا جدا جدا، يعني أنا ما حأتكلم عنه كتير، حخليه هو اللي يصبح عليكم ويعرفكم بنفسه. أخوي ساردس،
2: صباح الخير يا ترنيم، صباح الخير المشاهدين الجميلين والناس الحلوين. أنا مبسوط خالص أكون معكم الليلة. أنا ساردس موسى. بس شنو
1: يعني يعني طبعا يا جماعة أول حاجة ساردس، طبعا يعني عايز أقول لك أنه أنت مرحب في اللايف ده، لكن حتى عايز أقولها لك أنه يعني طبعا عرفك بالناس اللي بيسمعونا واللي بيحضرونا، الناس دي حلوين شديد وحيكونوا هسه حاليا متشوقين يعرفوك ويتعرفوا عليك ويعرفوك انت منو وبتعمل شنو كده. طبعا انت قلت اسمك ساردس موسى، كل الشرف يا ساردس موسى. لكن يعني ورينا انت بتحب شنو مثلا، قلت هذا حياتي انت بتحب حاجات عامه يعني راندوملي كده عشوائيه.
2: انا بحب الرسم، بحب الافلام، بحب اقضي وقت احضر موفيز، دي حاجه بتحصل. أوكي. بحب الاصحاب واللمه والونس، هذول الناس اللي بيعرفوني انا زول اجتماعي يعني. قالوا كده
1: كنت لا انت فعلا اجتماعي.
2: بحب اقضي وقت مع الاصحاب ونتونس ونتفاكر. أوكي. زي ما حنعمل هسه
1: طبعا. نحن راح نتونس ونس ثقيل ان شاء الله في مواضيع كده جميله، لكن في الاول كمان نحب يعني برضو نصبح على كل زول بيسمعنا ونشارككم بأخبارنا وآخر حاجة حاصلة معانا شنو، عشان انتو كمان تتشجعوا وتشاركونا بآخر حاجة حاصلة معاكم شنو. أنا طبعا يا ساردس آخر حاجة حاصلة معاي هي إنه أو أسبوع الفات مرة كيف، مرة كويس، حاجة كده خفيفة، ما كان فيه ضغوطات شديدة، كان فيه أيام يعني فيها زول مرتاح قاعد في البيت.
2: بختي
1: أي صح. يعني بحاول بقدر الإمكان أخذ لي وقت كده أكون فيه ريلاكس يعني مستجمة زي ما بيقولوا. يعني ما أكون طاحنة نفسي شديد على قدر ما بقدر، لأن أنا متأكدة إنه حتجي أوقات ما حقدر أعمل حاجة دي. فأي ساعة كده بتجي في اليوم ساعة ونص كده ساعتين بحاول أخذ فيها الفقرة اللي هي بتكون
2: الناس تأخذ راحة.
1: الناس تأخذ راحتها طبعا، يعني أكيد في شغل، في دراسة، في حياة كثيرة شديد حاصلة بالجنب كده، لكن يعني كله في السليم.
2: حلو.
1: يعني
2: أنا اطمنت.
1: أنت اطمنت صح؟ اطمنت لك كده. أنت أسبوع كان
2: صراحة أسبوعي كان نوعا ما عكس أسبوعي، كان شوية مضغوط الشغل وكذا حاجة في نفس الوقت. بس انا يعني ممكن انا زيك في حاجه اني انا برضو بحاول كل ما القى وقت اخد راحه كفايه، لانه صراحه اهو الناس مضغوطه مع الجري الشغل التفاصيل الكثيره في الحياه، فبنحاول انه نحن نهندل المواضيع ونهدى. دي الحاجه اللي انا محتاجه صراحه، انه الواحد يهدى عشان الدنيا دي فرمانه فرم شديد.
1: على فكره هسه حاجه بتقولها دي يعني عندها علاقه كبيره شديد بالموضوع بتاع حق اصلا، لكن كده احنا ما هنخش فيه طوالي طبعا، بس تذكر انك انت قلت محتاج تهندل ومحتاج تهدى. دي حاجه مهمه شديد. في ناس حلوين كده دخلوا يصبحوا علينا. عندنا اخونا يونس ياسر بيقول لنا اجمل صباح راجو سمر غالين. شكرا كتير يا يونس، وبنتمنى انه صباحك يكون جميل وصباح رايق. وعندنا كمان عبد المجيد ادم بيقول صباح رباح يوم سعيد علينا وعليكم. شكرا كثير يا عبد المجيد. طبعا يعني يا سردس عندنا ناس هنا بيكتبوا كلام يخجلك.
2: انا مبسوط اسمي
1: اي صح
2: يونس عبد المجيد.
1: يعني الناس. في ناس كده بيتعلق وممكن تكون بس الرساله كلها عباره عن انه بس بتصبح يعني، لكن بتحس انه في انرجي كده، في طاقه بتجد يا شباب، طاقه حلوه شديد. يعني بعض مرات الواحد بيشتاق لها، يعني بعض مرات الواحد بيكون قاعد فتره طويله شديد بس بيفتح السوشيال ميديا بيلقى كلام صعب.
2: ايوه، وحاجه حلوه كمان يعني بتحسسك بانه انت مسموع او انت ما برك.
1: أيوة.
2: ودي حاجه حلوه انه مثلا هسه انا حاليا حسيت انه الموضوع ما انا وتنمية. في ناس قاعده
1: في ناس بتسمع
2: انت فتحس انك انت شنو يعني انت ما برك، فانت في ناس بتسمعك، انت حتتناقش، ناس بتسال انت بتجاوب، انت بتسال الناس بتجاوب، فدي حاجه حلوه يعني شديد صراحه.
1: دي حاجه جميله شديد. عندنا ناس كمان، صديقنا صانع الاحلام بيصبح علينا بيقول لنا صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا صانع الاحلام، يعني منورنا. وكمان بحب اشجعكم كلكم يا جماعه، كل شخص بيسمعنا حاليا، يعني حاولوا كده انه انتوا تكتبوا لنا وتعلقوا وتشاركونا، يعني زي ما بيعملوا اخوانكم واخواتكم برضو، انه هم بس بيخشوا وبيعلقوا بتصبيحاتهم، بيطمنونا عنهم، بيشاركونا باخبارهم، دي كل حاجات بتفرق معانا شديد. فانا بشجعكم وساردس برضو بشجعكم.
2: اكيد بشجع.
1: يعني كلنا بنشجعكم يا شباب انه تكتبوا وتعلقوا وتشاركونا باخباركم. واكيد طبعا موضوع الحلقه موضوع الناس كلها بتقدر تتكلم عنه يعني، فلحد ما نجيه ممكن تشاركونا بأخباركم. عندنا كمان لويس سامويل بيقول يا صباح الخير، يا سلام يا ساردس، منور جدا.
2: منورك يا
1: ليس. يعني ناس ساردس ظهروا خلاص كده، خلاص كده الناس ظهرت يا ساردس. كمان عندنا أحمد عوض بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل السادة مشاهدين الشباب، طموحاتهم عالية شديد ولكن الظروف تقف أمامهم سدا منيعا، وأكثر شيء بيجيف أمام الشباب الظروف وضغوطات الحياة.
2: حقيقة جدا.
1: يعني أحمد عوض دخل في الموضوع طوالي، قلنا كده دقيقة الموضوع ده أنا عايز
2: أتكلم فيه، ما حنستنى
1: ما حنستنى. شكرا كتير يا أحمد، إحنا مبسوطين جدا جدا بأنك أنت شاركتنا. أنا يعني حابة شديد أنك أنت تكمل معانا اللايف للنهاية وتستمر تكتب لنا في الموضوع ده. يعني أنت ذكرت أنه في ضغوطات الحياة دي كثيرة يا أحمد. يعني مثلا زي شنو ممكن تبتدي تفكر فيها وتكتب علينا طوال يعني.
2: وأنا كمان حابة أقول لأحمد يعني أمكن ده سبب من أسباب اللايف الليلة الصباح. فتعال نقعد نتفاكر مع بعض، نشوف التحديات اللي إحنا بتواجهنا كشباب والسدود المنيعة دي هنتعامل معها كيف. أوقات كثير بيقولوا إنه يد ليد بترمي بعيد، والسد لو أنت براك ما هتقدر تعبره. فأنا لما أتفاكر معك وأنت تتفاكر معي أكيد بنقدر نصل لجسر إنه نحن نعبر الحاجات دي. فأنا بشجعك إنك تكون معنا في الخلقة، وخلينا كمان نتفاكر ونسمع شنو السدود اللي بتلاقينا كشباب عشان ما نقدر نعبرها مع بعض.
1: شفت يا أحمد، هندي دي وصية مني ومن سارد الشخصية، فلازم تكمل معنا وتشاركنا. إيبا صالح يا أخي، منورة جدا جدا جدا يا دي زميلتنا طبعا يا شباب، زميلتنا الغالي جدا. جي صبح عليها كده يا
2: كيف سارد. أنا هصبح عليها يعني بالاسم الجميل البنادية إنه ماما إيفا. هي صراحة نورت المكتب بتاعتنا ماما إيفا. أنا مبسوط جدا إنه أنت تكوني معنا في اللايف الصباح. بقول لك صباح الخير، كيفك، أخبارك، وكيف الأسرة؟
1: يعني إن شاء الله تكوني طيبة يا إيفا. وكمان يعني نتمنى أنك أنت تكتبي لنا وتشاركينا. طبعا يعني أنت يعني شابة طبعا، وعندك أكيد اختبارات كثيرة شديد في الموضوع بتاع الحلقة ده، فكمان شاركينا به. في سرابل أوكي بيقول صباح الخير مشتاقين. شكرا كثير يا سرابل، وحقيقي منورنا جدا جدا جدا. ما أعرف إذا بنطق الاسم صح ولا غلط، معليش لو بنطق غلط، لكن مبسوطين بك جدا، ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا الحلقة. نور العيون يا سلام بيقول ما شاء الله برنامج سعيد.
2: انت يا سعد
1: بجد يعني سعيدين بك جدا جدا جدا، وكمان نتمنى انك انت كمان تكملي معانا حلقة. مبارك بيقول لنا صباح النور يا ثنائي، صباح النور عليك يا مبارك. طبعا احنا ثنائي جديد يا جماعة، يعني احنا اول مرة، وسردس دي اول مرة يطلع معانا، صحيح يعني لنا الشرف صراحة.
2: انا تشرفت
1: يعني لنا الشرف يعني
2: بعد المعاناة
1: يعني سردس كان عامل فيها شوية تقيل شوية كده،
2: ده حقيقة يعني. لا أتكلم على الوزن حاليا.
1: لا لا تمام، لكن صدقني يعني شنو أنا مبسوطة أنك أنت يعني شنو ما حرجتني شديد كده.
2: لا صراحة أنا كمان مبسوط. الغريبة أنا كمان مبسوط.
1: غريبة سبحان الله. يعني سبحان الله يعني يا جماعة ساردس ده يعني تتونسوا معاه وكده تحسوا إنه الزول ده ما بس يطلع مرة في الأسبوع، يطلع الأسبوع كله يكون عنده برنامج قائم بذاته لأنه ما شاء الله. لكن يعني ما شاء الله يا ساردس، خلينا نقول في الكلام حلو يا ساردس يعني. خلينا نقول في الكلام
2: ما هقدر أكمل.
1: ما هقدر تكمل. لا لا يعني صراحة ساردس من الشباب المميزين شديد، وأنا عشان كده بشجعكم يا شباب إنه ما بس أنتوا براكم تحضروا لايف، كمان تعملوا منشن لأصحابكم الشباب وشابات المميزين شديد، اكتبوا اساميهم هنا، اعمل لهم منشن. طبعا وريناكم الاسبوع الفات ممكن تعملوه كيف، لكن ممكن نعيده تاني عشان الناس تكون يعني معانا شديد. يعني في حته التعليقات بتكتب، بتعمل الات اللي هي بتلقاها في الكيبورد دي، بتدوسها وبتكتب اسم الزول، اسمه في الاكاونت بتاع الفيسبوك، فتلقائي حيجيه اشعار انه انت شنو عامل له منشن، عشان كده يقوم يخش ويحضرنا. دي طريقة. الطريقة التانية بتدوسوا على السهم اللي هو شير ده، بتدوسوا عليه عشان تشيروا اللايف كله، يلا لكل الناس معاكم في الصفحة كلهم بيقدروا يحضروا ويتابعوا ويعلقوا كده. فده كله ليه يا شباب؟ عشان احنا زي ما قال ساردس قبل نتفاكر مع بعض ونطلع بحلول ونطلع بنقاط عملية نقدر نعيش بها في حياتنا. عندنا كمان أخونا تكوين بيقول لنا صباح النعمة والبركة عليكم وكل السادة المشاهدين. شكرا كثير يا تكوين يعني لرسالتك الجميلة لنا ولكل المشاهدين، مبسوطين بك جدا، ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا لحد نهاية اللايف. أبو أمل بيقول السلام عليكم ورحمة الله من المملكة العربية السعودية، صباحكم السلام. نور وسعادة وأيامكم الطيبة. يعني معنا
2: واصلين
1: معنا ناس من السعودية ولسه حنشوف.
2: يا مرحب بك أبو أمل، مرحب بك.
1: كمان عندنا معتصم بيقول لنا صباح الخير والسعادة، تعودنا على إطلالاتكم الجميلة. يا معتصم مبسوطين بك شديد، لكن كمان أنا عايز أقول لك ريت نهائي ما متعود على ساردس ده، لسه حتتعود عليه لسه إن شاء الله يعني حتتفاجأ بأنه الحوار جميل، وحتتفاجأ بأنه النقاط كمان متسلسلة بطريقة لذيذة. يعني
2: نتمنى
1: لازم. صفاء بتقول لنا صباح الحب والجمال يا راجي سمر، انتوا احلى ناس.
2: يا سلام، كيف انا جاي تاني؟
1: جاي تاني، قلت لك
2: الفيديو ثاني. الكلام الحلو ده كويس ولا الصراحه؟ صراحه
1: بجد صراحه. كمان عندنا جالوما سايمون بتقول منور الاخ ساردس
2: ونورك يا انكل جالوما، اخبارك؟
1: يعني عندك كمان ناس مخصوص يا ساردس الليله دي، منور جدا جدا يا جلومة. وكمان بنتمنى انك انت تكمل معانا وكمان تشاركنا برايك في موضوع الحلقه. ابو امل بيرجع تاني بيقول منظر جميل وخاتي قلوب ومبسوط شديد. احنا مبسوطين بك اكتر يا ابو امل. معتصم بيقول يا سلام على اطلاله الجميله. يعني شكرا يا معتصم، ده صاحبك
2: معتصم
1: يعني حسيته ممكن محمس لك شديد كده.
2: يلا يا معتصم وصل الموضوع محمس، يلا يلا نكمل مع بعض.
1: اي اي الزين عيسى بيقول صباح الخير ناس البرنامج الجميل، التحيه لكم. شكرا يا زين. يا شباب الليله غيتوا بس يعني الليله طاقتكم دي طاقه جميله شديد، طاقه كفي وتوفي في حلقه الليله دي
2: وفي الموضوع بتاع الليله بالذات.
1: في موضوع الليله
2: محتاجين محتاجين الطاقه
1: بجد
2: فعلا.
1: فشكرا كثير يا شباب وزين. وعندنا لسه رسائل كثيره شديد. رامي بيقول لنا من الاشياء اللي بتسرق عمر الشباب عندنا الحرب
2: حقيقه،
1: ده موضوع حقيقي شديد.
2: خليك معانا يا رامي وخلينا نفكر ونشوف دي يعني هنكون بنتعامل مع الحاجات دي كيف.
1: صراحة موضوع الحرب ده موضوع يعني حقيقي مؤثر في كل الجوانب، وبالذات في موضوع الليلة ده هو فعلا لعب دور كبير شديد في انه يكون بيسرق عمر الشباب. شكرا كثير يا رامي. وكمان في حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بتسرق عمرنا، فممكن مثلا تفكر فيها وتراسلنا برضو، وممكن حتى في موضوع الحرب ممكن تكتب لنا كيف ممكن نتعامل مع الحاجة دي لحد ما نرجع لنقطتك دي، لانه نقطتك دي قوية شديد يا رامي وبنشكرك عليها جدا. حامد بيقول أوكي بيقول صباح الخير عليكم. نعم هناك حاجات كثيرة بتسرق عمرنا، السهر الزايد، المخدرات، التدخين والإهمال الصحي بيسرقوا العمر والطاقة مبكرا.
2: ده حقيقي جدا.
1: أيوة بيقول الشباب الحقيقي ما بعد أوكي الشباب الحقيقي ما بعدد السنين لكن بالطاقة والطموح والاستفادة من الزمن، وأحيانا أصغر خطوة منظمة كل يوم بتفرق أكتر من أحلام كبيرة بدون تنفيذ. كده نجي في نقطة حامد دي.
2: كلام
1: يعني
2: عميق.
1: أيوة كلام عميق شديد يعني جداً. ذكر حاجات فعلا حقيقي. يا حامد بنشكرك انك انت دخلت في الموضوع وذكرت بعض الاشياء اللي ممكن تكون فعلا بتسرق عمرنا، زي قال لك السهر الزايد المخدرات والتدخين والاهمال عموما، اهمال الصحة بيسرقوا الطاقة.
2: ده حقيقي جدا يعني وأصعبهم، وخلينا نقول دايما يعني السرقة جاي من الحرامي أو جاي من الحاجة اللي ما محسوسة. يعني ما في حرامي بيجي يسرق بالنحار أو ما في حرامي بيجي يسرق وانت شايفه، ففي حاجات كثيرة قد تكون واضحة ممكن هنتكلم فيها، بس أنا في حتة هو أتكلم فيها حساسة جدا وأنا شخصيا اتحاربت فيها، يعني بقيت أفكر فيها، اللي هي السحر. انت ما بتكون مدركس، انت ما بتكون عارف انه ده بيخصم منك، بس للأسف ده واحد من الحاجات اللي بتسرق حقيقي من عمرك، بتسرق من طاقتك، بتسرق من من انجازك، من يومك. يعني لما انت بتكون بتساحر دي حاجة صعبة شديدة، ان يومك حيكون انت ما قادر تأدي فيه اداء كويس.
1: صح.
2: طاقتك منتحية، الحاجة اللي الليلة مفروض تنجزها ما هتقدر تنجزها، هتخليها لبكرة، فشوية شوية الساعات بتاعتك بتتناقص، وده بيكون عبارة عن سرقة واضحة بالنسبة ده التسلل صريح. يعني السهر دي حاجة صعبة جدا
1: حقيقي، يعني ذكر حاجة بجد رهيبة شديد موضوع السهر ده.
2: أيوة.
1: أنا ما ركزت في إنه ممكن يكون من ضمن النقاط، لكن هسي لما ذكرته يا حامد حقيقي من الحاجات زي ما أنت قلت ما واضحة.
2: أيوة
1: ما واضح إنه أنا حاليا قاعدة أستنزف طاقتي بتنتهي في حاجة ما في داعي لها، لكن بكتشفها بعد سنين طويلة شديد. أيوة. وحلو إن أنت كمان عندك يعني خبرة في الحتة دي
2: حقيقي. يعني والحاجة الثانية إنه إحساس إنك دي حاجة بقت يعني عادة عندنا كشباب في الجيل ده غالبا، يعني إحنا بقينا دائما بنسهر عشان أنت يومك ضاغط شغال، حياتك كلها جايطة، فوقتك الخاص للأسف قاعد يكون بالليل. أنا شخصيا وقتي الخاص مرات بيكون بالليل، الحاجات اللي أنا داري إنجزها، الحاجات البعيدة عن الجو والضجة بيكون بالليل، فأنت بالليل بتحاول إنك تنجز، أنت ما هتكون مركز، وزي ما قلت لك الحاجة دي بتسحب منك بطريقة خرافية وإنت ما حاسي. فواحدة من النصائح، وشكرا جدا إنك أنت يعني نورت على الحتة دي، يعني السهر ما أفضل حاجة لنا كشباب، وده بيصحر بعدين. هسه حاليا أنت في يعني في ذروة طاقتك أنت كشاب، ففي حاجات كتير الجسم بيستحملها وما بتكون حاسبها، بس لقدام حيفرق. كلها مثلا زي التدخين، الزول لو عمره مثلا في العشرينات بيدخن كمية ما بيفرق معه لأنه جسمه لسه متعافي بيقدر يتعامل مع الحاجة دي.
1: أيوة.
2: هي مضرة، بس الضرر بتاعها بيصحر لما العمر يكبر، الجسم بيكون. أيوة. ما قادر يستحمل. فدي حاجة صعبة شديد. فالناس تاخد بالها إحنا كشباب إنه السحر واحد من الحاجات اللي إحنا نعمل عليها كده إشارة حمراء.
1: أيوة.
2: إنه دي واحدة من الحاجات اللي بتسرق عمرنا فعلا.
1: صح حقيقي، يعني في حاجات كثيرة شديدة أنت قلتها فعلا يعني محتاجين ناخد بالنا منها، والنقطة اللي أنت قلتها عجبتني شديد إنه في حاجات ما بتكون واضحة، ما واضحة. فيا شباب إحنا الليلة عايزين نوضح كل الأمور، دايرين الأمور تكون واضحة عشان نعرف
2: نوضح أمورنا
1: عشان بعدين لما نصل أعمار كبيرة ما نكون شنو حاسين بالندم، أو يعني حاسين إنه في حاجة اتسرقت مننا وكان إحنا بإمكاننا نكون مركزين وماسكين في الدرب صح. يعني فيعني عارف يا ساردس بعد مرات حتى نوضح الأمور دي حساسة يا أخي. صعبة شديد لأنك
2: إنك تحط النور أصلاً. أنت ذاتك دي أصعب حاجة وراك تلقى نفسك أنت للموضوع ده أنت فيه. وحاجة مهمة اتقالت برضو أنا ما حابب نعديها.
1: أيوة.
2: لأنها هي حاجة مهمة جدا، قال إنه الشباب ما بالعمر.
1: أيوة.
2: لكن بقدر شنو أنت قاعد تحافظ على صحتك على طاقتك، ودي حقيقة. في ناس من الأعمار 50 و54 و56 أشد مني أنا شخصيا.
1: صح.
2: فده شاب فعلا يعني طاقته ومداه الحركي ودي كلها بتفرق، فده فعلا أنا بسني على الحتة دي إنه الشباب ما عمر محدد أكتر مما إنه قدر شنو أنا قادر أحافظ على الطاقة، قادر أحافظ على بنيتي، قادر أحافظ على اللياقة وصحتي عافية في أطول مدة أنا ممكن أقدر اعمل كده. اكيد ما في مفر من الشيخوخه, ما في مفر من انه نحن يعني نصل الجسم يصل لانه بينفس بطاقته, لكن احنا بنحاول انه نكبر المخزون بتاعنا
1: صح.
2: عشان ما نقدر يعني نكمل
1: صح. ف يعني حته انه نستثمر في صحتنا دي حته على فكره يعني بجد واعية جدا جدا وقليل جدا مما بنكون بنركز فيها. بنركز في انه نجتهد نبذل جهدنا شديد شديد شديد, والاجتهاد حلو لكن كمان حلو لما يكون يعني بفهم, يعني انك انت بتجتهد لكن عندك وقت للراحة لانك انت مدرك انك انت محتاج لحاجة دي. هسي ممكن تكون شايف نفسك ما محتاج ليها, لكن لقدام هتكون محتاج شديد لانه فعلا يكون جسمك من بدري اتنظم صح. ودي كلها عبارة عن تنظيم, يعني انت زي ما يعني حاسي انه انت عندك طاقة بتقدر تساهر وتقعد للصباح كمان يعني جسمك يتعود على حاجة دي, فانت هتحس انه انت ما بتتعب, لكن هتجي وقت هيجي وقت هتلاحظ انه حادي دمرتك دمار شديد. ولو مثلا هتبقى انسان مريض وهتبقى دائما
2: المناعه
1: بتقل وتركيزك في خلال اليوم بيقل.
2: أيوة.
1: وحتى لو انت حاسي فعلا انك انت مركز بس انت عندك يعني قدره انك تركز اكتر لو كنت بتنوم بدري, لو كنت بتنوم في الزمن المفروض تنوم فيه.
2: والسؤال الثاني انت هتفضل مركز لبتين
1: بالضبط.
2: ما هو دائما انا حاجه يعني بقيت يعني احس بقى او بقيت اخاف منها انه يعني دائما ما بنحس به انه حاليا انت ما حاسس بده, لكن بكره وبعد بكره وبعد سنتين.
1: أيوة.
2: جسمك الليله قادر يؤدي عشان انت لسه في ذروتك, لكن انت انت كده بتسحب من مخزون طاقتك اللي المفروض تستهلكها بكره بتستهلك الليله. فانا الليله قادر اكمل ما عشان انا طاقتي كويسه, لكن عشان انا بسحب من طاقه بكره. طيب لما يجي بكره انا هيكون عندي طاقه, انا هيكون بنفس الباور؟ لا, اكيد الزول اللي كان بيستثمر في نفسه هيكون عنده مخزون كفايه من الطاقه, هيكون عنده مخزون كفايه من من من الصحه من ده كله, لانه هو كان مدرك انه اللي قدام الحياه دي بتاثر معاه. لكن انا الليله ما حاسي, انا كويس بساهر عادي جدا وبجي بكمل يومي ومركز. اي عشان انت حاسي بتسحب من رصيدك, خلينا نسميه كده, انت بتسحب من رصيدك صح. من العمر من الطاقه ده اللي قدام انت حتيجي تعرفه بتين لما تكون مريض شديد. لما مناعتك تتعب ما حد عارف الفرق شنو بينك وبين عمك ولا جدك اللي عمره 50 سنه وما بيمرض وطاقته فول. ليه؟ لانه بيقول لك انا مثلا ما بسهل.
1: ايوه انا وعلى فكره هي دي عاده بسيطه جدا. عاده بسيط يعني عاده يعني ما زي لما تكون انت مثلا مدمن يعني او مثلا بتدخل حياه لجسمك وما قادر تقطعها. يعني هي فعلا عاده عادي جدا جدا انك انت تدرب جسمك عليها ومخك عليها. انت اساسا اتغلبت على الموضوع ده صح
2: صراحه. انا
1: ورينا كده سريعة يعني كده عملتها كيف عشان في الشباب كتار شديد مدمنين سهر يعني.
2: انا يعني وستيل انا عندي اوقات بساحر ستيل بتفلت مني, بس على الاقل انه انا بقيت مدرك
1: انه
2: لا انا محتاج واحد اثنين ثلاثه عشان اكون بحافظ على تركيزي. بالذات يعني الشغل وفي حاجات كثيره محتاجه تركيز, فده محتاج مني انه انا اكون بنوم بدري. انا واحد من الناس لفتره يعني احنا كلنا يعني الشباب جيل بيحب التكنولوجيا ودي سهلت لنا انه نقرا ونعرف ونشوف, فكنت يعني بقرا او بشوف انه يعني صحيا انا السحر بيجي من شنو, من الارق من التعب من كده. طيب مثلا الهرمون اللي بيساعد للنوم شنو, الميلاتونين ده شنو, الحاجات دي. فبديت اعرف انه الجسم محتاج لشنو عشان انا اعرف انوم. لو انا محتاج انوم السال البيولوجيه بتاعتي شكلها كيف بتمشي بهذه الطريقه, الاسباب اللي بخليني ان انا ساهر كتير, الاسعه بتاعت التلفون, الانوار في الغرفه مثلا كنت بعرف بنوم من غير النور ما يكون فاتح, قعدي في اللابتوب كتير, ده كله بيفرق. فانت لما تعرف الحاجه دي اول حاجه انا بدأ كان بيساعدني انه انا فعلا ابدا انوم انه انا اقفل كل حاجه, افصل التلفون, افصل في زمن معين انا بحدد كده انه انا داير اعمل كده. الموضوع في البدايه مزعج جدا انك انت بتتقلب وما في موضوع ويعني
1: الليل طويل
2: والشبه
1: ياخدي,
2: بس كل شويه شويه انت بتلقى نفسك لا قادر تنوم. يعني قادر تنوم حبه حبه, فبتلقى نفسك انت بنرجع للطبيعي بتاعنا السالب والجيب بتاعنا الطبيعي انه يعني هم ال 12 ساعه. انا انا انا انا انا كنت كده يعني بفكره انه 12 انا المفروض 12 اليوم قفل, لا خلاص انا اكفل اليوم ما اخش مثلا في واحد واثنين وثلاثة وانا أوكي. لسه معنا
1: أوكي.
2: فدي فكرة انا بقيت اعمل كده اوقات كثير هسر الطبيعي انا لو ما عندي اي حاجة طارئة تخليني برا او ان انا اكون ما موجود في البيت فبحاول انه انا على الساعة 12 احاول ان انا انوم عشان اقدر انا اقوم الصباح اقوم فايق واقدر اتحرك. والغريبة اوقات كثيرة بيحصل شنو، انا دائما كنت اقول لنفسي كده لما يكون بكرة عندي حاجة مهمة بقوم بنوم بدري. فده معناته احنا مدركين انه نومنا بدري
1: مهم.
2: بيدينا صح. صباح كويس بيدينا طاقة بيدينا، لكن شنو انا بقيت اخلي الحاجة دي للمجلسي اللي هو شنو للامور الطارئة، منه ده الطبيعي بتاعنا.
1: أيوة.
2: ليه انا بكرة لما يكون عندي مثلا ماشي اقدم لوظيفة او ماشي اعمل حاجة صح. بنوم بدري لكن لما ما في حاجة دي الفكرة انه انا أي. انا حاسس انه هذول ما خلاص انا انوم فلا صح. دايما انا لما ادي قيمة اليوم قيمته مش قيمة الحاجة اللي بتحصل في اليوم انا بدي اليوم هو قيمته، يعني مش عشان في حاجة هتحصل
1: صح.
2: فأنا محتاج أنوم، لا ندي اليوم قيمته زي ما هو، إنه نحنا أنا كل مرة أنوم زي بكرة أنا عندي الترفيو
1: صح. أو مسافر
2: أو مسافر يعني أو أو أي حاجة أيوة أو, أو, أو أي حاجة محتاجة تركيز ده بيخليني إنه أنا أنوم وأقوم الصباح مركز. وأكيد لو نحنا ما مقتنعين بفكرة إنه نومي بدري بيخليني الصباح مركز ما بنفكر كده في أوقات الحاجات المهمة في حياتنا. وقول لك يا أخي أنا دار أنوم بدري بكرة مسافر، انا دار انوم بدري بكره عندي ما اعرف شنو، فاكيد ده بيعني انه واضح انه انا لو نمت بدري ده بيساعدني بكره اني انا اكمل يومي. فاكتر حاجه ممكن اقولها في الحته دي انه تعال ندي اليوم اهميته او قيمته اكتر مما ندي الحاجه اللي بتحصل في اليوم.
1: حقيقي حبيت شديد النقطه دي وحبيت يعني صدقني نقطه واعيه شديد يعني حقيقي اليوم
2: سبحان الله
1: لا لا لا ابدا لكن صدقني جد يعني نقطه فعلا يعني مهمه انه اليوم في حد ذاته هو مهم بغض النظر انا اليوم ده ما شاعمل فيه شنو يعني. فبنشوف انه فعلا احنا فعلا في اوقات كثيره شديد ما بنقدر الحياه، ما بنقدر النعمه دي انه ده يوم جديد انا عندي فيه قدره انه انا اديه اهميته وقدره انه انا اكون بشتغل فيه بطاقتي الكويسه، يعني مش انه اكون يعني اوفر او اكون يعني ما عندي طاقه، يعني يكون في بالانس كويس. طبعا يعني كتر الف خيرك يا حامد، بجد فتحت لنا نقطه حلوه شديد وبنشكرك عليها. عندنا كمان جيمبر بيقول يا ساردس، بيقول يا صباح الخير يا أصدقاء، أتمنى لكم يوم مليء بالتفاؤل والسعادة مشرقا كشمس الصباح وأن تكون بدايته رائعة تحققون فيها أحلامكم. أرسل لكم باقة من الود والورود اللي تسهل أيامكم فرحا.
2: يا سلام،
1: يعني شكرا يا
2: جيمبر. شكرا جيمبر. شكرا جدا يا جيمبر، يعني نحن نستقبل الباقة
1: كل
2: ود وفرح
1: حقيقة، وبنرسل لك برضه يعني كل الفرح والسعادة والطاقة الجميلة يا جيمبر، ونتمنى أنك أنت لحد هسه مكمل معانا وسامعنا وكمان يعني تكتب لنا كده أكثر في موضوع الحلقة. طيب وليد محمد بيقول صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح، لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات، صباح الخير لمن نهض وتذكرنا فبادر بالتحية وبس أروع الحروف أينما لاحت لنا صور صاحبها، صباحكم سعادة وراحة وراحة بال، صباح جميل وراقي كوجودكم، صباح الورد وعطرة القلوب الطيبة الصافية التي تثمر حبا وتعطينا الأمل في الحياة، لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية، صباحكم سعادة تستوطن أرواحكم، صباح تملأه السكينة والطمأنينة، صباح تتنفس فيه أرواحنا أملا ورجاء. اللهم أجعل هذا الصباح بداية خير وأمل وقلوب وأمل قلوبنا بنور وأملأ قلوبنا أمين. بنور اليقين واغفر لنا وارزقنا سعادة لا تزول أبدا.
2: أمين.
1: يعني رسالة أمين. حقيقي حلوة شديد يا وليد، وبتمنى إنه كمان يعني أي زول سمعنا وأي زول سمع رسالة وليد كمان يعني يكون بتشجع حقيقي من الرسالة دي، وبشجعك يا وليد أنك أنت كمان تكتب لنا في موضوع الحلقة. يعني حلقتنا الليلة إحنا دخلنا فيها وتعمقنا فيها في جزئيات كده بسيطة، لكن يعني منتظرين كمان رسائلكم وإحنا كمان كده حنكون بنمسك كل نقطة وبنتونس فيها. يعني عندنا زميلنا هيثم، يعني هيثم الغالي جدا جدا حبيبنا. بيقول لنا هلا وغلا فيك يا خبير، اخيرا ظهرت يا سردس، عملتها كيف كبير. الليله قال لك قال لك عملتها كيف؟ قال لك اوكي. بيقول بيشكرك يا ترين بجد انك اقنعت المهندس سردس. يا اخي انت ما عرفتي مهندس سردس زي الناس بصراحه. مبسوط جدا منكم الليله، واتمنى حلقه جميله وموضوع يساعد في نقاط كثيره للشباب. وكل الحب والاحترام والتقدير للمتابعين والمستمعين. مبروك لكل المشجعين. كنت عارفه سردس حيتكلم في قضيه هيثم، حيتكلم في موضوع الكوره. كنت منتظرة الفقرة اللي هي هيثم حيقوم موضوع المبروك ده وبتاع.
2: هو غالب
1: هو غالب
2: غالب
1: صح؟ للأسف أبوي مغلوب يعني.
2: ياخ معلش.
1: أي معلش أنت طبعا ما
2: ولا غالب ولا مغلوب.
1: أنا خليني كده في بعمل فيه حقيقي. شكرا يا هيثم، الحمد لله يعني سادس وافق بعد معاناة طبعا. بس كده يا شباب شجعوا سادس ده، قول له تاني نشوفه كل أسبوع عملوها.
2: أكيد أنا أنا أنا أنا طلعت الحلقة دي عشان عارف بعد الحلقة دي هقول لك ما عايزين نشوفه، فهرتاح من الموضوع.
1: يا زول أنت متأكد؟ هاي شباب رأيكم شنو في الكلام ده؟ رأيكم شنو بس في الكلام بتاع سادس ده؟ أنا متأكد إنه هزي هما حيقولوا لك لا لا لا يا سادس. بعدين من الرسائل اللي قريناها دي كلام واضح.
2: الناس بتصبح عادي.
1: لا بتصبح عادي، الناس قالت قلوبكم ونيتكم وأفكاركم يعني. لا يقولوا شو الناس دي. فحقيقي يعني نشوفك تاني معانا كتير طبعا، ده حقولك في نهاية الحلقة أكتر. لكن طيب في تعليقات لسه بس ضاعت مني، لكن في تعليقات كتير شديد هي اتكتبت وإحنا حنكون بنقراها. لكن كده خليني في الأول يعني نرجع لنقطة الحرب. قبل كان في واحد من أخواننا ذكر حتة إنه الحرب هي الحاجة اللي فعلا سرقت عمرنا، يعني رأيك شو في الحتة دي؟ طبعا أكيد بتتفق يعني، لأن ما في زي ما بتتفق
2: حقيقي يعني. أيوة. أنا شخصيا متفق مع فيديو كده مرة حضرته، شاب قاعد يتكلم قال يا أخي أنا عمري كم كان؟ 15 ولا 25 سنة بس، أكتر من كده ما بديكم. قال أنا من 2019 لحد هسه ما حاسبة. وفعلا أنا بختلف فعلا أنت من 2019 لحس صعب تحسبة، لأنه فعلا يعني إحنا حسينا الموضوع تخبيط كده ده بطريقة غريبة. يعني إحنا بالذات أنا ما أعرف يعني بقية الشعوب، بس بتكلم عننا إحنا كشاب سوداني. يعني إحنا مرينا بدوامة بتاعت حاجات بس تك تك تك تك كده، بس احنا في 26 كيف ليه 200 عشان شنو احنا ما عارفين. ومحسوب علينا الموضوع محسوب علينا. فيعني انا يعني دائما باين لا مش بس من الحرب، لكن باين لا من كورونا وبعد كورونا الثوره وبعد الثوره يعني، واحنا ماشيين حقيقي الموضوع ده صعب جدا. ومش بس يعني سرق العمر، كمان للاسف يعني احنا يعني فقدنا كثير جدا من اعز الناس، فقدنا كثير جدا من ناس قريبين لينا. وكمان في نفس الوقت ده عنده يعني للأسف أثر نفسي كبير جدا يعني، وده سبب في إنه الناس يعني تكون مشتتة ذهنيا. في ناس لحد الآن ما قادرة تجمع، ما عارفة تبدأ من وين وتنتهي كيف. والغريبة استيل الحياة ماشية. أنا ده أكتر حاجة أنا كنت بقولها لأصحابي ودايما بقولها للناس، إنه تعال نفكر للحظة إنه رح نكمل من هنا من الحته اللي احنا فيها، راح نبدا ومهم. هي انا واحد من الناس بجد بجد يعني ماشي بفكره ده، انا ما عارف بكره اللي بيحصل شنو، فتعال نعيش الليله. تعال نعيش الليله بتفاصيله بخططه بتحركاته، فبكره ما معروف يحصل شنو. لانه احنا لو قعدنا انه نفكر، وفعلا ده حصل يعني، انا ممكن في سنتين او معظمنا سنتين او ثلاث سنه لحد الان الناس في دوامه انه اللي بيحصل شنو، انا استنى بعد الحرب، استنى عشان الحرب تجيف بعد ذاك ابدا. بس الحياه ما حتجيف لك ولا عمرك حيجيف. فانا بالنسبه لي انه يعني تعال نبدا نتحرك، واملنا انه البلد ترجع بخيره وانه يكون في سلام. ودائما ده السؤال انا مره اتسالت له وبيقى في بالي، ودائما بسال يعني بسال الناس حوالينا والشباب، وحابب اسال الجمهور السؤال ده، انه طيب احنا لو كنا واقفين في نفس النقطه والحرب خلصت ورجعنا وبيوتنا وسكننا وجينا، هل حنجي راجعين فاضين؟ هنبدا من وين؟ انا لازم اكون عايش بعقليه انه الحيحصل next step شنو. الخطوة الجاية شنو؟ فالخطوة الجاية أنا بعد لا من حسي، فكريا، نفسيا، ماديا، شغلي، ده كله بصب في مصلحتنا ومصلحة بلدنا والتنمية. لأنه يعني خلصت الحياة حصل شنو؟ هل حنمشي نرجع تاني ها نبدأ نفكر دارين نعمل شنو؟ ولا إحنا بنحاول على الأقل من هسا نبدأ نفكر إنه لما الدنيا تروك ويكون في سلام بإذن ربنا وإن شاء الله اللي بيحصل شنو إحنا دارين نعمل شنو؟ لأنه حقيقي لو إحنا استكينا في الحتة دي صراحة الموضوع صعب، ولسه استير العمر حيكون بيتسرق والسنين بتمشي. ويعني أنا بقول للأطفال اللي تورده في الحرب حاليا بدوا يتكلموا
1: حقيقي،
2: دي مشكلة إنه طيب اللي بيحصل شنو والجيل اللي إحنا لو ما عدينا ليه. وعلى فكرة ودي أكتر حاجة مخيفة، إنه إحنا الجيل اللي هيتمد عليه البلد، مش البلد، الأسر. إحنا يعني إحنا في الستيج حاليا، إحنا زي ما بتقال إحنا في المسرح. فأي أداء أنت بتأديه مسؤول منه أنت. الظروف دي مرت بينا كلنا، بس أنا كسارس قررت أعمل شنو في وسط الظروف دي. أنت كدريم قررت أعمل شنو في وسط الظروف ده، عشان ما نقدر نقدم حاجة للبلد، عشان ما نقدر نقدم حاجة للأسرة، عشان ما نقدم حاجة لأسرنا يعني المستقبلية. إحنا دارين نعمل شنو ودارين نعمل كيف. صراحة الموضوع حساس جدا والموضوع كبير جدا والموضوع صعب، بس تعالوا خلونا نفكر زي ما قال أخونا جبال إنه الشباب طموح وفي عواقب وفي جبال وفي سدود، لكن هنعمل شنو؟ هنتصرف معاه كيف؟ ما هو يعني السد القدامي أنا هبدأ أفكر أنا هعمل كيف؟ هل هتسلقه؟ هل هأحفر عشان أشقه؟ هل هأمشي من اليمين أجي؟ ما أنا ما لازم أجيف وأكون متنح زي ما بقوله.
1: استسلم.
2: أيوة الفكرة إنه أنا أفكر أنا هعدي الحتة دي كيف. وأبدأ أول ما تديني فكرة أبدأ. ممكن أفشل، ممكن أفكر إن أنا أتسلق ال- ال- ال- ال- العقبة دي تبقى عالية أقع it's okay. أنزل أفكر إنه خلاص مدام ما قدرت أطلعه إن أنا أحفر عديه. يعني ده طريقة التفكير أنا بقول الناس تفكر فيها. أي إن كان العقبة في حياتك شنو، وكلنا إيزول عنده عقبة مختلفة
1: فعلا.
2: لكن ما نجيف، خلينا نفكر إنه كيف إحنا نقدر نتحرك ونعدي الحاجة دي.
1: حقيقي يعني من من من أصعب الحاجات وكلنا أكيد ما حنقدر نتخطاها هي الحرب. يعني أنا بتفق معك شديد في الكلام اللي أنت قلته، إنه صعب جدا إنه زول يقول لك يا أخي أنا قدرت أتخطى الحاجة دي. لكن من خلال كلامك إنه بنعرف إنه فعلا ما بس الحرب، يعني unfortunately إنه ما بس الحرب هي الحاجة الوحيدة حتكون حاصلة صعبة شديد. في حاجات كثيرة شديد لسه حتواجهنا، ما إحنا لسه يعني زي ما بقولوا في بداية العمر يعني، ولسه حنشوف حاجات كثيرة شديد ما تشاؤما مني، لكن دي الحياة كده يعني. إنه فعلا بنشوف في تحديات كثيرة شديد في حياتنا، فالحرب هي حاجة عامة، وده غير طبعا أي زول تاني في حياته الخاصة كشخص براو يعني عنده صعوباته وعنده تحدياته الأسرية، إذا في الشغل، في الدراسة، في الأمور المادية، في حاجات كثيرة شديد بتمر بينا يعني في بيوتنا وفي بلدنا كشكل عام. فهي دي حاجة للأسف يعني موجودة، لكن إحنا كشباب المفروض والمطالبين به إنه نبني عقلية فعلا تكون يعني جامدة وثابتة، ما حاجة بتهزها الحروب، ما حاجة بتهزها المشاكل اللي بنمر بيها، لكن حاجة فعلا بتكون ثابتة وفعلا عندنا الرؤية الكاملة يعني ما نكون مشوشين. فعشان كده من ضمن الحاجات ممكن تكون بتسرقنا أو بتسرق عمرنا عدم الخطة، عدم الهدف. يعني ما يكون في هدف ما في خطة، فأنت بتلقى إنه عمرك ده فعلا ماشي بتحقق في رغبات ناس تانية، بتحقق في أهداف ناس تانين، بتحقق في في في في مجهودات ناس تانين، ناس أبذلت مجهودها في فترة، وده ما غلط إنه أنا أكون كمان
2: بكمل أو ببني على،
1: بس أنا أكون عندي حاجة خاصة بي أو على الأقل أكون أنا متفق مع الرؤية دي وأقول يا أخي إحنا الاثنين
2: ده كنت هقوله أيوة. إنه أنا اللي بكمل فيه ده هدف
1: أيوة،
2: فأنا عارف أنا مدرك إنه أنا قدامي
1: بالزبط.
2: الحدث الفلان أنا أتفق وعايز بالزبط. أكمل، فأنا بالنسبة لي لا ده هدف بس الفكرة إنه أنا أكون عارف وشايف قدامي
1: بالزبط. أكون أنا مدرك شنو. وأنا عارف إنه أنا فعلا بديت بكمل في مسيرة فلان أو بكمل في مسيرة المجموعة الفلانية
2: أيوة.
1: ودي حاجة حلوة شديد، لكن أنا أكون مدرك وأنا اللي أكون اخترت الحاجة دي لأنه في حيات كثيرة شديد بيشيلوا عليك شيل، وممكن تكون معمي أنت ما شايف هي شو حاجات دي، فجأة تلقى نفسك وصلت كم 60 سنة وانت يا دوب ادركت انه يعني انا
2: ما حتتي او انا ما مرتاح هنا او انا ما كده, ودي حاجه صعبه شديد.
1: عشان كده مهم شديد يا شباب نكون فعلا بنخط, بنقول الحرب بتسرق, السهر بيسرق, المخدرات بتسرق, لكن يا شباب ما بنقف هنا. احنا لو وقفنا هنا دي ما مشكله, يعني احنا لو وقفنا في نحن بنسرق بنسكر الحياه اللي بتسرق العمر دي مشكله. يعني احنا محتاجين نسكرها عشان في خطوة تانية نتعامل معاها كيف.
2: ما برضو يعني هو في سؤال يعني برضو ممكن نطرحه لأنفسنا, اللي تسرق مني غالي عشان أنا كنت عايز أعمل بشنو. يعني هاي الحرب سرقت. طيب أنت هدفك شنو؟ أنا عندي 1 2 3 في خطة, هل في خطة فعلا؟ وبعد ذاك الحرب, لأنه أنا هنا بقدر أساعد, أنا هنا بقدر أفكر معك. لأنه هنا بنفكر لبدائل أو نفكر أنه نتعقلم مع الوضع أو ندعمل كيف. لكن الفكرة لما يكون أصلا ما في هدف أو ما في فكرة أو أنا بس عايش, فده هل يا طورة لو كان الحرب ما حصلت الوضع كان حيكون مختلف؟ والستيل انت كنت عايش عادي, يعني الموضوع يعني حارب جات حولت لوكيشني كملت عايش, انا ما عارف ذاته القصه وين بادي وين ومنتهي وين. وللاسف في كده
1: اكيد,
2: يعني للاسف في كده. فالخوف من ده زي ما انت قلت التحدي موجود, الحرب وغيره, وهنلاقي في التحديات. لكن التحديات دي ما هو انا ذاتي ما بقدر اسميه تحدي الا لو هو التحدي ده حاجه ضد حاجه.
1: ايوه,
2: أنا لو ما عندي حاجة فما في حاجة ضدي أنا مالحوة. فأنا ما أتكلم عن تحديات, أنا الليلة عندي تحدي أنه أنا أحقق الهدف الفلاني, فالفلان بقلي تحدي أنه أنا أحققه. فأنا لو ما عندي هدف حارف تحدياتي كيف أصلا؟ معنى كده ما حيكون عندي تحدي. ما أنا لو ماشي كده لقيت حيط أصد حقلي بمشي كده, ما عندي تحدي كده ماشي كده لقيت كده أمشي كده.
1: أيوه ما عندي ما في حاجة جواي كده يعني موتيفيشن كده بيخليني
2: او انا ما مؤمن بحاجه. انا ما مؤمن بحاجه انه انا ما شايف انه انا لازم. طيب صح. اخونا قبل شارك انه في في في حاجه قبل ما يقول التحديات قال شنو؟ قال في طموح, لكن في عقبه وفي سدود واقفه ضد شنو الناحيه الثانيه, الطموح.
1: أيوة.
2: بس لو ما في طموح فانا بالنسبه لي السدود والجبال دي منظر طبيعي, اقعد كده اتفرس
1: عيلة بس
2: ما اقدر لانه انا ما شايف حاجه من وراء. فانا بالنسبه لي يعني تعال نفكر ما وراء العقبة, تعال نفكر ما وراء التحدي اللي عايزين نحصل له شنو. لأنه أعتقد أنا كل ما أفكر في وراء التحدي التحدي بيصغر. فأنا بحس إنه لا أنا العقبة قدامي ده أنا لازم. يعني مثلا أنا الليلة الجبل ده مستحيل أجي أجيب لي عجنة وبتاع وأكسره, ده حجر. لكن لما يقول لي في ذهب
1: طبعا
2: لا نجيب اجنه لانه فهنا الفكره بتمشي ما وراء القيمه. لانه في جبال كثيره, ليه الجبل ده اللي بيتكسر؟ ما انه جبل زي كل الجبال وبهيبته وبمقامته, لكن لما يكون جواه ذهب الجبل بيبقى جبل. يعني نقرقش طريقه. فهي دي الفكره اللي انا داير اقوله, انه خلينا احنا نكون مليانين من جوا. الهدف هو بدينا الموتيفيشن انه احنا نكسر, انه احنا ننقب, انه احنا نبدا نحفل.
1: حقيقي كلام زي الذهب يعني ساردس. كمان نشوف ماري بتقول لنا يسعد صباحكم أسرة راديو سامر, من أصعب الحاجات ممكن تسرق عمرنا التفكير الزايد. يعني غايته عاجبني جدا جدا إنه الناس
2: أيوة.
1: خلاص
2: on point.
1: دخلت on point. أي. وبتقول كمان والخوف من المستقبل بيخلينا ما بنقدر نعيش ونتزوق جمال الحاضر. وعلى بالي ما نوعه أو نصحة أوكي وعلى بالي ما نوعه أو نصحة حنلاقي الحاجات كثيرة تغيرت من حوالينا. يعني أول ما نصحة
2: على بال ما إحنا نجي نفوق الموضوع بيكون
1: خلاص فات الأوان. يعني لأسف. حقيقي حتة التفكير الزايد دي حتة بتحصل مع الناس كلها أعتقد حقيقي. بالذات في الشباب, ليه؟ لأنه الشباب زي ما إحنا كلنا عارفين ومختبرين حاجة دي, بتكون عندك خطط كثيرة شديد, أفكار كثيرة شديد, أهداف كثيرة شديد, أنت حاسس إنه الموضوع ده كبير شديد, فأنت عايز يعني
2: دي أصعب حاجة
1: تنجز فيه. فأول حاجة بديك إنك أنت لازم تفكر فيه كويس وأفكارك طبعا. يعني لو ما أنت بقيت قادر إنك أنت تتحكم فيها لما الموضوع يفلت من يدك هتلقى إنه أنت غرقان في أفكارك من غير ما تبذل ولا حاجة.
2: ما هو ده أصعب
1: والغرق حاجة. في الأفكار على فكرة متعب. يعني الموضوع على فكرة متعب، كأنك انت شغال في الحاجة وكأنك انت مسكت العمل بتاعك ده وابتديت تشتغل فيه كأنه حاجة دي حاصلة، بس انت قاعد في كرسيك او قاعد في السرير وقاعد عادي جدا جدا، لكن البروسيس بتاع انه مخك شغال وبيفكر وكأنك انت عايش في الحاجة دي وانت اصلا ما عايش فيها، ده في حد ذاته بياخد زمن وبياخد طاقة كبيرة شديد
2: حقيقي. انت عارف في الحتة دي انا زمان كنت عندي مشكله مع حاجه اقولها ونقوم نحكي الحته دي. انا زمان بحلم حلم غريب ان انا وقعت في حفره، والوقع بعيده وبكون بصرخ. اول ما اصحى انا بكون مرهق وتعبان ونفسي نفسي قايم. انا ما وقعت، انا في سريري
1: ايوه،
2: لكن بحلم اني وقعت. يعني هذه واحده من الاحلام كان بتجيني. وفي ناس بيقول لك انا حلمت سكوني بيصحى من النوم

0: علمي بس ده كان انا فهمت ابو الحته دي ببساطه. فانا بالنسبه لي انت لما تفكر كتير في حاجه عقلك بيبدي يترجم تفكيرك الاوفر ده على جسمك صح. وانت حرفيا انت بتكون مجهود نفسك بتاخذ مجهود نفس مجهود الزول الشغال في الحاجه دي وما يعني ما بيفكر يعني هو شغال فعليا فيها نفس المجهود امكن او يعني جزء من المجهود اللي هو واخده انت بتكون واخده انت نايم في السرير او انت واخده انت قاعد في الغرفه وانت بتفكر انت بتعصر في دماغك. فانا بالنسبه لي دي حاجه الناس تعمل منها حسابها
1: حقيقي
0: انه انا طاقتي ومجهودي اخسره في التفكير ولا ابدا عمل. والحاجه الثانيه انا زمان كنت كده انا بخاف الفشل.
1: هسي كنت عايز اقول لك الحته دي
0: انا بخاف الفشل ودي حته الفشل مهمه جدا احنا نتكلم فيها يعني نتكلم فيها لينا احنا في الجيل في مستوانا في عمارنا والناس الجايين بعدينا بشويه انه هم يدركوا الحته دي. الخوف من الفشل بيخلينا ما قادرين نتخرج بيخلينا ان احنا بنخط 500 خطه ولا بننفذ ولا خطه لانه اللي انا جيت اكتشفته انه ما في خطه او ما في حاجه ما فيها نسبه فشل مبدئيا. أنا يعني لما تيجي تحضري أي بودكاست أو تسمعي لأي رجل أعمال بيتكلم عن البيزنس بيقول لك أصلا الناس الناجحين هم اللي بيلعبوا في عداد الخطر. يعني أنت لو أنت الريت بتاعك مثلا إنه مثلا أنا بتحرك لما نسبة نجاحي يكون 80 أو 90% وفشلي 10 كده أنا ضامن. هم لا هم بيتحركوا في الريت بتاع شنو نسبة نجاح 10% نسبة نجاح 10% و90% ممكن يكون فشل. لكن دي لو ضربت
1: معناته حتنتقل لنقطة
0: بعيدة 90 أضعف.
1: أيوة
0: فدي الشخصية المغامرة أو ده طريقة البيزنس. يعني العالم بيجي يتحرك كده في القرايات يعني في القرايات بتاعت البيزنس دي الحياة اللي بيجي تحصل. فده بيعلم إنه يعلمنا إنه الخوف من الفشل ده بيخلينا إنه إحنا نفشل
1: نتكتف.
0: وحتى ولو نجحنا يعني أنا مشكلتي بجد ما في إنه أنا أفشل. حتى لو أنا نجحت نجاحي بيكون بالنسبة الضئيلة لأنه أنا خطيت كل الاحتياطات. وده ما بيخل ده برضو ما بخلينا أنا أقول لك إنك أنت يا زول أمشي بس من غير خطة. لا أمشي بخطة لكن ما تخاف الفشل. أنت خليك عارف إنه أنا ممكن أفشل بعد فشلته خلاص أنا بعمل كده. أنت ما تخاف من الفشل. خطة الفشل جزء من خطتك.
1: أنت عارف يا ساردس يعني الحتة بتاعتنا يعني خوفنا زيادة عن من الفشل ببساطة لأنه إحنا ما عارفين نتعامل معاه كيف. أنا ما أنا حاسة إنه دي نهاية العالم. يعني تخيل معي يعني زول بس بيفكر 24 ساعة في إنه حاجة دي لما تزبط حياتي حتتغير وأنا وأنا وأنا بيفكر في الجانب ده بس. طيب حاجة لو ما حصلت لازم برضو نكون واقعيين. يعني حاجة دي لو ما حصلت الفكرة اللي أنت يعني تموت وتنفذها دي لو تنفذت وحصل يعني ردة فعل أو حصلت نتيجة ما زي ما أنت كنت متوقع حيحصل شنو. لازم برضو يعني تدرب نفسك
0: دي الحتة أنا يعني بنتكلم فيها إنه إحنا يعني خطة الخطة وخطة الفشل جزء من الخطة.
1: بالضبط.
0: لو فشلت خلاص أنا هعمل كده. لو فشلت أنا هتعامل مع الموضوع كده وأنا مفروض أقوم تاني وأكمل عادي يعني الموضوع لأنه من فينا ما فشل.
1: بالزبط.
0: كنا خايفين منه شيء بس فشلنا وعادي احنا عايشين يعني عدينا الموقف. اي قبليها انت بتكون بكل مخاوف الدنيا فيك لكن المفروض نتعلم انه يعني نتعلم ونعلم ونخد صيغه في الناس يعني انا دايما بحب اسمع الناس الكبار خبراتهم وعملوا شنو لانه اكيد هم كانوا بيفكروا زينا وحتى لو كان السيتويشنز مختلفه
1: صح.
0: بس انا بتكلم من ناحيه الفكره هي نفس طريقه التفكير فبيواجه الفشل كيف أو واجهه كيف أو بعد ما فشل حصل هنا كيف. ما أكيد لو كان خاتي إنه الخطة حياته إنه ده لو فشلت حياتي اتدمرت ما هيكون موجود الليلة. وحاجة تاني يعني مهمة جدا إنه يعني الحاجة دي غريبة إنه يعني أنا ما أدري أخش في الحتة بتاعت السوشيال ميديا لكن ده جزء من التغذية اللي إحنا واخدينها الليلة إن إحنا كجيل السوشيال ميديا. للأسف السوشيال ميديا ما في زول بيبوست الفشل
1: بسيطين شديد اللي هم بيشاركوا الرحلة يا جماعة أنا هسي في مشكلة أنا هسي حياتي ما جميلة نهائي أنا هسي حاليا بواجه فشل في النقطة دي وكنت مخطط أعمل كده لكن وقعت في حتة الوقعة دي ذاتها يعني بسيطين جدا جدا قاعدين يحاولوا يكونوا حقيقيين
0: إنه طبيعي الناس بتلعب إنه أنا قبل ما أنا أركب العربية الروز رويز وقبل ما أنت تشوفني بالصورة دي أنا حصل لي 1 2 3 فلما يحصل لك ما تحس إنه لا خلاص انتهت لا أنا بكمل. حاجة برضو يعني من العلماء أي عالم اكتشف اللمبة عمل
1: كلنا عارفين إنه يعني قرينا في الفيزياء
0: كم مرة
1: صح
0: فشل

0: عشان يحصل للنجاح. فخوفنا من الفشل بيحدنا انه احنا ننجح. فده حاجة مهمة جدا انه احنا نشجع. انت عندك خطة في راسك قوم نفس. اخد زمن قطت بس قوم نفس عشان زادوا لو هتفشل. انا بحب الحاجة دي عشان لو تفشل افشل سريع سريع عشان نقوم نتخيل. ما هي انا جعلت
1: سريع حقيقي. تعرف يا سارديس حتى عشان تنجز يعني انت تستفيد من الفرص اللي انت حتفشل فيها دي عشان تتعلم يعني. في كتير من الناس يتعلم اصلا كلنا بنتعلم من الحاجة دي يعني. بنتعلم من الوقعة ما بنتعلم من النجاح يعني. النجاح ده عبارة عن انه انت
0: نتيجة أصلاً.
1: نتيجة يعني لو افترضنا انه هو فعلا نتيجة انت حتشوف النتيجة بتاعتك وخلاص يعني يا تواصل فيها يا تكتفي بها وتقول الحمد لله وتقيف على هنا. فيعني الفكرة انه انت لما بتقع ده الوقت الجديد بجد انا بحسه ده الوقت. وانا دائما الشخصي انه ده الوقت اللي بحس انه يعني انا هنا حكبر شديد. انا بكون متحمسه انا بجد. حماسي ما بيجي لما انجح. انا شخصيا حماسي بيجي لما اكون شايفه انه انا حاليا في تحدي كبير لانه بكون واثقه انه بعديه انا لما اجي اتذكر الفتره الفاتت دي او الموقف الفلاني اللي حصل ده هقول يا سلام يعني بجد. يعني كونه انه انا مريت بالحاجه دي في العمر ده وفي الوقت ده انا بجد يعني شاكرة ربي شديد لأنه أنا خلاص الدرس ده بالنسبة لي انتهى أخذته.
0: وحلاوته ولذته
1: يعني
0: حلاوته ولذته فعلا أنا بستمتع بها لما تمر بنفس الموقف.
1: أيوة.
0: وانت عديته
1: تلقى نفسك كبرت بسرعة.
0: ما أخذ خبرة
1: خلاص فهمت الحياة شديدها الدرس أخذناه عارفينه
0: عشان كده كله هتاخد درس بدري كله انت بتلقى نفسك بتعدي صراحة.
1: ودي على فكرة حاجة بتشجعنا كشباب في عمر صغير وكل ناس يعني وكل حتى الأطفال أنا بحزن لهم شديد يعني إنه مروا بأوقات صعبة شديد. بحس إنه الطفولة دي من الأعمار الحساسة يعني تعويضها تاني بيكون شوية صعب. لكن يعني إحنا كشباب نشكر ربنا بجد انه احنا مرينا بالحاجات دي في الوقت ده ونغير عقليتنا انه بدل ما نشكي ونبكي نكون شاكرين انه احنا فعلا مرينا بالحاجة دي عشان في درس حلو شديد. يعني انا كونه انه انا شابة دراستي وقفت ومثلا اتعطلت عن الشغل واتعطلت عن خطط يعني واحد اي واحد كان خاتي خطط يعني اي واحد لو قلت بتكلم ليه عن خططك حيسرح حيقول لك انا كنت مخطط تسوي وافعل وافعل. لكن ما ننظر لها من جانب انه احنا يا حرام بيحصل فينا كده ليه. على قدر ما نغير ونعمل شفت التفكير بتاعنا انه نشكر ربنا انه حاجة دي حصلت في العمر ده في الزمن ده في الوقت ده وانا من هنا هحاول اتعلم
0: فرصة أكمل.
1: وتبقى قصتي مختلفة اكون مال يعني. تخيل لما تسمع قصة زول عانى وشقى وخسر وفلس وتعب وبعد كده لقام هتحس انه انت يعني inspired كده. أيوة. يعني أيوة. انك انت واو
0: اتأثرت ملهم,
1: ملهم شديد القصة بتاعتك ملهمة اكتر من انه انت يلا حياتك كانت ماشيه
0: عادي يعني نجحت وتوظفتها ودنيتي كانت ماشيه. ده حاجه انا قاعد اقولها يعني. انا دايما يعني الناس الكبار مرات يعني لي انا ما عندي مشكله في دي بس انا بس انه الجيل المتمرمد ده بيطلع منه حاجه كويسه. لانه وسط التحديات دي اي في فشل لكن النجاح في وسط الحته دي بيطلع في اساس متين. أنه أنت عديت بحاجات كثيرة لحد ما تصل في الحتة دي.
1: حقيقي كمان عندنا طيب في التعليقات يا شباب معلش شوية لخبطت لي فلو قريت تعليق زول قبط تعليق زول يعني معلش سو سوري على الحاجة دي. بس عندنا كمان أختنا سمية بتقول لنا صباح الخير نوركم وصلنا مع جو الصباح ده إن شاء الله موفقين دائما
0: صباح النور
1: يعني عليك. شكرا كثير يا سمية مبسوطين بك جدا جدا نتمنى أنك أنت لسه بتسمعينا ومعانا. عندنا أسعد بيقول الأخ والصاحب ربنا يبارك يباركك ويقول أخو تريم شكرا لك بجد راديو سمر دائما مبتكرين متباركين من خلالكم. شكرا يا أسعد وكمان نتمنى أنك أنت يعني مكمل معانا لحد هسي وشاركنا كده يا أسعد شنو بيسرق عمرنا شنو بيسرق أحلامنا وطموحاتنا والحياة دي ممكن نتغلب عليها كيف يعني. أنا متأكدة أنه زول ده
0: السؤال ده شخصي جدا يا أبو السعود يا أسعد شاركنا
1: عند جاتك من سابق
0: فعلا التحديات أول حاجات اللي أنت عارف وأنا عارف قاعد تسرق في عمرنا عشان نقدر نشارك الشباب ونقدر إحنا كمان يعني ناخد اكسبيرينس من بعض.
1: حقيقي نيكول بتقول لي أنا موضوع مهم وشيق بالتوفيق. أنا شخصيا أنا شخصيا محتاجة لها أكتر أحيانا التفكير بيتحكم في أي شيء يعني صراحة إحنا تكلمنا في الحتة دي يعني التفكير الزايد والمشاكل اللي بتواجهنا إحنا هنا لسه ما ما ما ما تعاملنا مع أرض الواقع يعني. نتمنى إنه فعلا بعد كده يا نيكول وكل زول بيسمعنا الناس زي ما قال لكم ساردس الناس تبدأ تبدأ يا جماعة عشان ذاته زي ما قال يعني تقع وتقوم سريع وتمشي تشوف الحال بعديها. يعني ما نجيب في النقطة كتير شديد. يعني عندنا أبو الزقم بيقول لنا صباح الخير, صباح النور عليك يا غالي. يعني حقيقي بشكر كل شخص قاعد يتفاعل معانا حاليا, وبشكر كل زول يعني قاعد يكتب ومشاركنا. عندنا كمان أخونا بيشوي بيقول لنا صباح الخير خريستوس أنيستي, شكرا كتير يا بيشوي لتعليقك. أنا لسه ما شفت تعليقك الكبير اللي بتكون أنت بتكتب فيه عن موضوع حق, أتمنى أنك أنت عملت كده. طبعا بيشوي ده معانا شديد كل
0: لايك, مرحب بيك يا بيشوي,
1: يعني هتتكيف منه لو لقينا تعليق وقريناه. عندنا محاسن بتقول صباح يسعد صباحكم بكل خير وبركة أسرة راديو سمر. يعني عندنا ناس بصبح علينا. يعني عندنا أخونا إبراهيم كمان بيرسل لنا ورود, إذا ما قصروا يا سعد اسمعك تاني تقول لنا
0: شخصينا انبسطت صراحة
1: صح. يعني حقيقة الناس ما بتقصر معانا. عندنا كمان أخونا يونس كاتب لنا رسالة حلوة. يونس ياسر بيقول بيسرق عمر الشباب, بيذكر في كم نقطة. يعني أول نقطة قال بكرة حابدأ. كل يوم تصحى تقول بكرة أنا هأذاكر, بكرة هأتمرن, بكرة هأسيب العادة دي, بكرة هكلمها. بكرة بيجي ويبقى بكرة جديد. الحلقة دي بتسرق سنين وإنت واقف في نقطة الصفر مستني اللحظة المثالية العمرها ما هتجي. اتنين قال لك المقارنات, تفتح الموبايل ده يتخرج, ده يتزوج, ده سافر, دي جابت عربية. تكفي الموبايل وانت حاسي انك انت متأخر فاشل وعمرك ضايع. النتيجة بتسرق فرحتك باللي عندك وبتضيع عمرك وانت بتجري في سباق مع ناس ما عارف ظروفها اصلا. ثلاثة قال الوظيفة اللي بتكرهها. واو دي نقطة حلوة. قال تصحى 6 صباحا مواصلات ساعتين, شغل 8 ساعات اوكي دقيقة وشغل ثواني عشان الرسالة بس ضاعت صراحة. يعني يا غالي انت كنت
0: لنا كلام غالي
1: كلام يعني جميل شديد وهسه انا ايوه. قال اوكي شغل 8 ساعات ما بتحبه, ترجع مهدود, تنوم تاني وتاني يوم نفس الحلقة. 5 ايام في الاسبوع اضربها 50 اسبوع بتساوي 250 يوم في السنة, وانت عايش كريبوت, عايش مرتب اخر الشهر. دي ما حياة, دي مقايضة عمرك بقروش. قال 4 حلقة العلاقات الغلط, ترجع لزول بيأذيك كل مرة, تبرر لنفسك, تسامح يكررها, تسامح تاني. النتيجة بتدي أجمل سنين شبابك لزول بيستنزفك, ولما انت فوق تلقى قلبك شاب وعمرك راح. 5 قال حلقة إرضاء الكل, ما تقول لا لصاحبك عشان ما يزعل, ما ترفض لأهلك عشان ما يقولوا عاق, ما تواجه مديرك عشان ما تفقد شغلك. النتيجة بتعيش عمرك كله تراضي في الناس وتنسى تراضي نفسك, وفي الآخر ولا زول حيراضيك ولا زول حيرضى. طيب 6 بيقول لنا حلقة الجلد الذاتي. غلطت مرة قبل 3 سنين ولسه بتجلد نفسك كل يوم, أنا فاشل, أنا ما نافع, أنا ضيعت فرصي. النتيجة الماضي سجنك وإنت السجان والعمر بيجري برا الزنزانة. كيف نكسر الحلقة دي؟ قال لك أول حاجة أضرب كف على الحلقة وأقيف وقول بس اللحظة اللي تعترف فيها إنك في حلقة دي أول خطوة تطلع منها, الشجاعة اللي تكلمنا عنها. 2 أكسرها بحاجة صغيرة اليوم, ما تنسى تغير حياتك كلها بكرة. اليوم أعمل مكالمة مؤجلة, اليوم أمشي 10 دقائق, اليوم قول لا لحاجة واحدة. الحلقة الكبيرة بتتكسر بضربة صغيرة كل يوم. 3 قال أسأل نفسك سؤال المواجهة, لو كملت في الحلقة دي سنة كمان هأكون وين؟ هأكون راضي؟ لو الإجابة لا, فالخوف من التغيير أهون بكثير من ندم الاستمرار. آخر نقطة بيقول العمر في الحلقة ما بيتحسب بالسنين, بيتحسب بالتكرار. ممكن تعيش 60 سنة بس لو عشتها نفس الستين مرة. يعني حقيقي يا أخونا يونس
0: يعني هنقفل الحلقة
1: الحلقة كده تاني شنو يعني يا يونس بجد كده بتدينا كل حاجة وشاركتنا
0: عجبني السرد والترتيب. أيوة. انه يعني اتطرق للموضوع النفسي العاطفي يعني في كل الجوانب, هو يعني كفيت وفيت زي ما بيتقال صراحة.
1: في حياتي
0: الكلام كان غني جدا.
1: يعني أنا ممكن مثلا أراجع سريع إنه بكرة حبدأ، دي النقطة الأولى. اثنين المقارنات، ثلاثة الوظيفة اللي بنكرهها، أربعة حلقة العلاقات الغلط، وبعد كده إرضاء الكل، وستة الجلد الذاتي. دي ستة حاجات ممكن تكون فعلا بتضيع عمرنا يعني، وفعلا هي نقاط يعني ممكن تكفينا لمدة 3-4 ساعات كده نتكلم فيهم يعني.
0: حقيقي.
1: أنا أكتر حاجة فرقت معاي الوظيفة اللي بتكرهها. يعني بجد الموضوع ده يا ساردس مشكلته صعب. إنه هو تقيل يعني، أنت برضو لما بنجي نفكر فيها إنه أنت الحاجة ما بتحبها لكن أنت محتاج لها، لكن ليها لحد 200 يعني. أنت هو قال مثلا شغل 8 ساعات وضربها يعني 250 يوم في السنة. تمام، وده يعتبر السنة كلها يعني، السنة كلها 365 يوم. فلو ده كله أنا شغال في حاجة أنا ما بحبها لمدة كم سنة، فأضرب يلا أضرب في الأيام وزيد. فما عارفة يعني حتى دي أعتقد هي مشكلة لناس كثيرة شديد. لكن برضو بشوف إنه يعني لما أنت تكون بتخطط ما مشكلة، إحنا ممكن مثلا نضحي بسنة سنتين 3 سنين، لكن عشان شنو؟
0: أيوة.
1: عشان أنا بعديها حأصل للحلم اللي أنا دار أوصل له أو للشغل اللي أنا بحلم به. فأنت رأيك شنو في الحتة دي؟ حاسس إن عندك كلام كثير.
0: لا أنا كنت دار أتكلم في نفس الحتة اللي قلتيها. أنا دائما عندي سؤال، الخطة شنو؟ أنا الشغل ما عجبني بس أنا محتاج له، ماشي، طيب الخطة شنو؟ ليه بيتين؟ يعني أكيد أنا مفروض زي ما أنت قلتي هسي إنه أنا هضحي بسنة بإتنين بس بالمقابل هعمل شنو؟ وإلا أنت هتكون في زي ما هو قال حلقة ودائرة،
1: صح،
0: والموضوع هيكون صعب جدا. لكن الليلة لما أنا أكون فعلا عارف إنه ده احتياج، لأنه أنا ما مع الناس، أنا يعني أنا عقلاني مرات في الحتة زي دي إنه يا أخي الشغل ما عجبك سيوا مش طيب وبعد ذاك اللي بيحصل شنو. لكن كون إنك أنت تكون شغال وفي نفس الوقت، عشان كده دائما فكرة الخطة شنو، إنك أنت بتخطط أنا هشتغل كده لبيتين وعشان ده أعمل شنو بعديه. وعلى فكرة أنا دايما بقول كده إنه مثلا الوظيفة اللي أنا بحبها لو عايدها المادي بسيط أحسن لي من الوظيفة اللي أنا ما بحبها وعايدها المادي كبير. فده بيعني شنو؟ إنه أنا لو عندي فكرة وعندي حاجة في دماغي بحبها أكتر من وظيفتي، أنا بحاول إني أنا أكون بحاول تستارت أب حاجة أنا بحبها ولو بالبسيط. بس في البداية بستند على الوظيفة اللي أنا فيها. أعتقد ده الحل الأمثل للحتة دي. وإلا أنت لو حسيت أنك خايف تغامر بأنك أنت تسيب الحتة اللي أنت فيها عشان أنك أنت تبدأ بالبسيط، فأنا بقول أنه يعني الحرية قرار. فأنت بتستعبد نفسك للحتة دي ودي حاجة صعبة شديد. فأي قرار له تمن. فأنت لما تقرر لازم تعرف التكلفة بتاعت القرار عشان ما تقدر أنك تاخد الخطوة دي. هتكون مغامرة، هتكون صعبة، لكن هتريحك باقي السنين. الحاجة الثانية فرقت معي جدا في ال... في ال... في, ال... في الحاجات اللي هو قالهم، هم اتنين اول واحد فيهم وده كبير جدا وصعب جدا في العمر يعني في الجيل بتاعنا ده، هو المقارنة.
1: ايوه
0: المقارنة دي حاجة صعبة شديد، انه دائما فكرة انه انا بقارن نفسي بفلان وعلان وبقارن، يعني انا مقياسي شنو بتاع المقارنة اصلا، وبقارن انا بمو. انا يعني في واحد من البودكاستات اللي بحب اسمعها جدا بيتكلم انه احسن زول انا ممكن اقارن نفسي به انا امبارح. الحاجة دي ما كان خطرت على بالي. يعني انا انا انا لما السؤال لما هو بدا يقول كده انه احسن زول انه انا اقارن نفسي به، انا بديت عاين للقدوه، بديت عاين بديت حقيقي بيد. لكن لما قال انه انا امبارح انا حسيت انه انا رحت في ليه كيف ليه، ولقيت انه صح حقيقي انه احسن زول انا مفروض اقارن به ونفسي، وده مقياسي بتاع المقارنه الصحيح، أنا امبارح كنت وين وعملت شنو واعترت وين وواقف كيف والليلة أنا كيف. الليلة لو أنا ما مختلف عن بكرة خاف، ولو الليلة أنا أكعب من امبارح اللي هو مش بكرة امبارح محتاج برضو أخاف. وكمان الأصعب يعني أنا لما الليلة أكون أسوأ من امبارح دي واضحة. أنا دايما مشكلتي ما مع الحاجات الواضحة، يعني دي واضحة. أوكي خلاص في مشكلة معناته أنه مبارح أنا قدرت أعمل كذا كذا, الليلة ما قدرت أعمل كذا كذا, معناته في مشكلة ودي واضحة أنا محتاج أتعالج مع المشكلة. لكن الخوف لما أنا مبارح زي الليلة دي مخيف لبتين, أنا مبارح زي الليلة وبكرة زي الليلة وبعد بكرة زي مبارح, أنت ما حاسي, أنت شايف أنك أنت كويس, شايف أنه أنت الحياة ماشية, لكن هنا يكمن حتة دي أنه أنت بتسرق منك أنك تتغير
1: للأفضل. يعني
0: للأفضل, أنا بتكلم للأفضل لأنه دائما الأيام عدت, الساعة عدت, عمره واحد ما فضل واحد لأنه بعد يبيجي اثنين, اثنين ما فضل اثنين لأنه في ثلاثة وأربعة وانت متحرك. فإنت لو في واحد واحد ولو اثنين واحد ولو ثلاثة واحد دي كارثة. فأنا الليلة وصلت هنا معناته مفروض يكون في طموح بكرة إني أنا أصل ولو لو فرقت شعرة بس في فريق. لكن لو ما في فريق أنا ما أرتاح يعني. دي حتة أنا شخصيا بديت أفكر فيها يعني على مستوى شغلي, على مستوى حياتي, على مستوى علاقة, إنه أها يعني أنا السنة الفات كنت كيف
1: التطور الحاصل
0: ممكن أي ممكن الناس اللي حواليني مثلا يشوفوه يعني أنا عادي, بس أنا عارف أنا كنت وين واقف فين. والأسوأ في المقارنة, إحنا قلنا دي أحسن طريقة إننا نقارن بها, يعني إننا نقارن بها, إننا نقارن بها نفسنا. الأسوأ في المقارنة لما إحنا نبدأ نقارن ذاتنا بالآخرين. ظروف الشخص الثاني مختلفة, معطيات الحياة عنده مختلفة, ما عاش نفس ظروفك, ما عاش نفس طريقتك, فإنك بتغارن نفسك بيه, ده في لغة الشباب بنسميه جولة خسرانة, والناصح ما بدخل جولة خسرانة. في دي جولة خسرانة, أنا الليلة ترنيم الليلة عاملة كيف وعملت شنو وصلت وين, أنا ما ترنيم. الإمكانيات بتاعتي مختلفة عن ترنيم, ترنيم مميزة في الحتة الفلانية, أنا من كثرة مغارنتي بترنيم ما عارف أنا مميز وين, فاهم؟ انا عايز ابقى دي ترنيم, عايز اصل الحته بتاعه الترنيم, عايز البس فلان داير عام. لا الموضوع ما كده, الفلان ده زي ما هو نجح انه يكون مميز في حته, انت عندك حتتك مميز فيها. وحتى ولو نفس الكارير او حتى لو نفس الحته, بس فلان عنده معطيات وهو يعرف يفهمها ويعرف يقارن نفسه بنفسه, يعرف انه هو امبارح كان وين وقف وين عشان يوصل. لكن انت الليله بتعاين ليزول في مثلا في السلم الثالثه, انت في السلم الاولى ودرت نط من الاولى للثالثه, والزول ده نفسه ما حصل الثالثه بالنط, فاد من السلم الاولى للثانيه بعد ذاك وصل الثالثه. انت ما قاعد تعاين للسلم الثانيه, الزول ده تسلقها, انت عايز تنط طوال في السلم الثالثه. فعشان كده الموضوع بيختلف. فالمقارنه حاجه صعبه شديد, وكانت للشباب حاليا لانه يعني احنا بقينا عصر بتاع تكنولوجيا, عصر بتاع سوشيال ميديا, احنا بقينا دارين نبقى شايفينه. يعني وكانت كثير ما نفكر انه مفروض انا اوصل هناك كيف. لا بس انا عايز اوصل هناك, ودي مشكلة كبيرة. خلينا ناخد بالنا للحاجة التحتينة قبل ما احنا نطلع فوق.
1: حقيقي من كمان من المشاكل اللي بتساعدنا يعني او بتوصلنا للحتة دي, انه احنا اللي بننصح بعضنا بالحاجة دي, انه شوف فلان, شوفي علانة, شوفيها بتوصل, شوفيها بتعمل شنو. ف الحياة دي مما قمنا, مما كنا صغار, فاهمني؟ يعني دي مما الواحد يكون فتح عيونه بيقارنوه بأخوه, بيقارنوه بكده. ونفس الشيء احنا بنقارن أهالينا بأهالي ناس تانين, إنه يومي شوفي ديك بتعمل اللي بيتها شنو, يا أبوي شوف داك بيجيب لي داك منه. فهي بتخرب العلاقات ببساطة, وبتخرب زي ما انت قلت كمان علاقتك بنفسك. يعني أنا مركز شديد مع الناس ديل لدرجة إنه أنا
0: فعلا ناسي
1: ما عارفة أنا منو, بحب شنو, ما بحب شنو, بتضايق من شنو, شاطرة في شنو, مخاوفي شنو في الحياة, البركات اللي اداني لها ربنا هي شنو. انا ممكن اكون عندي حاجات في ناس تانية ما عندهم عليها, وحاجات على فكره يعني ممكن اكون متعوده عليها, ودي الحاجه المحلوه, ما اتعود على الحاجه الكويسه وما ما ما اذكرها من ضمن الحاجات اللي ممكن اقول عليها بركه من ربنا لي يعني. فمهم شديد انه واحد يقعد كده مع روحه ويشوف اذا انا فعلا متاثره بناس معينين في السوشيال ميديا, في أرض الواقع, أهلي, يعني أشوف هل أنا فعلا متأثرة بهم, وهل فعلا أنا دائما في حياتي أنه أنا بقارن روحي بهم, ولا أنا يعني لا قوية في النقطة دي. لأنه دي من ضمن الحاجات الفعلا يا ساردس من غير ما تحس, أنت بتلقى نفسك ماسك التلفون من غير ما تحس, شايف في تيك توك, في إنستغرام, في فيسبوك, الناس عنده وعنده وعنده عنده حاجات كتير شديد. حتى في العلاقات يعني مثلا يا سلام عندها أخواتها بحبوها, يا سلام أهلها راضين عنها, يا سلام يعني حتى في في في في النقطة بتاعت العلاقات دي بعد مرات إحنا بنصل لحتة إنه
0: بنقارن
1: نفسنا بهم. فدي حتة حقيقي يعني نشكرك جدا جدا على يا يونس إنك أنت ذكرتها. وكمان نشوف أخونا مدسر, طبعا يا ساردس يعني حتة الكومنتات دي فيها كمية بتاعت التعليقات, الناس يعني بجد متكيفة شديد, وأنا نفسي قبام حقا دي تنتهي أقرأ بس نصها يعني حتى لو ما كلها. عندنا مدسر بيقول صباح النور أسرة راديو سمر, وأهلا وسهلا بضيفكم. بالنسبة لموضوع حلقة, حسب منظوري الشخصي نحن استرقنا شبابنا الضغط الزمني الصادفنا وخلانا ما عارفين نبدأ من وين ونصل كيف لمبتغانا. تصدق أنا عمري 30 سنة وراسي كله شاب, الله يصلح حال الجميع وربنا يعوم وطننا الحبيب بالسلامة الدائم. مدسر يعني عايزين نقول لك إنه أنت شاب 30 سنة أنت عز الشباب أول حاجة, وبعدينك موضوع الشاب ده يعني وراسة ما عارف لك شنو, أي حاجة كويسة يعني
0: الموضوع واسع بيشجعك إنه الموضوع لا حلو.
1: أي موضوع
0: خليها نيولك
1: قال
0: نعين الجانب المليان, بس حقيقي يعني من غير يعني من غير يعني أضحك في الحتة دي, بس حقيقي فعلا إحنا الحاجات متسارعة, الموضوع ضاغط فعلا, الموضوع ضاغط مخلينا ما فاهم حاجة. وبجد يا مدسر أنا بشجعك إنه زي ما إحنا قلنا من النقاط البسيطة, تعال نفكر أنا وإنت عايزين شنو, إنت عايز شنو يا مدسر, هتبدأ كيف, هتعملها بأي طريقة. وزي ما قال أخونا قبل, أضرب كف الدائرة أجيف بعادة أو بحاجة صغيرة, خلينا نبدأ من الحلقة دي وغادي إن إحنا نكون بنبدأ نغير في في في أسلوبنا وفي حياتنا.
1: حقيقي كمان عندنا مفيد بيقول لنا صباح الخير عليكم, صباح الورد والياسمين. شكرا كثير يا مفيد, نتمنى انك انت معانا لحد هسي وبتسمعنا, ونتمنى انك انت كمان تكتب لنا رايك. فيبي بيقول او بتقول صباح الخير عليكم, تحياتي لأسرة سمر الكريمة, حياة كتير بتسرق عمرنا, الصحة المستنزفة, الجلوس مع أشخاص يستهلكون الحماس ويطفو الأحلام, المقارنة مستمرة بتتفق معانا بالآخرين, مراقبة حياة الآخرين, وسائل التواصل الاجتماعية يسرق الرضا النفسي ويولد شعور وهميا بالفشل, الفراغ وغياب الهدف, ضياع وقت في سلوكيات خاطئة, عدم بناء الذات. يعني بجد أنا حابين كل مرة زوب بيضيف نقطة حقيقي. وبيتفق معنا في نقطة, ويعني بجد شكرا كتير. أكتر حاجة عارف يا ساردس فرقت معي في تعليق فيه به هي الجلوس مع أشخاص يعني بيستهلكوا الحماس وبيطفوا الأحلام, من أخطر الحاجات. وإحنا بعد مرات ما بنلاحظ إنه الونسة والهزار في الحاجات دي بيسبب لي أنا إحباط, يعني ممكن أنا أكون شايفة إنه لا إحنا بنضحك وبنتونس عادي, لكن تكرار الحاجة دي إنه مثلا استهتار بحلم, استهتار بعادة جديدة. يعني مثلا أنت هسي يا ساردس قلت يا أخي أنا كنت بساهر, وأكيد كان عندك أشخاص بتساهر معاهم أصحابك وكده, نفس الناس دائما بقول هم بيعملوا كده, بس ممكن في قصة زول تاني الناس دي يستهتروا بك يا صاحبي, أنت جاي روحك يعني
0: هتعرف
1: تنوم بدري, أنت جاي روحك هتوصل لحاجة. الموضوع ممتع نعملها مرة مرتين ثلاثة مرات في الأسبوع, ما حنساهر شديد, ويعني شو عايز نتصل لشنو, دي فلسفة سايبه بتاعت علماء, ما في حاجة بتحصل لمخك لو ساهرتها. يعني بنحاول بقدر الإمكان نبسط من الحاجة المهمة ونتفه منها, بعدين نلقى نفسنا ضعنا. وأنا ما بقول الناس دي بيكونوا سيئين, الناس دي بيكونوا فعلا بيحبوك بس ما بيتفقوا معاك في النقطة, وده طبيعي. يعني أنا ما إلا صاحب ناس متفقين معي في كل حاجة, بس أكون متمسكة بالحاجة بالحلم زي ما بتقول فيبي, إنه بيسرقوا منك الحلم بتاعك, وده حلمك إنك أنت عايز تستثمر الوقت والطاقة اللي عندك ليها حاليا في السن ده في حاجة مفيدة, ما عايز تكون بتضيعها في حاجة ممكن تلقاها لقدام لما تكون أصلا خلاص كملت المجهود بتاعك في حاجة مفيدة أنت عايز تكون بتصل لها. ف يعني ما بنحرض الزول إنه ما يقعد مع الناس اللي هما متفقوا معاه, لكن يكون متمسك بالحاجة اللي هو عايز يوصل لها. يعني
0: أنا في الحتة دي بس عايز أقول شو, مرات كتير عارفة العقلية بتاعت التفكير الجمعي ده, العقل الجمعي, فكرة إنه نحن ونعمل ونسوي ونعمل يعني الحتة دي برضو دوامة صعبة شديد. أنا دائما في حتة الأصدقاء, أنا واحد من الناس عندي أصحاب كتير شديد, بدعمل مع كل الناس وبحب كل الناس وكده, لكن دائما بقول حتة إنه الحدود أو مش حدود, اللي هو فكرة إنه أنا عارف أنا منو داير شنو, ده في يفرق لما أنا أخش في مجتمع أو ما أخش في مجموعة. فحتة إنه أنا عارف أنا منو داير شنو واحد في شنو ال- ال- العلاقة الصحية أو الناس الصحيين أو المجموعة الصح اللي أنا بتفق معك إنك أنت تكون حواليهم وتحتمي بهم وديل أنا لأنه برضو بحب الحاجة دي اللي هم بيحترموا الأنا بتاعتك في وسطهم. لا أنا بنوم عشرة أوكي يعني بنحترم الحتة دي بندعم الحتة دي ودي ما وأنا ما بنوم عشرة يعني عادي ممكن يكون البيست يعني من أصحابك أو صحباتك أنتوا مختلفين في حتة اختلاف تام لأنه دي شخصيته وده شخصيتك لكن يكمن العلاقة الصحية في احترامنا ليه ده
1: بالضبط.
0: لما أنا أكون عارف مثلا ترنين دي زولة بتحب الهدوء لدرجة وأنا إنسان صاغب وبحب الصخب والجوضة لدرجة وأنا استيل قادر أصاحب ترنيم قادرين نلقى أرضية مشتركة نقعد مع بعض نفكر نستفيد مع بعض لأنه الحتتين ديل دي ما محور حياتنا ده جزء من شخصيتك بحترمه وده جزء من شخصيتي بحترمه لكن في أجزاء تانية احنا ممكن نكمل فيها بعض كأصدقاء. فدي حاجة أنا بس بقولها في فكرة العلاقات وفكرة إنه المجموعة اللي أنا فيها دايما الأهداف بتاعتي لأنه دايما الهدف قاعد يكون فردي ده الأنا بتاعتي أنا نفسي في شنو أنا دار أعمل شنو أنا دار أحقق شنو ده لما يكون واضح لي أنا بقدر أوضحه قدام الناس وأجيف وفايت عشانه والمخيف أكتر عشان كده ده الأصعب لما أنا ما أكون عارف دار شنو لما أنا ما أكون إني هدف لما أنا مع أصحابي قالوا نمشي قالوا نجي قعدنا عملنا طب أنت يعني فاهم زمان احنا يعني للاسف لما تيجي تعاين للسنين اللي ورانا شويه حبيت دائما شنو اهل برنامج شنو وين انتوا البحث شنو يعني يا حليل الايام دي انت هسي عشان تلقى وكي زي ليه الحاجات بتتوضح انه يعني في حاجات قيمتها بتختلف فانا لما اكون عارف انا منو داير شنو بيفرق يعني انا اني معكم وقت اني معكم زمن لكن يشد انكم تحترموا الجزء ده مني وانا كمان بحترم الجزء ده منكم ده بيساعد يعني انه نحن ننمو ونكبر
1: والعلاقه تستمر يعني برضو ما حبوز علاقتي عشان انا اكون مثلا ببني في الحاجه انا عايزاها على قدر ما اقدر لكن في علاقات كمان يعني ما بنصل فيها للحته دي فانت بعد كده بتقرر انا عايز شنو الاهم لي شنو الشخص الناس ديل ولا الاهم لي الحاجه انا عايز اوصل لها عشان بكره ما اجي اقول عمري سرقوا ناس فلان انا ضيعت عمري مع ناس فلان والبحوم على سولان ما بيصلي شيء والمقولات اللي بتحصل
0: ما انه ناس فلان كويسين ودي حياتهم هم دايرين كده
1: دايرين كده
0: انت داير كده تعال
1: كده خلاص ما مشكله يعني عندنا كمان زميلتنا الغاليه شديد ايناس بتقول ايه الجمال والبريق ده
0: يا سلام
1: الاستوديو منور بكم حبابك سادس وسعيدين بيطلتك الحاجات ممكن تسرق عمر الشباب التسويف او التاجيل بيتم تاجيل حتى الاشياء المهمه وكمان ممكن تكون الصحبه السيئه ودي ما سرقت من عمر الشباب ومرات لما الشاب ما يكون عنده هدف في حياته او اتجاه واضح تلقاه متخبط وتايه حقيقي شكرا كثير يا ايناس بس طبعا لضيق الزمن حنحاول نمر على لانه في ناس حلمين شديد كتبوا لنا بس حقيقي شكرا كثير يا ننس ومبسوطين بيكي شديد وكمان يعني بنتفق معاك في انه احنا فعلا الهدف لو ما واضح والرؤيه لو ما واضحه الواحد حيتخبط في حياه كثيره كمان زميلتنا انجي بتقول لك نور يا ساردس
0: نورك يا انجي
1: وتاني جات قالت ناسي شديد يا اخي بشوف انه بيسرق عمرنا انه نكون بناخذ مبادئنا من مصادر ما سليمه وده بيخلينا نقرر قرارات غلط ونلقى نفسنا بعيش حياتنا في انه نحاول نصلح القرارات الغلط الفاتت دي نقطة مهمة شديد يا إنجي وحقيقي يعني بنشجعكم يا شباب إنه كل حاجة كل فكرة بتجيكم أدرسوها خطة حلم أدرسوه كمان في مصدر الصحيح يعني أرب صديقنا شديد بيقول لنا صباحكم نور وسرور وساردس وترنيم يعني حقيقي شكرا يا أرب نبيل نبيل توتو بيقول منورين يا غالين ترنيم غايتوا أصحابك ما قصروا شتاة تقول لي ما طالع حمودي إبراهيم بيقول موضوع شيق جدا ليكم والتحية الأخ الترنيم والأخ الباش مهندس ساردس يعني سلام. كمان عندنا
0: يا حمودي حبابك
1: أختنا فلامينة يا أخي يا فلامينة منورة الليلة نورتي صراحة نورتي يعني زميلتنا وأختنا أيوة. وصحبتنا بتقول لك بتقول صباح الخير ترنمو وساردس حقيقي موضوع مهم وشيق ويا ريت ساردس ده نشوفه كل أسبوع تبسوا الحياة
0: توصيات يلا
1: شفتي يا فلامينة يلا هندي انا واجبي قلت يا جماعه من المشاهدين اللي بيتفق يكتب هندي فين كتبت
0: واحد ماشي ده واحد
1: كلهم يا ساردس اكتب كده يعمل لك شنو بعد كده يعني شنو باقي الناس بيغيروا يا صاحبي
0: لا لا لا
1: بيزعلوا
0: انا شخصيا لا لا انا ما حقدر صراحه كمية الرسائل يعني دي حاجه ايجابيه يعني الواحد الليله يومه هيتكمل كله طاقه كده يتذكر باغات الورد ويتذكر صباح يعني
1: حقيقي والتشجيع والرسائل الصباحيه
0: وانا اقول يومك بيعدي كيف تعرف تيجي من الصباح من اللايف مليانه
1: بجي من اللايف مليانه قبل اللايف بكون حاسه انه يعني يا جماعه انا نحسانه داير اعمل داير اسوي بس اول ما بجي بحس انه لا يعني
0: حقيقي هيتفرق جدا
1: عندنا كمان كينج اي جي تقريبا ايمانويل بيقول النوم بدري يساوي انتاجيه افضل عشان كده لازم يكون عندك تارجت صغير خلال اليوم حتى لو ما عندك شيء كبير او مهم شديد فالنوم بدري بيخليك تنجز المهامات الصغيره بفاعليه ونشاط اكثر ما بيخليك تتحفز عشان تنوم بدري كل يوم مما يخليك تتحفز عشان تنوم بدري كل يوم يعني النشاطات والتارجتس اللي احنا بنخطها فعلا بتساعد في انه انت تكون يومك بتنجز فيه ودي نقطة مهمة يعني لازم كمان الشخص يكون عنده تارجت وعنده هدف والحاجة دي يعني قلناها قبل كده يا إيمانويل وحقيقي شكرا شديد عشان انت بتتفق معانا وشكرا لتعليقك كمان عندنا نبيل كودي تقريبا ده العازف صح؟
0: بلبل
1: بلبل بيقول التحية لك الأخت ترني والباش مهندس ساردس حلقة جميلة جدا وشيقة شكرا كثير يا نبيل ومبسوطين بك نبيل قاشلو نبيل قاعد دايرين نشوفك يا ساردس كل يوم
0: عديل كده
1: منور الدنيا يا فنان استشفى تقول في أمين أبو واحد
0: أنا استسلمت
1: خلاص شفتها عند الناس قاعدين يقولوا لك يعني إيمانويل بيرجع وبيقول لنا المحبوبين ساردس وترنيم ليت الرب يبارك خدمتكم شكرا كتير
0: شكرا
1: يا إيمانويل
0: شكرا كتير يا إيمانويل
1: وكمان عندنا لويس سامويل بتقول انه من حياته بتسرق عمرنا تقريبا التعليق ده انا قريته ارضاء الاخرين وتاجيل الاشياء احنا قبل كنا تكلمنا في الحته دي انه لما ناجل الحاجات ولما نكون بنحاول نرضي الناس وكده دي من الحاجات فعلا بتسرق عمرنا وبتسرق زمننا هسه يعني فاضل لنا للاسف يا شباب 4 دقائق تقريبا انا يعني اتمنى ان انا قريت معظم التعليقات لكن يعني في تعليقات كثيرة شديد للأسف ما حقدر أقراها هسي لكن أكيد أنا صارت حنقراها بعدين
0: بالراحة بالراحة
1: بالراحة نقرأ كده ونستمتع يعني مع بعض عندنا كمان نعمة بتقول لنا صباح الخير مبدعين جدا عجبني جملة ساردس قال مؤمن جدا إنه جيل التعب التعب ده حيطلع منهم ناس خلينا نقول مميزين ومبدعين شفت حتى يعني عندك مقولاتك هسي خلاص عندك مقولات يعني اكتب مقولة تحت ساردس موسى فاهمني يعني شكرا كثير يا نعمة
0: شكرا يا نعمة بجد
1: يعني حقيقي يعني ساردس انت الليلة ابدعت شديد وحقيقي يعني عايز اقول لك انه في شباب كثيرين شديد حيكونوا فعلا يعني يبتدوا يفكروا في الموضوع بصورة مختلفة وابتدوا يختبروا في الحاجات الفعلا بتسرق عمرهم والحاجات اللي فعلا ضاعت منهم يعني احنا ما عايزين واحد يطلع من هنا بيبكي يقول أستي انا يا دوب عرفت انه انا مثلا ضيعت كم سنه كده كده كده لكن يعني عايزين فعلا كل واحد فينا هنا من الليله ياخدها حلقه بنطلق فيها او بنطلق من النقاط اللي قلناها دي لحته انه انا عندي فرصه ما دام انا ربنا مديني عمر وانا عايش لحد يوم الليله فانا عندي فرصه في نفس الوقت ما بس فرصه لكن مسؤوليه عشان بكره ما في زول حيقف معي لما اكون كبير وصلت سن صعب ما بتقدر تضمن لكن بتقدر تضمن هسي التهسي ده مضمون بتقدر تشتغل فيه فحقيقة شكرا كتير يا ساردس وهخليك تقول يعني كلمات أخيرة قبل ما ننهي اللايف يعني
0: صديقي أنا ممكن يعني آخر كلمات أنحبها اللايف ليها علاقة بالخوف الحتة بتاعت الخوف مرات كتير بيسرق مننا يعني أنا جوايا إنه يعني أقول إنه أوقات كتيرة سبب الخوف الأساسي من التحديات من الظروف من شنو أنا مستند على شنو إيماني شكله شنو منو الوراي هل طاقتي وأنا اللي بقدر أعمله ولا في إله مهندس للكون بتاعنا لو أنت فعلا بتؤمن أنه فيه إله ومهندس للكون خليك واثق فيه وأبدأ وحتى لو فشلت أنت هتلقى ربنا بعينك وحتكمل وحتقوم صدقني وسط الظروف وسط الحياة الحاصلة كله أنت مميز ومهم ومعروف. وربنا ما خلق إنسان من غير هدف. حتى لو أنت ما عارف هدفك, أنا بقوله إنه دي حقيقة ومن اختبار شخصي إنه ربنا ما خلق إنسان من غير هدف. بس دائما أوقات إحنا توقعاتنا عن نفسنا ما بتخلينا إنه ندرك الحاجة دي. فبقول لك ما تخاف, ثق في ربنا, أبدأ الحاجة اللي أنت حسيها فقدت أو حاسي إنه عمرك جرى فيها. بقول لك إنه الوقت ده ما ساي, ودي ما صدفة, بس ده صباح جديد وصباح إنك تسمع فيه, وده دي رسالة خاصة لك جدا إنك أنت تبدأ في الحاجة اللي أنت عايزة. وصدقني ثق في نفسك وثق في ربنا, لأنه ده الحاجة الوحيدة, الضمانة الوحيد لإنك تنجح حتى في وسط التحديات. أنا بقول لك إنه لما أنت تكون واثق إنه في مهندس للكون وهو بيقدر يمشي

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
2: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
1: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
2: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي، وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الرابع عشر. وذات سبت ذهب عيسى إلى دار أحد قادة الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وكان قدامه رجل مصاب بالاستسقاء. فقال عيسى لعلماء الشريعة والفريسيين:
2: هل الشفاء في يوم السبت حلال أم لا؟
1: لكنهم سكتوا، فأمسك الرجل وشفاه وصرفه، ثم قال لهم:
2: من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره في بئر في يوم السبت ولا يخرجه حالا؟
1: فلم يقدروا أن يجاوبوه على هذا. ولما لاحظ كيف أن المدعوين اختاروا أحسن الأماكن، ضرب لهم هذا المثل فقال:
2: متى دعاك أحدهم إلى وليمة عرس لا تجلس في أحسن مكان، فربما دعا واحدا أهم منك، فيأتي الذي دعاكما ويقول لك: أعط مكانك لهذا الرجل، فتنسحب بخجل لتأخذ أقل مكان. بل متى دعيت اذهب واجلس في أقل الأماكن أهمية، فمتى جاء الذي دعاك يقول لك: يا عزيزي ارتفع إلى مكان أحسن، فتكرم قدام كل الضيوف الموجودين معك، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، ومن أنزل من قدر نفسه يرتفع.
1: ثم قال عيسى للذي دعاه:
2: متى عملت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباؤك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتنال جزاءك. بل متى عملت وليمة فادع الفقراء والعاجزين والعرج والعمي، فتكون مباركا، لأن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يجازوك، فتنال جزاءك في قيامة الصالحين.
1: ولما سمع أحد الموجودين هذا الكلام قال له:
3: هنيئا لمن يتناول الطعام في مملكة الله.
1: فقال له عيسى:
2: رجل عمل وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وفي وقت الوليمة أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا كل شيء جاهز، لكنهم أخذوا يقدمون الأعذار بطريقة واحدة. فقال الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب وأراه، من فضلك أعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 أزواج من الثيران وأنا ذاهب لأختبرها، من فضلك أعذرني. وقال آخر: أنا تزوجت ولهذا لا أقدر أن أجي. فرجع العبد وأخبر سيده بهذا، فغضب صاحب الدار وقال للعبد: أخرج بسرعة إلى شوارع البلدة وحواريها، واحضر إلى هنا الفقراء والعاجزين والعمي والعرج. وقال العبد: يا سيد، نفذت أمرك وما زال يوجد مكان فارغ. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الدروب والحارات وألح عليهم أن يأتوا لكي تمتلئ داري، فإني أؤكد لكم ولا واحد من أولئك المدعوين يذوق من وليمتي.
1: وكانت جماهير قفيرة من الناس تسير مع عيسى، فالتفت وقال لهم:
2: إن كان واحد يأتي إلي ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل حتى نفسه، لا يقدر أن يكون تلميذي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذي. لنفرض أن أحدكم أراد أن يبني برجا، ألا يجلس أولا ويعمل حساب التكاليف ليرى إن كان عنده المال الكافي لإتمامه؟ وإلا بعدما يضع الأساس لا يقدر أن يكمل. فكل الذين يرون المنظر يضحكون عليه ويقولون: صاحبنا هذا بدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو لنفرض أن ملكا على وشك أن يحارب ملكا آخر، ألا يجلس أولا ليرى إن كان يمكنه أن يواجه بعشرة آلاف رجل الذي يأتي عليه بعشرين ألف، وإلا يرسل إليه وفدا وهو ما زال بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح. وبنفس الطريقة كل واحد منكم لا يتخلى عن كل ما عنده لا يقدر أن يكون تلميذي. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لا للتربة ولا للمزبلة، بل يرمى في الخارج. اسمعوني يا من لكم آذان تسمعون.

0: لوقا الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك اجتمعت آلاف كثيرة من الناس حتى داس بعضهم بعضا، وأخذ عيسى يكلم تلاميذه أولا فقال:
1: احذروا من خمير الفريسيين، أي النفاق. كل مستور يعلن وكل سر يعرف، فكل ما قلتموه في الظلام سيسمع في نور النهار، وما همستم به في الأذن خلف الأبواب المغلقة سينادى به من على السطوح. وأقول لكم يا أعزائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ثم لا يقدرون أن يفعلوا أكثر من ذلك، لكني أريكم من تخافون: خافوا من الذي بعدما يقتل الجسم له القدرة أن يرمي في الجحيم. نعم أقول لكم، هذا خافوا منه، يبيعون الخمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من يشهد لي قدام الناس يشهد له الذي صار بشرا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. كل من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يكفر بالروح القدوس فلن يغفر له. ومتى أخذوكم إلى المحاكم وقدام الولاة ورجال السلطة؟ فلا تقلقوا بشأن كيفية الدفاع عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدوس يلهمكم في ذلك الوقت بما يجب أن تقولوه.
0: وقال له واحد من بين الشعب:
2: يا معلم، قل لأخي أن يعطيني نصيبي من الميراث.
0: فقال له:
1: يا عزيزي، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
0: وقال لهم:
1: انتبهوا، احترسوا من كل أنواع الطمع، لأن حياة الإنسان ليست في كثرة أملاكه.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل غني أنتجت أرضه محصولا وفيرا، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل؟ ليس عندي مكان أخزن فيه محصولي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها وأجمع فيها كل غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، عندك خيرات وفيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وتنعمي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة نفسك تسترد منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ فهذا هو مصير من يخزن الكنوز لنفسه ولكنه ليس غنيا في نظر الله.
0: وقال لتلاميذه:
1: لهذا أقول لكم أن لا تقلقوا على طعام لمعيشتكم ولا على ملابس لأجسامكم، لأن الحياة أهم من الطعام والجسم أهم من الملابس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن أو مستودع، والله يرزقها. أنتم أهم من الطيور بكثير، هل يقدر واحد منكم مهما قلق أن يضيف ولو ساعة واحدة إلى عمره؟ فإن كانت هذه الأمور الصغيرة خارج إمكانياتكم فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الزنابق وكيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكني أقول لكم، ولا حتى سليمان في كل جلاله كان يلبس مثل واحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويرمى غدا في النار يلبسه الله بهذه الطريقة، فكم بالأولى يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تهتموا بما ستأكلون وتشربون ولا تقلقوا، كل هذه الأمور يجري وراءها أهل الدنيا، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها. بل اطلبوا أن تمتد مملكته، وهذه الأمور تعطى لكم بالإضافة إلى ذلك. لا تخف أيها الغطيع الصغير، فأبوكم رضي أن ينعم عليكم بالمملكة. بيعوا أملاككم واعطوا صدقة، اقتنوا لأنفسكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماء لا ينفد، حيث لا يقترب منه لص ولا يفسده سوس، لأن قلبك يكون في المكان الذي فيه كنزك. كونوا مستعدين، لابسين ومصابيحكم مشتعلة، وأنتم مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة العرس، فمتى وصل وطرق على الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أقول لكم الحق، إنه يلبس للعمل ويجلسهم إلى المائدة ويأتي ويخدمهم. هنيئا لهؤلاء العبيد إذا وجدهم سيدهم مستعدين، حتى ولو جاء في نصف الليل أو قبل الفجر. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة يجيء اللص لما ترك داره تنقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها.
0: فقال بطرس:
3: يا سيد، هل تقول هذا المثل لنا أم للكل؟
0: فقال عيسى:
1: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين نصيبهم من الطعام في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد، أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن قال هذا العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في الرجوع، وأخذ يضرب العبيد والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع الكفار. والعبد الذي يعرف إرادة سيده ولم يستعد ولم يعمل ما يريده سيده يضرب ضربا قاسيا، أما الذي لا يعرف إرادة سيده ويعمل ما يستحق الضربة فإنه يضرب ضربا أخف. كل من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، ومن أوكل إليه الكثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون قد اشتعلت فعلا. لي آلام لا بد أن أتألمها، فسأكون في ضيق شديد حتى تنتهي. هل تظنون أني جئت لأبعث السلام في الأرض؟ لا بكل تأكيد، بل الانقسام. فمن الآن يكون خمسة في عائلة واحدة منقسمين على بعضهم، ثلاثة ضد اثنين، واثنان ضد ثلاثة، الأب ضد الابن، والابن ضد الأبي، الأم ضد البنت، والبنت ضد الأم، الحماة ضد زوجة ابنها، وزوجة الابن ضد حماتها.
0: وقال للشعب:
1: إذا رأيتم سحابة طالعة في الغرب في الحال تقولون سينزل المطر، وفعلا ينزل المطر، وإذا هبت ريح الجنوب تقولون سيأتي حر شديد، وفعلا يأتي حر شديد. يا منافقون، تعرفون حالة الطقس من منظر الأرض والسماء، فكيف لا تعرفون حالة الزمن الذي تعيشون فيه؟ لماذا لا تدركون ما هو حق من تلقاء أنفسكم؟ فمثلا إن أخذك خصمك إلى المحكمة، ابذل جهدك وأنت في الطريق لتصطلح معه لئلا يجرك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، والشرطي يضعك في السجن. أؤكد لك أنك لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر.

0: تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم. هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدوي، معجزة المسيح الأولى. هي كانت وين؟ سفر يوحنا الأصحاح الثاني.

amsi henin tona toy hadida ne adet Yasua odini gav ibi an. Are Yasua wa nigodimos wa an. Are Yasua wa Yohanna wa imbareo imbali diyaneya. Yahudi baska id idwilo Yasua al-Qudus oki gigiya. Bentoy ukasanay gawib dhay shaabwa anotwa kilaywa idlibriya. Masi warib tarabezati ki se mallagab ibdilriya. Aflay baru kurbaj lile idit orew eshawwa tanowwa. Ukwasana igawi imhaliya. Imhallaga ibdil endi titarabeza hoy bosya idi. Are egrish hoy birir idi. Eklay illi budhay dhay. Toysi hay firana. Babi ogaw ishra imhin bakwasna idi. Kuryatyaya uktab ide bibhali shiyan. Uktab ugawiyu krer tun etit iliweb indi. Malia Yahudi surkina baro ratyan. Baruk ton tona hayti kwasihak dan ijillay. Naat mujiza ristinia hon idin. Yasua bareo dhay idgi. Onu kwasanay ogaw katana. Ani are maiti natib masi idir andid. Bara onu gawid ur fadik tamunwa asagwir hawla ihi. Are baruk baro mait yinatib masi idir tindiyahan idini tratiyan. Lakin Yasua hay hadidiyib ukwasanay ogaw baro oknay ugaru ikti. Aflay baru tuyati yakiyani hari kuryatyaya em baru tiyab ikitiyeb ibhali shiyan. Malya bara oktab amaniyana. Are Yasua idet tona han amaniyan. Ubaskay uidib Yasua Al-Qudus'e ifi dor. Baru iksiyet timujiza riyan. Uday guda baro amaniyan. Lakin Yasua bare kasse iktin akay. Bare ugaroyo dhay amanab kik. Bare ignayib tifi tona iktin akay. Baru dhai soti shana kiki. Ufase lumhaya. Nigodimos idni tak farisi Yahudi surkinayev gal ikti bifi. Baru Yasu idhai amas eay. Sedna baruk ukwasana fidgayok ikatietak tikatiet tona nikte. Ukwasana gebok behayek are. Timujiza baruk tikwasiet ikwasitak kiha idi. Yasua bariod hai osdik andihu masi farai baakai ukwasanait hadai rini tak kiha idi. Nigodimos ratia kag egrim tak masi itfare. Shautina sidik tondeti yam shumit maliador itfaritak. Kiha idi. Yasua igubi. Osdi gandihu. Yamwa ishukewa baafiray. Ukwasanayt hadayi shumini galan dayi kiidi. Ubashar bashar fanri. Lakin ashuk shuk ifirna. Ani ibaki malya dorti tfariya. Andiyek
ابهلي شاوت بعد جبسا وبرام توجها تري ويتكا بيتي ننفه ويسو تمسيوا لكن نايسو يابو تاري ناد ايبي كتكنا افلاي اشوكي فرايد هيجي بهن باقي كاتي يسوع ايدي نيغو ديموس راتيا تون كاكتي كاتي ايدي يسوع ايقوبي باروك اسرائيلي بتك وين كو جابوا تين تينا كافمتاهن اصدق عندهو هنن تنكتاني بهليني ترينايت اريسوني ماسي باريسوكنا قالهن تديقوت قبل ما بكيك اني توبوتك هي ايفن تناتب هديدا اري براك امنا بكتين تبريتب ايفن تناتب هديدا يك افلاي كاك امنه بتيدنا تبريتك ريواب كيك تبريت يا ابنون برو اري وادم اورو موسى ومن قايب أستي أبكيب وكوكوريت أفلاي وآدم أوران إباكي أستي أكامي إندي شاوت برو آمانين إبكا ميدهن ودايم إمار إندي وكواسانة تدوني ونيت أرييني أكي قال أورو هي أفلاي برو آمانين إبكا إيكيدي لكن ومدها ندايم إمار اندي وقواسانا وورو تدنياتيك هي قادي بيكتي جلهاي فتقاب كيكي لكن بريو قيبي تدنيا شدهني جلهاي فتقابو بلين وور آمانين حكمامي كيدين لكن بلين برو آمان عباكاي سور اكي حكما مابا وسببو اري براو كواساناي قال اور امانا بكيكين حكم اري بغداين اونور تدنيا ايه اوداي لكن قباباهنا اما قيت اونوريكا اوتبين اريان تماغنا شغامين بلين كسا اونور ايربنا تماكتي شغايونا بيلواي جلاي اونور بيتي كايان لكن اسدكي ساكن بلين وقواسانايت سيناكرويتيب دايانيب اشاقا لوسيني جلاي اونور بيتي يين ايدي مليا يسوع هو كرياتيا هو يهودا يهاش ابين بنتوي شالك دور يهجتنا اري بارو اوداي امس يوهنهن ساليم داويل مين اينون بجودا يم ايفينيت بنتوي اوداي امس اوداي بريود هاي اينا باروهن اوداي امس تونتونا اري يوهنا اوسجن شوما باكاي تيكت يوحنا كريات يا غالبوا يهودي بقالوا تطهارات مشغوت امغسارنا افلاي برا يوحنا ابنيت سيدنا اردني درا قراوي جيبوك ايفي بيب باروك دايب داي تبده انت بارو انميس اري اودي كسو بارو ايبين ايدين يوهنا اقواسانا هياب بيكاينا قالهن نات كيمري اني امسيح كاكي لكن اني بريوه سوري ديغو تمابو اديت تونا باراكنا اكناياكنا بادهي بانا ادوبا اكاتيب تدوبا إباريبو لكن أدوباي أراو
Oder gadid emsiw. Udoba his emsiw. Winnet itmadit. Ani tifirahan baktimimen. Baru ibaki inwin. Ani lakin ibaki andinid. Makwalisi tikwini kasesuhka winka ikati. Tubuti ikati tobut kinamine. Tobuti even tinate sakanaine. Lakin tibirete ini kasesuhka winkabu. Baru tona turhinietua emsiwetua soine. Masigalhan tudigwato kagabbalamia. Lakin barito tudigwat gabbalaminipka. Ukwasana sitki bikatiet tona resine. Ukwasana eshuk adad anu iniwait. Ukwasana digwata bikati ukwasana ibhali hadidine. Ubaba woro areine. Are natka barie yayev dasia. War amaninipka umidhan udaim marri. War irripka midhan imar kidi. Lakin ukwasanai igadab barjo ki daen. Tutimasune shalla oge roitimirna are sakanawa sualwa nat. Rata te adneti barinek an on wasai edne nai umbario sakana samana hon an shalla kasto hinin heruetua barak tharunetua hoitimerna.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، قصص وقصائد قصيرة.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا. مستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0035 0035 79 76 56 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور، العلاقة الحميمة، استمتاع بين الطرفين ودورها في تخفيف التوتر بين الزوجين.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0035976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور موسى والعليقة المشتعلة. كيف كانت العليقة المشتعلة؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0539-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنا نخليكم مع برنامج باللغة العربية شفاء إنسان بيه روح نجسة، منو الشفاء وكيف ومنو بيقدر يشفي إنسان فيه أرواح نجسة.

0: يا جماعة بركة اللي جيتكم اتلميتوا كلكم. الليلة أنا جايبة لكم غاية تجي نص قصة ونص حلو حلا
1: وين إحنا جمال. إن شاء الله بس يكون نص مشوق كذي وسمح
2: ويقعدنا ويخلينا نتفاكر ونتبحد الكلام ونقول يا الكلام هيثم.
0: وهو أنا النص جبته ساي أنا لو مصدر في الحلة والشياطين الفكون من الناس الكتار دي كان جيت قلت لكم
2: نعم
1: كده قولي
0: هسكتوا ساي بس تعالوا بس تفتحوا
1: الخبر معاي. الخبر الخبر
0: أيوة افتحوا معاي إنجيل لوقا الإصحاح 8 حنقرأ من الآية 26 لحد الآية 39
1: تفضل
0: تمام لقيتوا الصفحة يا جماعة
2: تفضلي
1: هاي تفضلي
0: طيب بيقول ووصلوا إلى بلدة الجراسيين وهي تقع مقابل الجليل فلما نزل إلى البر لقاه رجل من المدينة تسكنه الشياطين منذ مدة طويلة وكان لا يلبس ثيابا ولا يسكن بيتا بل يقيم بين القبور فما أن رأى يسوع حتى صرخ وانطرح أمامه وقال بصوت عالي ما شأنك بي يا يسوع ابن الله العلي أتوسل إليك ألا تعذبني فإن يسوع كان قد أمر الروح النجس أن يخرج من الرجل فكثيرا ما كان يتمكن منه وكل ما ربط بالسلاسل والقيود ليضبط حطم القيود وساقه الشيطان إلى القفار فسأله يسوع ما اسمك فقال ليجيون لأن جيشا كبيرا من الشياطين كانوا يدخلون فيه وقد توسلوا إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى في الجبل فالتمسوا منه أن يأذن لهم بالدخول في الخنازير فأذن لهم فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت إلى الخنازير فاندفع القطيع من على حافة الجبل إلى البحيرة ومات غرقا فلما رأى الرعاة ما حدث هربوا إلى المدينة والمزارع ينشرون الخبر فخرج الناس ليروا ما حدث وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي يسوع وهو لابس وسليم العقل فخافوا وأخبرهم أيضا الذين شاهدوا ما حدث كيف شفي المسكون فطلب جميع أهالي بلدة الجراسيين من يسوع أن يرحل عنهم لأن خوفا عظيما استولى عليهم فركب القارب ورجع وأما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فتوسل إليه أن يرافقه ولكنه صرفه قائلا ارجع إلى بيتك وحدث بما عمله الله بك فمضى سائرا في المدينة كلها وهو ينادي بما عمله به يسوع
2: يا سلام
1: عظيم سمحة سمحة سمحة
2: جميلة
0: ما سمعتوا شياطين وراجل مجنون
2: كلام كثير
1: تاري من زمن يسوع هنا الناس ديل الكلام ده قاعد من ريق الشياطين والكلام كل على فكرة في أي دين وفي أي حتة الناس بتمشي للزول يمرق الشياطين ولا يقول لهم اعملوا لهم كده ولا يقول لهم طلعوا حاجات كتير ملبوسين
2: كده هسي ابتهاج احكي لنا القصة دي
1: احكي نفس القصة الحق القرات لنا
2: ايناس كده بسطيها لنا
1: قال الله يديني حكمة واقدر اقولها سمحة بيقول انه الناس ديل وصلوا لحتة اسمها جراسين الجراسين دي واقعة قصاد الجليل ولما نزل للبر خلاص نزلوا من الحتة دي لقى المسيح في بوابة المدينة كان زي الدوام في راجل لقاه في أول المدينة دي راجل شياطين ساكناه ملبوس ساكناه شياطين من زمن بعيد والراجل ده شدة ما ملبوس كان بحوم عريان ما بيلبس وعمره ما قعد في بيت وبس بيقعد في جوا المغابر أهل المسيح لما شاف الراجل ده لما شاف المسيح بدأ يكورك ويكورك ويدردق في الواطة ويتلوى ويصرق كورك بصوت عالي قال له انت مالك ومالي يا يسوع يا ابن الله العلي يتوسل له وترجع قال له ما تعذبني اللي بيتكلم فوقه ده الروح قام الروح الشيطان الراكب ده قام المسيح داير يؤمر الروح دي عشان تمرق من الراجل ده لكن الأرواح دي كانت كتير اللابسة لدرجة إنه كل ما يربطوا بسلاسل كان بكسرة وكل ما يربطوا بحبال كان بفك القيد الرابطينه به الشيطان ده الشياطين الراكبة الراجل ده كانت بتوديه في الخلا حايم في الخلا وحايم في الحتات البعيدة المسيح سأله قال للشيطان انت اسمك منو؟ قال له اسمي لجؤون، لاننا احنا كتيبه حقت شياطين ما شيطان واحد. قام قال له انا بقول لك ما تقتلنا ولا تودينا في اي حته، بس شايف الكداريك ديلك الخنازير ديلك القاعدين يرعوا هناك فوق الجيفه حقت الجبل، ودينا لهم بس زلينا نمشي نخش في الكداريك والخنازير ديلك. المسيح أزلم طوالي الشياطين دي مرقت من الزول ده ومشت ركبت وين؟ في الخنازير. الخنازير دي هاجت هاجت هاجت وكانت كثيرة وكانت في الجيف حقة البحر، شنبلغ وقعوا وماتوا غرقانين. الناس لما شافوا الرواعية شافوا الكلام ده حصل خافوا خوف شديد، لاوزوا وجروا من الحتة اللي هم فوقها للمدينة وبدوا يتكلموا ويوروا الخبر زول زول، نشروا الكلام ده عند أي زول. ناس الحلة كلهم لما جو شافوا المسيح وشافوا الزول ده لقوا إنه قاعد لابس هدومه، مرقت منه الشياطين، كان قاعد قدام المسيح لابس هدومه ومخه سليم وعاقل، لا مجنون ولا مجوجو. خافوا شديد وقاموا بدوا يتكلموا بالكلام اللي حصل ده، يسألوه كيف وهو قاعد يوريهم بقى كيف. طوالي أهل الحلة قالوا لي هي يا يسوع أمرك من حلتنا اللي اسمها الجراسين دي، ما دايرين إنك تقعد معانا نهائي، خافوا وترعبوا. المسيح ركب القارب حقه ورجع. الراجل المرقت منه الشياطين ده اتوسل للمسيح قال لي خليني أركب معاك. المسيح ركبوا معه وطوالي مرقوا مشوا من الحلة دي. المسيح عايل للراجل ده قال اسمع ارجع بيتك واتكلم وري الناس الله عظم العمل معاك كيف في كل حتة انت مشيت بيها. الراجل بقى اي مكان يمشي فوقه بكورك بالصوت العالي جماعة انا كنت كدي وبقيت كدي، ويوري الناس كل ما حصل عليهم شنو.
2: عظيم عظيم عظيم، شكرا لك كثير صراحة.
1: أمين.
2: والحكاية ظريفة وسمحة وجميلة، وضحت يا دوب وقع التب وكده. بيسمعونا يا أخوانا القصة من غير كيف زول قط يعني ما سمع القراية، لكن بسبب الحكاية دي فيه هما التب وقعت ليه، وقدر شنو في الزمن ده القصة دي مطابقة لواقعنا.
3: نسمع مسكون وساكتينه وحاجات زي دي،
1: وجن
4: وأحمر
1: راكب شيطان.
4: أيوة
1: ورلا ربطوا بشيط. لكن هنا يا جماعة القصة حقت الراجل ده قصة صعبة خلاص. هو ترى المجانين ديل من زمان بيقعدوا في المغابر وبحموا عراية، الصفة دي فوقه ليوم الليلة
4: ومن غير كده تذكر الأسبوع الفاتنا أن احنا تلاقينا الناس ديل مش كانوا قاطعين البحر، أتريجوا الضفة الثانية والضفة الثانية من قطعوا البحر المدينة اللي جوليها دي اسمها شنو؟
1: الجراسين.
4: يهود اللي قوا فوق الراجل المجنون ده، شوفي ذات ارتباط الأحداث مع بعض.
1: المجانين طول عمرهم تلقاهم الناس اللي راكبهم شيطان
4: يايمة جنب البحر
1: يكونوا حف عراية
4: أو أيوة، ويايمة في جنب القبور
2: ولا بيخجلوا ولا منو جنبه ولا منو
4: بيروحهم، هم ما واعيين بيروحهم أصلا
1: وبيقعدوا في البراري.
4: أيوة.
1: وكمان حاجة تانية قال لك هنا مربطينه،
4: وقال لك كل ما يربطه بتفكه
1: يكسر الجيل.
2: الشيطان بيعمل في الإنسان ده عمال عجيب غرس.
1: لكن كمان أنا هنا لاحظت لحاجة، إنه قال لي أنت اسمك منه؟
4: أول سؤال.
1: أول سؤال قال لي أنت مالك ومالنا؟ أنت يا يسوع تاريخ الشياطين بيعرفوا المسيح؟
4: عارفوا عين الرد
1: البشر ترى ما بيعرفوا المسيح. في بشر كثيرين ما بيعرفوا قوة اسم المسيح، لكن عالم الروح وعالم الشر بيعرف اسم المسيح، لأنه هنا قال لي أنت قبل أي حاجة مين شاف المسيح؟ بدأ يكورك ويدردك في الواطة. أنت برضو لاحظت حركة الدردق والهناي ديل؟ ناس هنايل فكده لك لما تلقى الراجل يتدردك كده ويتلوى كده ويكورك ويقول قام ده قال لي انت يا يسوع انت مالك ومالنا يا ابن الله العلي.
4: عرفه
1: كيف ما بعرفه عرفه، لكن برضو سأله قال لي انت اسمك منه؟ تاريهم ذاتهم مصنفين قبائل ورتب وحاجات كده. قال لي احنا اسمنا
4: ليجون.
1: قال لي احنا اسمنا شنو؟
4: ليجون
1: عشان هم ما شيطان واحد كتار.
2: أنا العجبني في القصة كلها إن الشياطين دي عارفة منو بيتكلم معها.
4: أيوة.
2: وكونه يعني هي ضعيفة وتتوسل له
1: أيوة احتاله
2: ها ويقول له يا أخي ما تهلكنا يا يسوع يا ابن الله أنت جاي. عارف دي دي دي بتمجد الله فعلا, ودي العظمة بتاعت سيد المسيح إنه الشياطين بتخدع عليه, بتخاف وتترهب منه,
1: تخضع عليه وتخاف وتترهب.
2: أيوة يعني يعني كيف عارف إنه بيهلكه وعارف إنه هو انتصر عليهم وكل شيء, لكن اتخيل يعني قدر شنو القدرة بتاعت المسيح والعمل العظيم العمله في, في في الإنسان ده. فدي واحدة من النقاط المهمة في القصة كلها, إنه هو عنده سلطان ما زي سلطان, يعني حتى الأرواح دي تطيع وتسمع الحاجة ما ما, ما سهلة ولا بسيطة.
3: يا أخي الأرواح دي خافت خوف
1: أيوة,
3: وهي كانت مجرس الناس محل زول ده قاعد زول بيعدي بهناك ما في, شافت المسيح بقت تكورك أنت جاي وجاي تعذبنا وقتك. حاجة بيبين الهيبة الموجودة في المسيح.
4: نعم, الحاجة اللي أنا لفتت نظري شديد بأنه الراجل ده ما ولده احتمال يكون ولده نصيح, بعد ما كبر يهود دخلت فيه الأرواح الشريرة دي
1: سكنته
4: زي واحد في الحلة, قالوا كان نصيح لما قمنا صغار لقيناه راجل كبير,
1: لكن جنة
4: وماشو شعره ده بقى طويل وسخان ومبهدل, وخاتي علب الصلصة في راس ومربط الباقي في كرعينه. قلنا يا رب الراجل ده مولود كده؟ قالوا لا, هو كان كويس ونصيح لكن بفترة من الفترات ركبته الأرواح الشريرة دي. شوف الأرواح الشريرة دي ابتهاج واختي بتعمل شنو في الزول.
1: أيوة.
4: بتخليه مبهدل, شكله ذاته ما زي شكل الناس,
1: هو ينفر من الناس والناس تنفر,
4: الناس تنفر منه. هو خايف من الناس والناس بتخاف منه, والأغرب من كده ما بتخليه انه راغب يعيش مع الناس نفس العيشة الطبيعية بتاعتهم دي.
1: البراري.
4: نعم, تلقاه دايما هو متطرف وساكن بعيد, وزي ما قلتي الله يقدرك الليلة تعالي قاطع المغابر دي براكي, يقوم فيك قومة يا ابتهاي.
1: أيوة.
4: تقول يا ريت
1: دم ما لأنه ده الموت, دي إشارات الموت. أيوة. الشياطين دي جات. أيوة. دمويت البشر.
4: أنا جريتك لحد الحتة بتاعت المقابر ليه؟ عشان إحنا دارين نجيب المعنى ليه بس هم يكونوا ساكنين هناك. لأنه زي ما قلتي روح الموت, الشيطان العطايا بتاعته ما عطايا كويسة, وإلا ما كان الراجل ده ماشي عريان, ما في زول نصيح ماشي عريان.
1: أيوة.
4: وما في زول نصيح بيقطع ال ال ال ال ال الجنازير من جسمه.
1: ايوه
4: الجنازير دي ما الشيطان
1: حديد. أيوة. حديد وحبال
4: عنده قوته يمكن تكون خارجه من قوه الانسان, نحن قوتنا محدوده. الشيطان ده يعني هو داير يتحدى ربنا حتى في في في في القوه والقدره بتاعته, لكن أيوة. هناك ما قدر, هناك تجرس جرسه قال له ما تودينا للهاويه, لكن شنو خلينا نمشي نخش في في الخنازير زي
2: الخنازير دي. كل الناس يعني انتوا ابتهاج وانتوني ليه توسلت للمسيح؟ ليه المسيح ما هلك؟
1: اول حاجه المسيح ما جاء عشان الموت, جاء لاجل الحياه. الحاجه الثانيه الشيطان ذات نفسه محتال. هو كده كده الله جاء يغلب الشيطان. فهنا المسيح لما جزء من المراوغة يعني. نعم. إحنا كلنا بنحضرنا سواء كان الفكي ولا كان رجل القسيس في الكنيسة بيحاول ينتهر الأرواح, فبيحصل نوع من المحايلة والحوار بين الروح النجسة للزول الواقع وبين اللي بيطرد الشياطين وبينتهره ويجزره ويربطه دي, فهو بيحصل نوع من الاحتيال وتلقاه يتلول لدرجة بيكون دار يكسر رقبته أو دار يعود
4: يده يأذي نفسه مرات ابتهاج
1: بالضبط كده. فهنا قاموا قالوا له إنت ما تعمل لنا كده, لكن لأنه المسيح قادر اختاروا هم الخنازير. قال له شايف الخنازير ديك؟ قال لاي المسيح قال له واي, قال له فكنا نمشي نخش في الخنازير.
4: ليه؟ لأنه هم عارفين كان فكان في الهاوية ده المحل بتاع القيد ذاته, هم حيكون مقيدين.
2: وهل زمن يقيدوا ما جاء لسه برضو ممكن يكون؟
1: أيوة.
2: لأنه في وقت حيديرهم فيها.
1: أيوة. من ما زاتوا الخنازير بالنسبة للناس اللي كانوا زمان مصدر نجاسة زينا أسي حاليا. كل أعمال السحر والدجل والشعوذة والأرواح الكعبة مرتبطة بنجاسات, سواء نجاسات من الإنسان أو في الحيوان, فبيختاروا دائما محل القاذورات وارتباطهم بالنجاسات, فبتلقى إنه ديل ما بيرتبطوا بالله, الله الطاهر القدوس إلى الأبد. فأنت بتلقى إنه قاموا قالوا له خلاص انت بدل ما تقتلنا نحن فكرة نقع في الخنازير ديل. ليه؟ لأنه الخنزير دلالة على النجاسة، دلالة على القذارة. فقاموا مشوا دخلوا في الخنازير، يلا هم برام الخنازير ديل ذات نفسهم وقفوا في القيفة
4: ووقعوا جوا الماء، يعني في النهاية ماتوا
1: غرقا.
3: دقيقة، أنا عندي لكم سؤال. أنا بسمع من السودان كيف يقول لك زول ده مجنون، ليه قاعد نقول له مجنون؟ ليه ما سموه اسم تاني؟ مجنون يعني شنو؟
1: جن يعني دخل
4: يعني روح جن، روح كعب،
1: روح شيطان.
3: يعني الشيطان ده قاعد يخرب راس ناس كده.
4: ايوه ما في ما هو فرق بين النصيح والمجنون، لا يمكن تساوي الاثنين دين مع
1: والسؤال
4: بعض.
1: والسؤال ده ذاته مهم، تلقاه زول كان طبيب ولا مهندس ولا زول في بيته فجأة كده يقول لك جنت يعني شنو؟ لبسها شيطان او دخل فيها شيطان. الشيطان ده بيخليها زي ما قالت ايناس ممكن تكون ماشي، بنلقى كثير مجانين ماشيين عرايا
3: شغال خراب بس في
1: حفاية. الناس ايوه بيضر الانسان، بيكون شغال في الانسان بيبدل حياته، بدل ما تكون انسان لابس هدومه ولا زول عاقل ولا انسان عاقل، لا هو بيقول لك ياكل تقول مجنون.
4: ايوه
1: وتلقاه حايم في الشوارع وحايم في الغبور وحايم جنب البحر وحايم في الخلا ساي في الخلا.
4: نعم انت عارفه
3: المسيح اشتغل شغل فيه كيفني انا ذاته. أيوه. فرق لهم
2: لانه حاجه مهمه ثانيه اضيفها لكم، العمل وحتى يعني الخنازير قطيع كبير، لكن القطيع
3: زي 2000 كده
2: 2000 يعني حتى
4: هم الشياطين ذاتهم ما قالوا كان جيش يعني جيش معناته حاجه كبيره شديده كثير.
1: ايوه مرق الثالث الرابع قاعد،
2: لكن ثمن الانسان اهم من ثمن الحيوان.
1: ايوه
3: اكيد. أيوة طبعا انت ما في
1: أيوة
3: المسيح هنا واضح.
1: ايوه دي فرق
3: انا كرك كده الخنازير كلهم بوم في المويه.
4: والحاجه انا اللي عجبتني شديد في السيد المسيح لما الشياطين قالوا له يا اخي ما ترسلنا للهاوي لكن خلينا في الخنازير دي، هم عاملين روحهم دارين يتزاكوا على سيد المسيح،
1: ما بخشوا في زول تاني.
4: لا مش يخشوا في زول تاني، هم ما دارين يموتوا.
1: أيوة.
4: لكن لما دخلهم في طردهم وودعهم على الخنازير في النهايه وقعوا شنو؟ وماتوا.
1: ايوه
4: حتى الخنازير ماتت. ده يعني الشيطان مهما كان بيجا ذكي، مهما كان بيجا محتال، مهما كان بيجا يعني صاحب الأفكار زي ما قاعدين نقول، لكن لا يمكن يتزاكى على السيد المسيح. أيوة. ولا على الله.
1: أنا بس يعني كمان كنت دارة أسأل سؤال، الناس المعجزة اللي حصلت دي وبعدين شافوا الراجل ده بقى نصيحه لابس هدوم وقاعد قدام المسيح، طردوا المسيح من نصهم ليه؟ هل قاعد يحصل معانا إنه إحنا في حياتنا العادية الناس اللي عندهم الريح الأحمر والبشير الصليب وقت الزار والبسو وممكن تكون ماشي مع زول انت ما عارفه مثلا اهله فكي ولا شيخ ولا كده يقول لك انا ما دار الزول ده انا برا،
4: انت تكون قاعده في نصهم بفرزك.
1: ليه بيحصل كده؟
4: لانه عارف انه في انه الانسان ده ما طبيعي،
1: عنده روح الله،
4: عنده روح الله جواه، وهم اللي قاعدين هنا دول كلهم ارواحهم بتشابه بعض، لكن انت القاعد ده الروح ده ما بيشبه الروح اللي عندهم.
1: ايوه ده صراع روحي.
4: ايوه
1: عشان كده مرات بيطردوا المسيح، يعني عشان كده لاحظنا انه المفترض الناس دي يكونوا متشكرين ومغادرين للمسيح شديد
3: لانه كانوا بيخافوا من الزول ده. الزول ده قاعد هناك اي زول بيكسر جنبه ما في زول بيقرب منه،
1: فهم خافوا من الزول الهدى الزول المجنون. خافوا من المسيح الهدى المجنون
4: الهدى المجنون. ومن غير كده هم اصلا ما بيعرفوا السيد المسيح يا ابتهاج. الناس اللي قال لك القريه دي هم ما يهود قاعدين وبربوا الخنازير دي، الخنازير دي ما حقتهم.
1: هاي المفترض يشكروه ما سوى جميلة في الراجل ده.
4: هاي لكن ما كمان كتلون الخنازير ده ده ده, ده يعني
3: 2000 راس.
4: أيوة
1: هاي لكن وكمان لاحظتوا لي حاجة، الراجل ده بعد ما بقى كويس وهم طردوا المسيح ما قعد معاهم، ركب في المركب مع المسيح.
4: هاي قال له أنا ماشي معاك.
1: هاي قال له ماشي معاك، قال له خلاص أرجع بيتك ووري الحصل شنو. ده بخلينا نحن مرات لأنه إحنا مسيحيين وعندنا روح السيد المسيح يسوع المسيح، إحنا المفترض إن إحنا لو طردونا من المجلس ده نمرق، لكن نحدث بقوة عمل الله ونحدث بقوة اسم المسيح، لأنه ده اسم أعظم، اسم قوي ما زيه زي الأسماء الثانية، حتى الشياطين بتخافه وبتعرفه وبترهب منه.
3: اسم بيطلع 2000 شيطان من زول واحد بكلمة كده، ده اسم عادي؟ ده ما اسم عادي.
4: نعم وأظنه دي أول فترة يرجع فيها الراجل ده يسكن في بيت، لأنه قبلنا ما نعرفه لنا قالوا ولا بيقعد في بيت ولا بيلبس هدوم،
1: بيكون في الخلا،
4: بيكون حايم ساي في الخلا. لكن شوف السيد المسيح، يعني العطايا الجميلة بتاعت السيد المسيح، قبل عطايا الشيطان إنه كان زول هامل وجاري ساي.
1: هسه رجعوا لإنسانيته.
4: هسه رجعوا لإنسانيته.
3: كان بيكره نفسه بالحجارة.
4: لبس هدوم. لبس هدوم وقعد هادي.
1: كرامته. رد له كرامته.
4: أيوة رد له كرامته يا ابتهاج. فعلا كلمة جميلة شديد. ومن غير كده رجعوا ذاته كإنسان يكون عنده ملجأ. يكون عنده ملجأ. يسكن بينات الناس من مكان ساكن ومن مكان هو وحيد ومتغرب في حتات بعيدة أصلا ما بتشبه الناس.
2: طيب كلامكم سمح شديد وكلامكم جميل جدا جدا, وأكيد طبعا كل زول حيقدر يقول الرب اللي قاله له, وهو كإنسان يتعلم شنو, وأخوه الإنسان الثاني حيتعلم من كلامك ده شنو. التطبيق ده مهم جدا جدا إنه كل زول يأخذ له جمل كده بسيطة يقولها, على إنه الحياة مع المسيح مختلفة, وده أنا بديته.
3: خلاص نبدأ بك أنت عايزة.
2: طبعا طبعا يعني القصة أو الحاجة اللي تعلمتها والحاجة المهمة جدا إنه أي حياة من غير المسيح ضياع وتوهان وأرواح وكلام كثير جدا جدا, لكن لما تسلم حياتك أو لما تكون أنت تحت سلطان المسيح, سلطان ما ممكن يخليك أنت مجنون أو مخليك أنت شرير أو بتاع أرواح أو كلام زي كده, لكن بيرجعك للهيئة الأولى اللي خلقك بها الله, عاقل وفاهم واعي وقاعد كمان أنت بتشهد لما أنت تكون مع المسيح. فعشان كده أنت خلي حياتك دايما في المسيح عشان تقدر تشوف النور الحقيقي وتكون بعيد عن القيود بتاعة الأرواح والشياطين, إن هي موجودة.
1: أنت عندك قوة.
2: أيوة ودي الحقيقة.
3: يا أخي في حاجة هنا كيفني لك كيف تمام جدا جدا.
2: قول لينا كده.
3: يعني مقابلة المسيح مع الزول ده غير حياته 180 درجة. من زول كان مبهدل, من زول كان عريان, من زول كان معذب. يا سلام, جاء في لحظة يتقابل مع المسيح, في اللحظة دي حياته اتغيرت. وأي زول أي زول بتقابل مع المسيح حياته ما بتبقى زي ما كانت. زي ما المسيح عمل مع الراجل ده بيعمل نفس الحاجة, بيكون عنده حياة تاني جديد مختلف. دي الحاجة اللي لمسني وحبيته جدا جدا في القصة.
2: تمام.
1: أمين. أنا بالنسبة لي لو الناس رفضتني عشان روح المسيح فيني, أنا حأستمر أخبر بكم الله قوي وعظيم وقادر إنه يحررني من ذل الأرواح, من ذل عبودية الشيطان وذل وعبودية الشيطان. اسم المسيح اسم بيخليني أعيش إنسانة لي كرامة, إنسانة لي قيمة, إنسانة عندي هوية وعندي عزة. عزي الوحيد هو المسيح.
2: أمين.
4: وأنا تعلمت يا جماعة من القصة دي إنه ما أي زول أنا أشوفه في الشارع زي كأنه مجنون, ولا حتى في البيوت بيكون مرات عندنا ناس ما نصيحين, أن إحنا ننبذ منهم ننبذهم أو ننفر منهم, محتاجين نجيبهم عشان ينالوا الشفاء
1: التحرير.
4: أيوة ينالوا الشفاء وتحرير, لأنه دي أرواح بتربطهم بتخليهم ما قادرين حتى يتلاقوا مع ربنا. فبقدر ما نحن استمتعنا بالحياة الحقيقية مع الله وعرفنا قدر شنو حلاوة مسيرنا مع ربنا, محتاجين النازل كمان نحررهم زي ما يتحرر المجنون اللي كان عايش بين القبور.
2: تمام.
3: يا سلام يا إناس, كلامك كلام الشفاء ده لمس قلبي تب.
1: أيوة
3: حاجة كده ما بتتوصف. المسيح بيشفي.
4: أمين.
2: يلا سمعونا ترنيمة بالموضوع الجميل ده, من اللي مجهز لنا ترنيمة؟
4: أنا الليلة حختار لكم الترنيمة.
2: تمام جدا, خلونا نسمع. طيب

0: رايكم شنو؟
1: حلوة شديد.
2: تنيمة سمحة.
1: سمحة. لكن منتظرين أنتون يصلي لنا.
2: يا سلام يا أخي. أكيد أنا حصل لي، أنا مبسوط من القصة.
1: فرحان شديد شايفك.
2: مبسوط مبسوط مبسوط ما بعد مبسوط.
1: اتفضل يا أنتون.
2: يا ربنا بنشكرك أنك أنت بتشفي أمراضنا مهما كانت صعبة، كيف أنت بتشفيها. شكرا يا رب لأنه كلمتك بيقول كده وكلامك حقيقة، وإحنا بنشكرك مع الكلام ده يا ربي. بنصلي مع الناس اللي بتعاني من أمراض، بنصلي يا رب إنك تمد يدك وتشفيها وتحررها ربي من كل قيود ومن كل أعمال بتاع الظلم وبتاعت إبليس. شكرا يا رب لأنه كلامك روح وكلامك حياة. في اسم يسوع صلينا. آمين.
3: آمين. آمين. إحنا متفقين، ولغاية ما نتقابل يا أخواننا ربنا يكون معكم. شكرا لكم كثيرا.
1: في أمان الله. في أمان
2: الله. أنا انبسطت خايت الليلة. ماشي مبسوط.
3: يلا ربنا معكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وكمان في برنامجنا يعني ساعة سمر اللي بنستناكم فيها في كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان. حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم، أمسية طيبة نتمنى لكم، إن شاء الله رب تكونوا دائما بخير وبعافية. حباب الناس اللي دائما بتتابعنا على ساتلايت، كيف حالكم؟ إن شاء الله رب أمسيتوا بخير وبعافية. أتمنى يا رب إن يومكم يكون مشى يعني زي ما انتوا عايزين بالضبط. وكمان الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، اهلا ومرحبا بكل الحلوين وبكل الناس الطيبه، كل الناس الوفيه اللي بتستنانا كل يوم في ساعتنا، رحلتنا اللي بناخدها مع بعض مدتها 60 دقيقه نجول فيها في مواضيع مختلفه، وكمان نسمع يعني كمان ترانيم من مرنمين سودانيين مختلفين بكل اطيافهم والوانهم. اذا حبابكم وانتوا بتسمعونا، واذا عايزين تراسلونا وتطلبوا ترنيمه معينه، حباب طلباتكم راسلونا على رقم الواتساب 00357976563 وأكيد حكون مستنية. يعني إذا عايز تسمع أي ترنيمة بس قول لي أنت عايز تسمع أي ترنيمة، وأكيد يعني إحنا إن شاء الرب وعشنا أكيد حنخدها لك على طول ونسمعها كلنا مع بعض ونتعزى كلنا. إذن حبابكم أنا إيناس إسماعيل بسلم عليكم وبقول لكم أجمل الأوقات أتمنى لكم مع ساعة سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا أعزائنا المستمعين وكلنا أكيد شوق عشان ما نستمع لباقتنا اللي عددنا لكم في اليوم ده، باقة من الترانيم الروحية. إذن لو أنت مستعد تعال معانا نسمع أولى الترانيم، واحدة من الترانيم الجميلة والمحبوبة جدا جدا، أبكي وكمان أركع. وأكيد الكلمات معروفة وجميلة لكن بس محتاجة دندنة على ألحان الموسيقى. إذن حبابكم وأنتوا بتتابعوا معانا مع فريق أبناء كوش نستمع.

0: الخيرة فيما اختاره الله، حتى لو كان خارج إرادتك ورغبتك وأحلامك. خليك واثق في رضا الله ليك، وقول يا رب وهو حيضوي ليك عشان تشوف الصورة واضحة قدامك. رجاء في المحبة، قول يا رب.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين، وأكيد مع ابتهاج السنوسي بنقول بس آمين أو قول يا رب، لأنه الخيرة فيما اختاره الله. إذا مساء الجمال، مساء يعني النعمة والبركة لكل زول بيسمعنا. برضو يعني واحدة من التلانيم الجميلة اللي أنا اخترتها لكم في الأمسية دي، يا سيدي اسمك عظيم، من المرنم نفتالي. نفتالي معروف بهدوءه ولونيته قريبة شوية من المرنم عبد الله كوش، وأكيد يعني لما تسمع الأصوات بتحس إنها يعني ممكن تكون يعني مطابقة، لكن كل واحد طبعا بلونيته وبأدائه الجميل، وكل واحد بمحبوبينه، وكمان يعني كتاباته وألحانه وأدائه المتميز. تعالوا مع بعض كده نسمع للمرنم نفتالي ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر. حنتونس ونتحاور ونحكي ونصلي على فضاءة المحبة في راديو سمر، وخاصة في برنامج ساعة سمر، ونصلي من أجل بلدنا الغالية السودان إنه يعم الخير والأمان والاستقرار. وكمان ما ننسى نصلي من أجل المرضى، ونصلي كمان من أجل الحزانة إنه ربنا يعزيهم. أما المرضى ربنا قادر يمد يده ويصنع عجائب وشفاء ومعجزات كثيرة زي ما كان يجول ويصنع خير. إذن أعزائي المستمعين، حبابكم وحباب طلتكم وجيدكم، يعني بجد الحان جميلة يا نفتالي، شكرا لك، وشكرا لي يعني الأداء الجميل الرائع والكلمات واللحن، يعني كان مفعم، يعني متعمق جدا. يعني أنا حسيت نفتالي وهو بيرنم متعمق جدا في الترنيمة. واحدة من الأبيات اللي عجبتني جدا: يا سيدي اسم عظيم اسمك، فوق السماوات العلى جلالك، بحكمة ومحبة أوجدتنا لنحبك. فعلا فعلا احنا محتاجين نملى قلوبنا بالمحبة تجاه الرب. اذا تعالوا مع بعض الليلة نشوف موضوعنا، احنا عايزين نتكلم عن شنو. موضوع يمكن يكون غريب شوية، عفوا، يمكن يكون يعني بتحس انه انت قاعد وسط الزحمة دي لكن حاسي بوحدة. كيف الكلام ده ممكن يكون؟ تعال أقول لك يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، في حياتنا اليومية بنشوف الزحمة دي في كل مكان، في الشوارع، في المواصلات، في الشغل، وحتى في البيوت. الناس بقت حوالينا في كل لحظة، في كل حتة، في كل زمان، وفي كل مكان زي ما قلنا. لكن رغم ده كله في شعور غريب بقى منتشر عند ناس كتار جدا جدا، وهو الوحدة وسط الزحمة الكثيرة اللي احنا موجودين فيها. والمعنى البسيط اللي ممكن يعني أقدر أقوله عن الموضوع ده إنه الإنسان ممكن يكون يعني حوالينه ناس كتار شديد، لكن في جواه هو حاسس إنه هو عايش براه، ما لاقي نفسه، ولا لاقي يعني زول يفهمه، ولا لاقي زول ممكن يكون صادق معاه. حتى مرات الأصدقاء والأقارب وناس البيت اللي بتحسهم هم موجودين من حولك، مرات ما بتحس إنه يعني في زول يعني مديك اهتمام، أو زول قادر يفهمك، أو زول قادر يعني ياخدك كده يعني في جو يحس فعلا بأحاسيسك ومشاعرك وألمك ووجعك. يمكن دي الحاجة اللي بتخليك إنك عايش وسط الزحمة دي لكن حاسس بنفسك إنك أنت براك. هل الكلام ده صحيح؟ طبعاً أكيد أنا حترك لكم يعني الإجابة على السؤال ده، ومستنية مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا. راسلوني وتفاعلوا معي خاصة في السؤال ده: هل نحن وسط الزحمة الكثيرة دي مرات بنحس بالوحدة؟ أكتب وقول لي، راسلني على رقم الواتساب 00357576 5635. بقول لك الرقم مرة تانية: 00357576 5635. وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم. إذا أنت مريت بتجربة زي دي، حسيت يعني أنك أنت محاط بناس كتار لكن أنت حاسس نفسك براك، برضو قل لي وخلينا نتفاكر ونشوف إحنا الحاجة دي ممكن يعني تتحل كيف. إذن تعالوا مع بعض كده، برغم أن يعني في ناس فينا يمكن تكون حاسة بالوحدة دي، لكن دار أقول لك تعال كده رني معايا الترنيمة دي. رسمتك في الجبين عنوان ترنيمة كده فيها حيوية وفيها نشاط وفيها برضو تعزية. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة.

0: النصيحة نور، والبيباري الصح راسه أصلاً ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة، خليك مصلي بالروح والحق.
1: ونصيحة، خليك مصلي بالروح وبالحق. شكرا يعني فريق الصخرة على الترنيمة الجميلة دي، عشان اسمك انت يا معبود عزفتك بالوتر والعود، مناي ترجع يسوعي تعود تشيل أحزاني وآلامي. ودوعد الرب يسوع لينا خاصة الناس المتألمة والحاسة بنفسها وحيدة في الأمسية دي، بدي خبر جميل إنه الرب يسوع قاعد قريب مستني إنك تجي بكل خشوع بكل خضوع، إنك تحكي عن آلامك وعن وجعك. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين، واللي هو الوحدة وسط الزحمة الكثيرة. الوحدة وسط الزحمة بقت ظاهرة واضحة في الزمن الحديث ده، وسببها ما بس قلة الناس أو الناس ما فيش من حولنا، لكن طريقة تواصلنا معاهم. كيف؟ زمان العلاقات كانت أبسط وأقرب، الناس يعني بتقعد مع بعض، بتحكي مع بعض من القلب وبكل صدق، وكمان بتلقى إنه في زول بيسمعك ومركز في كلامك. لكن هسه رغم إنه التواصل بقى أسرع وأسهل، إلا إنه أحياناً بقى أقل عمق. يعني شنو الكلام ده؟ يعني ممكن تشيل تلفونك تتصل، أو حتى لو ما اتصلت ممكن بس ترسل رسالة سريعة توصل لعشرة أنفار ممكن في نفس اللحظة، لكن الرسالة الرد ما بيكون بالعمق اللي أنت عايزه، أو حتى رسالتك برضو احتمال تكون ما بنفس العمق. إذن بقت المحادثات قصيرة وسريعة ورسائل كثيرة لكن بدون إحساس. ممكن نتكلم مع عشرة

مرات من الناس زي ما قلت لكم ده بيكون مثلا خلال ساعة، لكن ما نلقى زول واحد نحس معاه بالأمان الكامل. ده بخلي الإنسان يحس إنه موجود لكن ما مفهوم. عرفت شنو هو قصدي أعزائي المستمعين والناس اللي بتتابعنا في كل مكان؟ برضو واحدة من الأسباب المهمة إنه كثير من الناس بيجوا يعني يلبسوا قناع، يمكن قناع اجتماعي، يعني يظهروا قدام يعني الناس التانين إنهم كويسين ومبتسمين وناجحين وما عندهم مشاكل، لكن في الداخل جوا هناك جوا القلب في تعب وضغط ومشاعر ما بتتقال. ومع الزمن الكتمان ده بيخلق فراغ كبير جدا جدا فينا. إذن عزيزي المستمع، واحدة من الأسباب المهمة جدا جدا اللي بتخلي الزول يعني هو حاسي بنفسه وحيد حتى وسط الزحمة دي كلها، مرات إننا بنلبس القناع الاجتماعي ده. رأيك شنو في النقطة دي؟ إذا عجبتك قل لي، وإذا برضه عايز تضيف عليها نقطة تانية حبابك أكيد أن إحنا مستنين مشاركتك ومستنين تفاعلك، خاصة الناس اللي كمان بيسمعونا على الساتلايت. حبابكم وحباب مشاركاتكم راسلوني على رقم الواتساب 00357976 5635 9، وحكون مبسوطة بكل مشاركات الأحباب والمستمعين والمتابعين وين ما كنتوا. إذن برضو نطلع فاصل نستمع لي المرنم جورجي بيلي في واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا، منو مثلك.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا للمرنم جورج بيلي في واحدة من ترانيمه الجميلة جدا جدا، فيها طمأنينة وبتديك يعني بتحس كده بأمان حتى لو أنت موجود براك. عشان كده بقول منو مثلك الريدو دايما لي أفوت أبعد، دايما قليبه علي بيرجاني في باب الدار بيحضنه بشيل همي. وده طبعا بيذكرنا بقصة الابن الضال، كيف إنه مشى وفات لبعيد جدا جدا، لكن الأبو كان مستنيه دايما كل يوم في باب الدار، ولما جاء فعلا حضنه وضبح له العجل المسمن واحتفلوا احتفال كبير جدا جدا، لأنه قال ابني هذا كان ميتا فعاش. عشان كده بنقول منو مثلك دايما سراج دربي، في وادي الموت دايما بيكون جنبي، يعني بقلبه علي بأمنه دايما بيزح خوفي. يا سلام يا جورج، شكرا يا جورج على الكلمات الجميلة وعلى اللحن الرائع وعلى الأداء الفوق الروعة. ربنا يبارك كل المرنمين، ودائما تكونوا يا رب مباركين بكلمات جميلة وجديدة في كل يوم. نحن في موضوعنا كنا بنتونس فيه كان عن الوحدة وسط الزحمة. واحدة من النقاط الممكن يعني تخليك تحس بيدا إنه الحياة السريعة خلت الناس مشغولة طول الوقت، كل زول عنده همه ومسؤولياته، فبقى الزمن اللي يعني اللي بيقضوه الناس مع بعض أقل، وكمان التعمق في العلاقات برضو قلة، حتى في البيوت مرات تلقى كل زول ماسك موبايله يعني ومشغول بمشغولياته، قريبين جسديا وكلنا قاعدين في غرفة واحدة أو في صالون واحد أو في حوش واحد، لكن كل واحد بعيد عن الثاني، وده يمكن مرات بيسبب مشاكل حتى نفسية. لكن رغم ده كله الوحدة وسط الزحمة ما لازم تكون حالة دائمة، لأنه الحل ما في عدد الناس حوالينا، لكن في نوعية العلاقات اللي ممكن إن إحنا قاعدين نصنعها. لما نلقى زول واحد يعني ممكن يكون صادق معانا، ممكن يكون بيحبنا، ممكن يكون حاسس بينا، يسمعنا بدون ما يحكم، يحس يعني بصدق، الشعور ده أكيد حيكون بيفرق كتير جدا جدا. وبرضه مهم إنه الإنسان يتعلم ويعبر عن نفسه وما يكتم الحاجات جواه، لأنه الكلام الصادق بيفتح باب للتجارب وبيكسر الجدار اللي بيخلي الواحد يحس بالوحدة. وإنت إذا من الناس الحاسة بالوحدة في الأمسية دي، أكسر الجدار ده، حاول يعني تعبر عن مشاعرك للناس التانية، وفي حال لو في حاجة ما عجبك برضو نحاول نتكلم عنها. ليه؟ لأنه إذا إحنا ما تكلمنا وما عبرنا عن مكنوناتنا، الناس التانية ما بتعرف الحاصل علينا شنو. إذا مرات السبب بكون أنا. يلا تعالوا كده مع بعض نطلع فاصل، برضو نستمع لي ترنيمة جميلة جدا، إنت يا بلدي عزة يا سودان.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسب في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر. فعلا لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين انك تكون بتسمعنا على أثير راديو سمر وفي برنامج ساعة سمر. اذا اعزائي المستمعين، تعالوا مع بعض كده في لمحة اخبارية سريعة نشوف اخبار محلية وعالمية وكمان اخبار رياضية. الأخبار المحلية: في السودان المعارك لسه مستمرة في عدة مناطق بالسودان، خاصة في النيل الأزرق وكاودة، مع تقارير عن ضحايا مدنيين بسبب غارات بالطيران المسيرة واشتباكات قبلية. في حديث متزايد عن تحركات دولية جديدة بخصوص الملف السوداني، وأمريكا بتراجع استراتيجياتها تجاه السودان ضمن ملف الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. يعني أسعار العملات في السودان شهدت تغيير جديد مع استمرار ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني. أما في الأخبار العالمية، التوتر بين إيران وأمريكا لسه متصاعد، وطهران قالت إنه أي تدخل أمريكي بالخليج حيكون عنده رد حاسم. روسيا وأوكرانيا وافقوا على هدنة جديدة وسط حديث عن إمكانية لقاء بين يعني بوتين، يعني ممكن يكون عما قريب. الاتحاد الأوروبي بيدرس فرص يعني عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية بسبب الأحداث الأخيرة. دي كانت الأخبار العالمية، ونشوف كمان في الأخبار الرياضية أحداث جميلة جدا جدا، يعني فوز يعني جميل جدا جدا بالنسبة لبرشلونة في المباراة اللي كانت ضد ريال مدريد، والنتيجة كانت 2-0. الهدف يعني الأول جاء بدري شديد عن طريق ماركوس، وكمان كان في الدقيقة 9 طبعا، وكان في يعني هيجة كده وانبساط جميل جدا جدا. برشلونة دخل المباراة يعني كان ضاغط من البداية، لكن سيطر على الوسط. ريال مدريد حاول يرجع في الشوط الثاني، لكن دفاع برشلونة كان ثابت. الفوز ده خلى برشلونة طبعا يتوج بالدوري الأسباني للمرة 29 في تاريخه، والجمهور طبعا كان مولع الأجواء، وفينيسيوس وإمبابي ما لقوا مساحات قدام دفاع برشلونة طبعا، ودي كانت حاجة محبطة جدا جدا. إذن بنقول ألف مبروك لي يعني البرشلونيين، وهارت لك لي المدريديين، وإن شاء الله يا رب كمان لقاءات جميلة وجديدة ونستمتع بيعني الرياضة. وما تكون من السامعين بس، لكن خليك برضو من الناس الممارسين للرياضة بشتى أنواعها وطرقها. دي كانت يعني موجز للأخبار العالمية والمحلية والرياضية. بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسب في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر.

يا سلام يا شباب، بجد ترنيمة يعني قمة الروعة والأداء. منو بحبنا زي يسوع؟ أكيد ما في. إذن في موضوعنا الوحدة وسط الزحمة، عايز أكد لك عزيزي المستمع، ما في زول يعني بحبك أكتر من الرب يسوع اللي في إمكانك إنك تجي وتقعد وتحكي وتقول. وكمان الكتاب المقدس بيدعونا إنه يعني نكون سند لبعض، عشان كده بيقول أحملوا بعضكم أثقال بعض. ودي كمان فكرة ممكن تكون ضد الوحدة، إنه الإنسان ما مفروض يشيل كل شيء براه. من منظور الكتاب المقدس يعني الوحدة وسط الزحمة ما حاجة يعني جديدة أو كويسة للإنسان، لكن حالة الإنسان طبعا بتكون معروفة. لكن الرسالة الأساسية في إنه الإنسان مفروض يعني يعيش، ما يعيش براه، دايما يكون روح ربنا جواه وحاسي بالناس اللي حوله، وده ممكن يخفف عليه جدا جدا إحساس الوحدة. وكمان بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الله حاضر حتى في أعماق لحظات الوحدة، والكتاب المقدس بيوضح ده جدا، إنه في فرق بين الإنعزال عن الناس والإحساس في الوحدة. في مواقف كثيرة يعني أشخاص بيكونوا مؤمنين حسوا إنهم يعني براهم، لكن الرسالة كانت دائما إنه ربنا قريب وحاسس بيك. وكمان في سفر المزامير بنشوف إنه الإنسان ممكن يصرخ من الداخل، لكن برضو يلقى عزاء في وجود ربنا معاه، وده بيوضح إنه الوحدة الشعورية ما معناها غياب العون الحقيقي، لكن معناها إنه الإنسان محتاج يفتح قلبه لربنا. حتى بنشوف يعني الأنبياء حسوا بالوحدة، بنلقى شخصيات كبيرة جدا جدا في الكتاب المقدس مروا بلحظات بتاعت عزلة. مثلا النبي داود كان أحيانا بيشتكي من خيانة الناس له أو إحساس إنه هو براه. وكمان بنشوف برضو أيوب مر بمرحلة فقدان صعبة جدا جدا وضيق شديد جدا جدا خلاه يحس إنه ما في زول فاهمه ولا في زول واقف معاه. لكن يعني المهم إنه التجارب دي ما كانت نهاية القصة، لكنها كانت جزء من نمو الروحي. يعني الإنسان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق أصلاً إنه يكون يعني بيعاشر الناس وبيحب الناس، والناس كثيرة بتكون حوله، عشان كده فكرة الخلق مرتبطة بالعلاقات سواء مع الله أو مع الآخرين. ولكن يعني الكتاب بيقول الاثنان خير من واحد. ما تقعد براك، ودي رسالتي لك في الأمسية دي، حاول فتش يعني محيط كده يكون جميل، محيط يكون مريح، ناس تقدر تحسك وناس تقدر تفهمك. وانت كمان خليك واضح وصريح وتكلم عن حاجاتك اللي انت يعني حاسيه انه ما عجبك من الآخرين. اذا اعزائنا المستمعين، دي كانت يعني رحلتنا الليلة، قضيناها مع بعض 60 دقيقة استمعنا فيها لترانيم روحية، وكمان مشينا واستمعنا للأخبار، موجز للأخبار المحلية والعالمية وخاصة الأخبار الرياضية لكل محبي الأخبار الرياضية. وبرضو استمعنا لي يعني مجموعة من الترانيم الروحية من مرنمين مختلفين، وسعدت جدا جدا بوجودكم معاي في الأمسية دي، وإن شاء الله رب دائما أمسياتنا تكون مباركة بوجودنا حول بعض، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم اتقبلوا تحياتي، أنا إيناس إسماعيل، وإلى جديد اللقاء.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله

0: لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله، ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض، جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر. فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر. ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب، كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني. وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدوي، معجزة المسيح الأولى. هي كانت وين؟ سفر يوحنا الأصحاح الثاني.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، قصص وقصائد قصيرة.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا. مستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور، العلاقة الحميمة، استمتاع بين الطرفين ودورها في تخفيف التوتر بين الزوجين.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، موسى والعليقة المشتعلة. كيف كانت العليقة المشتعلة؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0539-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية شفاء إنسان به روح نجسة، منو الشفاء وكيف ومنو بيقدر يشفي إنسان فيه أرواح نجسة.

0: يا جماعة بركة اللي جيتكم اتلميتوا كلكم. الليلة أنا جايبة لكم غاية تجينس قصة ونص حلو حلا
1: وين إحنا جمال. إن شاء الله بس يكون نص مشوق كده وسمح
2: ويقعدنا ويخلينا نتفاكر ونتبحث الكلام ونقول الكلام هيثم.
0: وهو أنا النص جبته ساي أنا لو ما زار في الحلة والشياطين الفكون من الناس الكتار ديل كان جيت قلت لكم
2: نعم
1: كده قولي
0: هسكتوا ساي بس تعالوا بس تفتحوا
1: الخبر الخبر الخبر
0: أيوة افتحوا معاي إنجيل لوقا الإصحاح 8 هنقرأ من الآية 26 لحد الآية 39
1: تفضل.
0: تمام لقيتوا الصفحة يا جماعة
2: تفضل
1: هاي تفضلي
0: طيب بيقول ووصلوا إلى بلدة الجراسيين وهي تقع مقابل الجليل فلما نزل إلى البر لقاه رجل من المدينة تسكنه الشياطين منذ مدة طويلة وكان لا يلبس ثيابا ولا يسكن بيتا بل يقيم بين القبور فما أن رأى يسوع حتى صرخ

0: وانطرح أمامه وقال بصوت عالي: ما شأنك بي يا يسوع ابن الله العلي؟ أتوسل إليك ألا تعذبني. فإن يسوع كان قد أمر الروح النجس أن يخرج من الرجل، فكثيرا ما كان يتمكن منه، وكلما ربط بالسلاسل والقيود ليضبط حطم القيود وساقه الشيطان إلى القفار. فسأله يسوع: ما اسمك؟ فقال: ليجيون، لأن جيشا كبيرا من الشياطين كانوا يدخلون فيه، وقد توسلوا إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى في الجبل، فالتمسوا منه أن يأذن لهم بالدخول في الخنازير، فأذن لهم. فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت إلى الخنازير، فاندفع القطيع من على حافة الجبل إلى البحيرة ومات غرقا. فلما رأى الرعاة ما حدث هربوا إلى المدينة والمزارع ينشرون الخبر. فخرج الناس ليروا ما حدث، وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي يسوع وهو لابس وسليم العقل. فخافوا وأخبرهم أيضا الذين شاهدوا ما حدث كيف شفي المسكون. فطلب جميع أهالي بلدة الجراسيين من يسوع أن يرحل عنهم، لأن خوفا عظيما استولى عليهم، فركب القارب ورجع. وأما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فتوسل إليه أن يرافقه، ولكنه صرفه قائلا: ارجع إلى بيتك وحدث بما عمله الله بك. فمضى سائرا في المدينة كلها وهو ينادي بما عمله به يسوع.
1: يا سلام،
2: سمحة
1: جميلة.
0: ما سمعت الشياطين وراجل مجنون
1: كلام كثير،
2: ولكن من زمن يسوع هنا الناس ديل الكلام ده قاعد من ريق الشياطين والكلام كله. على فكرة في أي دين وفي أي حتة الناس بتمشي كان للزولي من ريق الشياطين، ولا يقول لهم أعملوا لهم كده، ولا يقول لهم طلعوا. ناس كثير ملبوسين
1: كده. هسي ابتهاج أحكي لنا القصة دي.
2: أحكي نفس القصة القرأت لنا
1: إيناس كده بسطيها لنا.
2: قال الله يديني حكمة وأقدر أقولها سمحة. بيقول إنه الناس ديل وصلوا لحتة اسمها جراسين. الجراسين دي واقعة قصاد الجليل، ولما نزل للبر خلاص نزلوا من الحتة دي، لاقى المسيح في بوابة المدينة كده زي الدوام. في راجل لاقاه في أول المدينة دي، راجل شياطين ساكنة ملبوس، ساكناه شياطين من زمن بعيد. والراجل ده شدة ما ملبوس، كان بحوم عريان ما بيلبس، وعمره ما قعد في بيت، وبس بيقعد في جوه المغابر. أهل المسيح لما شاف الراجل ده، لما شاف المسيح بدأ يكورك ويكورك ويدردق في الواطة ويتلوى ويصرخ كورك بصوت عالي. قال له: وانت مالك ومالي يا يسوع يا ابن الله العلي؟ اتوسل لي وترجع. قال لي: ما تعذبني. اللي بيتكلم فوقه ده الروح، قام الروح الشيطان الراكب ده قام المسيح داير يأمر الروح دي عشان تمرق من الراجل ده. لكن الأرواح دي كانت كتير اللابسة، لدرجة إنه كل ما يربطوا بسلاسل كان بكسرة، وكل ما يربطوا بحبال كان بفك القيد الرابطينه به. الشياطين الراكب الراجل ده كانت بتوديه في الخلا، حايم في الخلا وحايم في حتات البعيدة. المسيح سأله، قال للشيطان: إنت اسمك منه؟ قال له: اسمي لجؤون، لأننا إحنا كتيبة حقت شياطين ما شيطان واحد. قام قال له: أنا بقول لك ما تقتلنا ولا تودينا في أي حتة، بس شايف الكداريك ديلك، الخنازير ديلك القاعدين يرعوا هناك فوق الجيفة حقت الجبل، ودينا لهم، بس أزلينا نمشي نخش في الكداريك والخنازير ديلك. المسيح أزلين طوالي الشياطين دي مرقت من الزول ده ومشت ركبت وين؟ في الخنازير. الخنازير دي هاجت وكانت كثيرة، وكانت في الجيف حقت البحر، شنبلغ وقعوا وماتوا غرقانين. الناس لما شافوا الرواعية، شافوا الكلام ده حصل، خافوا خوف شديد، لاوزوا وجروا من حتى الهم فوقها للمدينة، وبدوا يتكلموا ويوروا الخبر زول زول، نشروا الكلام ده عند أي زول. ناس الحلة كلهم لمن جو شافوا المسيح وشافوا الزول ده لقوا إنه قاعد لابس هدومه, مرقت منه الشياطين, كان قاعد قدام المسيح لابس هدومه ومخه سليم وعاقل, لا مجنون ولا مجوجو, خافوا شديد وقاموا بدوا يتكلموا بالكلام اللي حصل ده, يسألوه كيف وهو قاعد يوريهم بقى كيف. طوالي أهل الحلة قالوا لي هي يا يسوع أمرك من حلتنا اللي اسمها الجراسين دي, ما دايرين إنك تقعد معانا نهائي, خافوا وترعبوا. المسيح ركب القارب حقه ورجع. الراجل المرقت منه الشياطين ده اتوسل للمسيح قال لي خليني أركب معاك. المسيح ركبوا معه وطوالي مرقوا مشوا من الحلة دي. المسيح عايل للراجل ده قال لا اسمع أرجع بيتك واتكلم وري الناس الله عظم العمل معاك كيف في كل حتة انت مشيت بيها. الراجل بقى أي مكان يمشي فوقه بكورك بالصوت العالي جماعة أنا كنت كدي وبقيت كدي, ويوري الناس كل ما حصل عليهم شنو.
1: عظيم عظيم عظيم, شكرا لك كثير صراحة.
2: أمين
1: يا سلام. والحكاية ظريفة وسمحة وجميلة, وضحت يا دوب وقعت تب وكده بيسمعونا أخوانا القصة من غير يكون في زول يعني ما سمع القراية, لكن بسبب الحكاوي دي فيه تب وقعت ليه وقدر شنو في الزمن ده القصة دي مطابقة لواقعنا.
3: نسمع مسكون وساكتينه وحاجات زي دي
2: وجن
4: وأحمر
2: راكبوا شيطان.
4: أيوة
2: ورلا ربطوا بشيط. لكن هنا يا جماعة القصة حقت الراجل ده قصة صعبة خلاص. هو ترى المجانين ديل من زمان بيقعدوا في المغابر وبحموا عراية, الصفة دي فوقه
4: ليوم الليلة. ومن غير كده تذكر الأسبوع الفات لما احنا تلاقينا الناس ديل مش كانوا قاطعين البحر, أتريجوا الضفة الثانية. والضفة الثانية من قطعوا البحر المدينة اللي جوليها دي اسمها شنو؟
2: الجراسين.
4: يهود اللي فوق الراجل المجنون ده. شوفي ذات ارتباط الأحداث مع بعض.
2: المجانين طول عمرهم تلقاهم الناس اللي راكبهم شيطان
4: يا إما جنب البحر
2: يكونوا حف عراية
4: أو أيوة, ويا إما في جنب القبور
3: ولا بيخجلوا ولا منو جنبه ولا منو شنو,
4: هم ما واعيين بيروحوا
2: البيوت وبيقعدوا في البراري.
4: أيوة.
2: وكمان حاجة تانية قال لك هنا مربطينه
4: وقال لك كل ما يربطه بتفكه
2: يكسر الجيل.
3: الشيطان بيعمل في الإنسان ده عمال عجيب خلاص.
2: لكن كمان أنا هنا لاحظت لحاجة إنه قال لي أنت اسمك منه.
4: أول سؤال.
2: أول سؤال قال لي أنت مالك ومالنا. أنت يا يسوع تاريخ الشياطين بيعرفوا المسيح.
4: عارفوا عين الرد.
2: البشر ترى ما بيعرفوا المسيح. في بشر كثيرين ما بيعرفوا قوة اسم المسيح. لكن عالم الروح وعالم الشر بيعرف اسم المسيح. لأنه هنا قال لي أنت قبل أي حاجة مين شاف المسيح؟ بدأ يكورك ويدردك في الواطة. أنت برضو لاحظتي حركة الدردق والهناي ديل. ناس هنا فكده لك لما تلقى الراجل يدردك كده ويتلوى كده ويكورك ويقول قام ده قال لي يا يسوع انت مالك ومالنا يا ابن الله العلي.
4: عرفه
2: كيف ما بعرفه عرفه. لكن برضو سأله قال لي انت اسمك منه. تاريهم ذاتهم مصنفين قبائل ورتب وحاجات كده. قال لي احنا اسمنا
4: ليجون.
2: قال لي احنا اسمنا شنو؟
4: ليجون
2: عشان هم ما شيطان واحد كتار.
1: أنا عجبني في القصة كلها إن الشياطين دي عارفة منو بيتكلم معها.
4: أيوة.
1: وكونه يعني هي ضعيفة وتتوسل له
2: احتالوا
1: ويقولوا له يا أخي ما تهلكنا يا يسوع يا ابن الله أنت جاي. عارف دي بتمجد الله فعلا, ودي العظمة بتاعت سيد المسيح إنه الشياطين بتخدع عليه بتخاف وتترهب منه.
2: تخضع عليه وتخاف وتترهب.
1: أيوة يعني كيف عارف إنه بيهلكه وعارف إنه هو انتصر عليهم وكل شيء. لكن اتخيل يعني قدر شنو القدرة بتاعت المسيح والعمل العظيم العمله في الإنسان ده. فدي واحدة من النقاط المهمة في القصة كلها إنه هو عنده سلطان ما زي سلطان. يعني حتى الأرواح دي تطيعه وتسمعه. الحاجة ما سهلة ولا بسيطة
3: يا أخي. الأرواح دي خافت خوف.
2: أيوة.
3: وهي كانت مجرس الناس محل زول ده قاعد زول بيعدي بهناك ما في. شافت المسيح بقت تكورك أنت جاي وجاي تعذبنا ووقتك حاجة بيبين الهيبة الموجودة في المسيح.
4: نعم، الحاجة اللي أنا لفتت نظري شديد بأنه الراجل ده ما ولده احتمال يكون ولده نصيح، بعد ما كبر يهود دخلت فيه الأرواح الشريرة دي.
2: سكنته
4: زي واحد في الحلة، قالوا كان نصيح، احنا قمنا صغار لقيناه راجل كبير،
2: لكن جنة
4: وماشي شعره ده بقى طويل وسخان ومبهدل، وخاتي علب الصلصة في راسه ومربط الباقي في كرعينه. قلنا يا رب الراجل ده مولود كده؟ قالوا لا، هو كان كويس ونصيح، لكن بفترة من الفترات ركبته الأرواح الشريرة دي. شوف الأرواح الشريرة دي ابتهاج واختي بتعمل شنو في الزول.
2: أيوه.
4: بتخليه مبهدل، شكله ذاته ما زي شكل الناس،
2: هو ينفر من الناس والناس تنفر منه.
4: هو خايف من الناس والناس بتخاف منه، والأغرب من كده ما بتخليه إنه راغب يعيش مع الناس نفس العيشة الطبيعية
2: بتاعتهم دي. البراري.
4: نعم، تلقاه دائما هو متطرف وساكن بعيد، وزي ما قلتي الله يقدرك الليلة تعالي قاطع المغابر دي براكي، يقوم فيك قومة يا ابتهاي.
2: أيوة.
4: تقول يا ريت
2: دم يتجمع، لأنه ده الموت، دي إشارات. أيوة. الموت الشياطين دي جات. أيوة. لموت البشر.
4: أنا جريتك لحد الحتة بتاعت المقابر ليه؟ عشان احنا دارين نجيب المعنى ليه بس هم يكونوا ساكنين هناك. لأنه زي ما قلتي روح الموت، الشيطان العطايا بتاعته ما عطايا كويسة، وإلا ما كان الراجل ده ماشي عريان، ما في زول نصيح مش عريان.
2: أيوة.
4: وما في زول نصيح بيقطع ال ال ال ال ال الجنازير من جسمه.
2: ايوه
4: الجنازير دي ما الشيطان
2: حديد. أيوة. حديد وحبال.
4: عنده قوته يمكن تكون خارقه من قوه الانسان، احنا قوتنا محدوده. الشيطان ده يعني هو داير يتحدى ربنا حتى في في في في القوه والقدره بتاعته، لكن أيوة. هناك ما قدر، هناك تجرس جرسه قال له ما تودينا للهاويه، لكن شنو خلينا نمشي نخش في الخنازير زي
1: كل الناس. يعني انتوا ابتهاج وانتوني ليه توصلت للمسيح؟ ليه المسيح ما هلك؟
2: اول حاجه المسيح ما جاء عشان الموت، جاء لاجل الحياه. الحاجه الثانيه الشيطان ذات نفسه محتال. هو كده الله جاء يغلب الشيطان. فهنا المسيح لما جزء من المراوغة، يعني إحنا كلنا بنحضرنا سواء كان الفكي ولا كان رجل القسيس في الكنيسة بيحاول ينتهر الأرواح، فبيحصل نوع من المحايلة والحوار بين الروح النجسة للزول الواقع وبين اللي بيطرد الشياطين وبينتهره ويجزره ويربطه دي، فهو بيحصل نوع من الاحتيال، وتلقاه يتلول لدرجة بيكون دار يكسر رقبته أو دار يعود يده
4: يزي نفسه مرات يا ابتهاج.
2: بالضبط كده. فهنا قاموا قالوا له انت ما تعمل لنا كده، لكن لأنه المسيح قادر اختاروا هم الخنازير. قال شايف الخنازير ديك؟ قال لاي. المسيح قال له واي، قال له فكنا نمشي نخش في الخنازير.
4: ليه؟ لأنه هم عارفين كان فكان في الهاوية ده المحل بتاع القيد ذاته، هم حيكون مقيدين.
1: وهل زمن يقيدوا ما جلسة برضو ممكن يكون؟
2: أيوة.
1: لأنه في وقت حيديرهم فيها.
2: أيوة. من ما زاتوا الخنازير بالنسبة للناس اللي كانوا زمان مصدر نجاسة زينا أسي حاليا. كل أعمال السحر والدجل والشعوذة والأرواح الكعبة مرتبطة بالنجاسة، سواء النجاسات من الإنسان أو في الحيوان، فبيختاروا دائما محل القاذورات وارتباطهم بالنجاسات، فبتلقى إنه ديل ما بيرتبطوا بالله، الله الطاهر القدوس إلى الأبد. فإنت بتلقى إنه قاموا قالوا لي خلاص إنت بدل ما تقتلنا نحنا فكرنا نقع في الخنازير ديل. ليه؟ لأنه الخنزير دلالة على النجاسة، دلالة على القذارة. فقاموا مشوا دخلوا في الخنازير، يلا هم برام الخنازير ديل ذات نفسهم وقفوا في القيفة
4: ووقعوا جوا الماء، يعني في النهاية ماتوا
2: غرقا.
3: دقيقة، أنا عندي لكم سؤالي. أنا بسمع من السودان كيف يقول لك زول ده مجنون، ليه قاعد نقول له مجنون؟ ليه ما سموه اسم تاني؟ مجنون يعني شنو؟
2: جن يعني دخل
4: يعني روح كعب
2: روح شيطان،
3: يعني الشيطان ده قاعد يخرب راس ناس كده.
4: أيوة. ما هو فرق بين النصيح والمجنون، لا يمكن تساوي الاثنين دين مع
2: والسؤال
4: بعض.
2: والسؤال ده ذاته مهم، تلقاه زول كان طبيب ولا مهندس ولا زولة في بيته، فجأة كده يقول لك جنت يعني شنو؟ لبسة شيطان أو دخل فيها شيطان. الشيطان ده بيخليها زي ما قالت إيناس ممكن تكون ماشية، بنلقى كتير مجانين ماشيين عراية
3: عشان الخراب بس في الناس
2: حفاية. أيوة. بيضر الإنسان، بيكون شغال في الإنسان بيبدل حياته، بدل ما تكون إنسانة لابسة هدومة ولا زولة عاقل ولا إنسان عاقل، لا هو بيقول لك يأكل يأكل تقول مجنون.
4: أيوة.
2: وتلقاه حايم في الشوارع وحايم في الغبور وحايم جنب البحر وحايم في في في الخلس،
4: في الخلس،
2: في الخلا.
4: نعم انت عارفه يا
3: المسيح اشتغل شغل فيه كيفناه انا ذاته. أيوة. فرق لهم فرق.
1: أيوة. لانه حاجه مهمه ثانيه اضيفها لكم، العمل وحتى يعني الخنازير قطيع كبير، لكن القطيع
3: زي 2000 كده
1: 2000 يعني حتى
4: وهم الشياطين ذاتهم ما قالوا كان جيش. يعني جيش معناته حاجه كبيره شديد كثير.
2: ايوه المرق الثالث الرابع قاعد،
1: لكن تمن الانسان اهم من تمن الحيوان.
2: ايوه
3: اكيد. أيوة. طبعا انت ما في المسيح هنا واضح.
2: ايوه دي فرق معايا.
3: قال لك كرك كده الخنازير كلهم بوم في المويه.
4: والحاجه انا اللي عجبتني شديد في السيد المسيح لما الشياطين قالوا له يا اخي ما ترسلنا للهاوي لكن خلينا في الخنازير دي، هم عاملين روحهم دارين يتزاكوا على سيد المسيح،
2: ما بخشوا في زول تاني.
4: لا مش يخشوا في زول تاني، هم ما دارين يموتوا.
2: أيوة.
4: لكن لما دخلهم في في في, في طردهم ودعوا على الخنازير في النهايه وقعوا شنو وماتوا.
2: ايوه
4: حتى الخنازير ماتت. ده يعني الشيطان مهما كان بيقى ذكي، مهما كان بيقى محتال، مهما كان بيقى يعني صاحب الافكار زي ما قاعدين نقول، لكن لا يمكن يتزاكى على سيد المسيح. أيوة. ولا على الله.
2: انا بس يعني كمان كنت دارة اسال سؤال، الناس المعجزه اللي حصلت دي وبعدين شافوا الراجل ده بقى نصيح ولابس هدوم وقاعد قدام المسيح، طردوا المسيح من نصهم ليه؟ هل قاعد يحصل معانا انه احنا في حياتنا العاديه الناس اللي عندهم الريح الاحمر والبشير الصليب وقت الزار والبيسووا، وممكن تكون ماشي مع زول انت ما عارفه مثلا اهله فكي ولا شيخ ولا كده، يقول لك انا ما دار الزول ده. أيوة.
4: انت تكون قاعده في نصهم بيفرزك.
2: ليه بيحصل كده؟
4: لانه عارف انه في انه الانسان ده ما طبيعي،
2: عنده روح
4: عنده
2: الله،
4: عنده روح الله جواه، وهم اللي قاعدين هنا دول كلهم ارواحهم بتشابه بعض، لكن انت القاعد ده الروح ده ما بيشبه الروح اللي عندهم.
2: ايوه ده صراع روحي.
4: ايوه
2: فعشان كده مرات بيطردوا المسيح. يعني عشان كده لاحظنا انه المفترض الناس دي يكونوا متشكرين ومغدرين للمسيح شديد،
3: لانه كانوا بيخافوا من الزول ده. الزول ده قاعد هناك اي زول بيكسر جنبه اه زول بيقرب منه،
2: فهم خافوا من الزول الهد الزول المجنون. خافوا من المسيح الهد المجنون،
4: الهد المجنون. ومن غير كده هم اصلا ما بيعرفوا السيد المسيح يا ابتهاج. الناس قال لك القريه دي هم ما يهود قاعدين وبربوا الخنازير دي، الخنازير دي ما حقتهم.
2: هي المفترض يشكروا ما سوى جميلة في الراجل ده.
4: هي لكن ما كمان كتلون الخنازير ده ده ده, ده يعني
3: رأس.
4: أيوة.
2: هي لكن وكمان لاحظتوا لحاجة، الراجل ده بعد ما بقى كويس وهم طردوا المسيح ما قعد معاهم، ركب في المركب مع المسيح.
4: أي قال له أنا ماشي معاك.
2: أي قال له ماشي معاك، قال له خلاص أرجع بيتك ووري الحصل شنو. ده بخلينا نحن مرات لمن لأنه إحنا مسيحيين وعندنا روح السيد المسيح يسوع المسيح، إحنا المفترض إن إحنا لو طردونا من المجلس ده نمرق، لكن نحدث بقوة عمل الله ونحدث بقوة اسم المسيح، لأنه ده اسم أعظم، اسم قوي ما زيه زي الأسماء التانية. حتى الشياطين بتخافوا وبتعرفوا وبترهب منه.
3: اسم بيطلع 2000 شيطان من زول واحد بكلمة كده، ده اسم عادي؟ ده ما اسم عادي.
4: نعم. وأظنه دي أول فترة يرجع فيها الراجل ده يسكن في بيت، لأنه قبلنا من عرفوا لنا قالوا ولا بيقعد في بيت ولا بيلبس هدوم،
2: في الخلا
4: بيكون حايم ساي في الخلا. لكن شوف السيد المسيح، يعني العطايا الجميلة بتاعت السيد المسيح قبل عطايا الشيطان إنه كان زول هامل وجاري ساي،
2: حس رجعوا لإنسانيته،
4: حس رجعوا لإنسانيته،
3: كرامته نفسه بالحجارة.
4: لبس هدوم لبس هدوم وقعد هادي،
2: كرامته رد له كرامته.
4: أيوة رد له كرامته يا ابتهاج، فعلا كلمة جميلة شديد. أو من غير كده رجع ذاته كإنسان يكون عنده ملجأ، يكون عنده ملجأ يسكن بينات الناس من مكان ساكن ومن مكان هو وحيد ومتغرب في حتات بعيدة أصلا ما بتشبه الناس.
1: طيب كلامكم سمح شديد وكلامكم جميل جدا جدا، وأكيد طبعا كل زول حيقدر يقول الرب اللي قاله له، وهو كإنسان يتعلم شنو، وأخوه الإنسان الثاني هيتعلم من كلامك ده شنو. التطبيق ده مهم جدا جدا، انه كل زول ياخد له جمل كده بسيطه يقولها، على انه الحياه مع المسيح مختلفه، وده انا بديته.
3: خلاص نبدا بيك انت عايزه.
1: طبعا طبعا، يعني القصه او الحاجه اللي تعلمتها والحاجه المهمه جدا، انه اي حياه من غير المسيح ضياع وتوهان وأرواح وكلام كثير جدا جدا. لكن لما تسلم حياتك أو لما تكون أنت تحصل على المسيح، سلطان ما ممكن يخليك أنت مجنون أو مخليك أنت شرير أو بتاع أرواح أو كلام زي كده، لكن بيرجعك للهيئة الأولى اللي خلقك بها الله، عاقل وفاهم واعي وقاعد كمان أنت بتشهد لما أنت تكون مع المسيح. فعشان كده أنت خلي حياتك دايما في المسيح عشان تقدر تشوف النور الحقيقي وتكون بعيد عن القيود بتاعة الأرواح والشياطين، إن هي موجودة،
2: أنت عندك قوة.
1: أيوة، ودي الحقيقة
3: يا أخي. في حاجة هنا كيفني لك، كيف تمام جدا جدا.
1: قول لينا كده.
3: يعني مقابلة المسيح مع الزول ده غير حياته 180 درجة. من زول كان مبهدل، من زول كان عريان، من زول كان معذب، يا سلام، جاء في لحظة يتقابل مع المسيح، في اللحظة دي حياته اتغيرت. وأي زول، أي زول بتقابل مع المسيح حياته ما بتبقى زي ما كانت. زي ما المسيح عمل مع الراجل ده بيعمل نفس الحاجة، بيكون عنده حياة تاني جديد مختلف. دي الحاجة اللي لمسني وحبيته جدا جدا في القصة.
1: تمام.
2: أمين. أنا بالنسبة لي لو الناس رفضتني عشان روح المسيح فيني، أنا حأستمر أخبر بكم الله قوي وعظيم وقادر إنه يحررني من ذل الأرواح، من ذل عبودية الشيطان وذل وعبودية الشيطان. اسم المسيح اسم بيخليني أعيش إنسانة لي كرامة، إنسانة لي قيمة، إنسانة عندي هوية وعندي عزة. عزي الوحيد هو المسيح.
1: أمين.
4: وأنا تعلمت يا جماعة من القصة دي إنه ما أي زول أنا أشوفه في الشارع زي كأنه مجنون، ولا حتى في البيوت بيكون مرات عندنا ناس ما نصيحين، أن إحنا ننبذهم أو ننفر منهم. محتاجين نجيبهم عشان ينالوا الشفاء،
2: التحرير.
4: أيوة، ينالوا الشفاء وتحرير، لأنه دي أرواح بتربطهم بتخليهم ما قادرين حتى يتلاقوا مع ربنا. فبقدر ما نحن استمتعنا بالحياة الحقيقية مع الله وعرفنا قدر شنو حلاوة مسيرنا مع ربنا، محتاجين النازل كمان نحررهم زي ما يتحرر المجنون اللي كان عايش بين القبور.
1: تمام.
3: يا سلام يا إناس، كلامك كلام الشفة ده لمس قلبي تب.
2: أيوة، أيوة.
3: حاجة كده ما بتتوصف. المسيح بيشفي.
4: أمين.
1: يلا سمعونا ترنيمة بالموضوع الجميل ده. من اللي مجهز لنا ترنيمة؟
4: أنا الليلة حختار لكم الترنيمة.
1: تمام جدا، خلونا نسمع. طيب

0: ها رايكم شنو؟
1: حلوة شديد.
2: تنين مسامحة.
1: سامحة. لكن منتظرين أنتون يصل لينا.
2: يا سلام يا أخي.
3: أكيد أنا حصل لي، أنا مبسوط من القصة.
1: فرحان شديد شايفك.
3: مبسوط مبسوط مبسوط ما بعدي.
1: يفضل يا أنتون.
3: يا ربنا بنشكرك أنك أنت بتشفي أمراضنا مهما كانت صعبة، كيف أنت بتشفيها. شكرا يا رب لأنه كلمتك بيقول كده وكلامك حقيقة، وإحنا بنشكرك مع الكلام ده يا ربي. بنصلي مع الناس اللي بتعاني من أمراض، بنصلي يا رب إنك تمد يدك وتشفيها وتحرر يا ربي من كل قيود ومن كل أعمال بتاع الظلم وبتاع إبليس. شكرا يا رب لأنه كلامك روح وكلامك حياة. في اسم يسوع صلينا. آمين
2: آمين آمين. إحنا متفقين ولغاية ما نتقابل يا أخواننا، ربنا يكون معكم. شكرا لكم كثيرا.
1: في أمان الله. في أمان
3: الله. أنا انبسطت خايت الليلة ما شاء الله.
2: يلا ربنا معكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم، بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح. كأبناء مطيعين لله لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع لتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل

0: عمر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
1: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
1: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه، فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن غصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه، واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
1: أنا أنتقم، أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
2: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، وبقول سلام لكل سامعيننا في كل مكان. نقول لكم مساء معطر يا رب بالسعادة والفرح دائما. بنرسل لكم أحلى السلامات والتحايا المسائية لكل أهلنا الطيبين، لأصحاب القلوب البيضاء، والناس يعني المستنية يعني تسمعنا في الأمسية الجميلة دي، لكل الناس البعيدين والقريبين، البعيدين عن الوطن لكن السودان دائما ساكن جواهم. بنقول لكم حبابكم ومساءاتكم بالخير وبالعافية. دعوة لكل الناس اللي بتتابعنا إنكم تكونوا معنا في الأمسية دي، نستمع لترانيم روحية ونمشي مع بعض في رحلة كده في موضوع جميل نتكلم فيه في الأمسية دي مع بعض، ونتحاور ونتناقش ونشوف بقدر شنو أهمية الموضوع ده أو بخصني أنا وإنت في الأمسية دي نتعلم.

0: ازيكم يا جماعه؟
1: الحمد لله.
0: انا فرحان جدا عشان كلنا اتجمعنا بدري. بفرح جدا لما نحترم مواعيد الرب.
2: انا كمان كان عندي شغل كتير الليله، لكن اول ما ميعاد الكنيسه قرب استاذنت من المدير وجيت بسرعه.
3: انا جبت لكم حاجه حلوه معي، بسكويت بالكريمه،
4: وانا حضرت لكم الشاي. اتفضلوا الشاي يا جماعه.
5: شكرا يا منال.
6: الليل انا كمان خليته ميت عمل لنا كيكه.
7: ده شنو كل دي؟ حاجات حلوه فعلا. من اهم فقرات الكنيسه بتاعتنا اننا نتشارك في حاجات ناكلها مع بعض.
3: وانا فرحانه جدا لانه الرب وحدنا وخلانا اسره واحده، وان محبه الرب دائما جوانا تجاه بعض.
8: فعلا يا مدام ليلى، عمري ما كنت فرحانه زي الايام دي، وشعره اني فعلا برتاح لما بجي الكنيسه هنا، وانه في وحده قويه بيناتنا. حتى وقت مشاركتنا في الأكل والشراب مع بعض بشعر بوجود الرب في وسطنا.
9: هل احنا ما حنبتدي الكنيسة ولا شنو؟
0: عارف يا ناصر، حتى مشاركتنا اللي بنعملها هسه مهمة جدا، في كلامنا ومشاكلنا وفي أكلنا، كل ده بيعمق الوحدة بيناتنا.
9: فعلا يا أبي، أنا مبسوط جدا إنه الرب في وسطنا، وإنه محبتنا فعلا بدون مراءة محبة حقيقية، لأنه الرب هو الواضع فينا.
0: طيب يلا عشان نبدأ وقت التسبيح الليلة. الحيقودنا عادل، اتفضل يا عادل.
10: تعالوا نهدي نفوسنا قدام الله ونركز أنظرنا على الرب إلهنا. خلوا ألسنتنا تطلع كلمة تسبيح تليق به كملك الملوك. عشان كده تعالوا ننسى أي مشغولية ونطلب سيادة الرب علينا، ونحن بنرنم ترنيمة أنت مليكنا سود علينا الآن.

0: آمين. الليلة ربنا حيكلمنا عن موضوع مهم جدا لدرجة إنه بيسموه الشريان الرئيسي في الحياة المسيحية، وهو موضوع سماع صوت الله.
1: يا سلام، الموضوع ده فعلا أنا كنت محتاجة أسمعه. أنا بمر بمواقف كثيرة ما بكون عارفة أخذ فيها قرار، بكون محتاجة فعلا أسمع صوت ربنا.
0: كلنا محتاجين للموضوع ده عشان نقدر نتبع خط الله. الرب يسوع قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سماع صوت الله مهم جدا لحياتنا وتبعيتنا للسيد المسيح. لكن قبل ما نتكلم عن إنه كيف نسمع صوت ربنا، نفسي نتكلم عن الفرق بين الإنسان الروحي والإنسان النفسي أو الجسدي. واحد يقدر يقول لي منو هو الإنسان الروحي؟
2: الإنسان الروحي هو اللي بيتحرك بإرشاد الروح القدس، نفسه وجسده بينفذ مشيئة الروح القدس.
0: تمام يا مجدي، كلامك صح. ممكن يا راني تقري لنا في سفر التكوين الأصحاح الأول الآيتين 26 و27؟
3: حاضر يا سمير.
4: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه.
0: الآيات هنا بتوضح إن الله خلق الإنسان على صورته، وعشان الله روح فالإنسان كائن روحي وله سلطان من الله. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يقبل مشيئة الله من الأزل إنه الإنسان يقبل روحي ينغاد بالروح. لكن واحد فيكم عارف منو الإنسان الجسدي أو النفسي؟
3: ممكن أقول أنا يا سمير؟
0: اتفضل يا ليلى.
3: الإنسان الجسدي أو النفسي هو الإنسان اللي بيتحرك بجسده حسب أهوائه وأفكاره، وإرادته ما بتبقى بغير الروح الله. ونتيجة لسقوط آدم وانفصاله عن الله بدأ الإنسان يتحرك بمشاعره وذهنه وإرادته.
1: أنا ما فهم النقطة دي،
5: ممكن أشرح عن الجزء ده يا سمير؟
0: فضل يا منال.
5: وسيلة الاتصال بين الله والناس من خلال الروح، عشان كده لما الله خلق آدم كانت وسيلة الاتصال بينهم من خلال روح آدم. لكن جاءت الحية واتكلمت مع حواء وأغنعتها من خلال الذهن، وبالإغناع حواء سمعت ليها وأكلت من الشجرة. كمان آدم سقط لأنه انقاد بمشاعره تجاه حواء.
6: يعني حواء سقطت بسبب انقيادها بالذهن، وآدم سقط بسبب انقياده بالمشاعر.
5: أي صح، وكده ماتت الروح داخل آدم وحواء، وما بقى في اتصال بينهم وبين الله زي الأول، وبقى الإنسان بينقاد بالنفس اللي هي الفكر والإرادة والعاطفة.
7: طيب الناس زمان كيف كان الله بيتكلم معهم؟
0: الله زمان كان بيتكلم بطرق مختلفة، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين بيأكد لنا الكلام ده في الآية الأولى من الأصحاح الأول اللي بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الأنبياء استخدموا الله لتوصيل رسالته بطرق مختلفة، فكان روح الله بيحيل عليهم وكان عندهم علاقة مباشرة مع الله زي إبراهيم خليل الله وموسى اللي سموه كلمة الله. والأنبياء ديل هم كلهم حلقة الوصل بين الله وبين الإنسان، لأن الله كان من المستحيل أن يعمل علاقة مع الشعب من خلال الذهن والمشاعر، لأن روح الإنسان ميت نتيجة الخطية.
6: أنا كمان قريت في سفر العبرانيين أصحاح 12 إنه الله بيتكلم ببروق ونار ومظاهر تانية قوية، زي ما هو مكتوب لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس ومضرم بنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه أن تزداد لهم كلمة. وفي العدد 21 بيقول هكذا كان المنظر مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد.
0: تمام يا ناصر، وبقى الحال على كده لحد ما جرب يسوع المسيح على الأرض.
1: يتغير كيف؟ وشنو حصل لما جرب يسوع؟
0: لما جرب يسوع المسيح جاء عشان يعلن صوت الله بوضوح، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين الأصحاح الأول والآيتين 1 و2 بيقول حاجات مهمة جدا، ممكن تقرأ لنا يا عادل؟
8: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء والذي به أيضا عمل العالمين.
0: إذن لما الرب يسوع المسيح جاء أصبح هو الوسيط بين الله والإنسان، وأحيا روح الإنسان من جديد، وأصبح لكل مؤمن مولود من الله إنه يعود من جديد كائن روحي يسمع لصوت الله بكل وضوح.
3: يعني بميلادنا من الله بقى عندنا كيان روحي، ورجعت أرواحنا اتصال بالله ويغامة علاقة معاه كمان، وبقى الروح القدس بيقودنا بطريقة مباشرة. مجدا للرب.
4: أنا عايزة أكد على الكلام بتاعكم بآيات من الكتاب المقدس. في رسالة رومية الإصحاح الثامن والآية رقم 14 بيقول الكتاب المقدس: لأن كل الذين ينغادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 3 والآية 16 بتقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟
0: أنا نفسي نشكر ربنا على أنه عاد الاتصال بيننا من جديد، بيني وبين الله. تعالوا نصلي.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل الرب يسوع أجعل أريدنا وعن طريقه رجع الاتصال بيننا وبينك. يا رب علمنا كيف نسمع صوتك في كل وقت، في اسم الرب يسوع. آمين.
0: آمين. لكن نجي للسؤال المهم، كيف نسمع صوت الله؟
5: عشان أقدر أسمع صوت ربنا لازم أجهز نفسي عشان أسمع صوته، وأول خطوة في تجهيز نفسي إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله، أنكسر تماما قدام ربنا وأعلن إنه ما عندي أي قوة وإني ضعيف جدا قدام.
6: زي داود لما قال: أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك. داود الملك العظيم القوي اتصاغر جدا وقال: أنا قدام الله بليد وما عارف أي حاجة.
0: كلامك تمام مية مية. يبقى أول خطوة في إعداد نفسي لسماع صوت الله إني أنكر نفسي. تاني خطوة لازم إني أعلن إني حاخضع على أي كلمة يقول الروح القدس حتى لو كانت مختلفة مع إرادتي. يعني لو أنا بصلي عشان أسمع صوت ربنا في موضوع زي مثلا أدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، وأنا نفسي في كلية الطب، ولو الله قال لي الهندسة لازم أخضع برغم إنها بتتعارض مع رغبتي، لازم أطيع الله.
2: وكمان عشان أنا أجهز نفسي لسماع صوت الله في خطوة تاني، هي إني أقاوم إبليس. والكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: فأخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس بيحاول إني يشوش علي وأنا بنتظر سماع صوت الله. عشان كده مهم جدا إني أنتهر إبليس وأسكت كل محاولة التشويش علي.
0: كلامك تمام يا مجدي. منو شاركنا بحاجة تاني؟
8: أنا يا سمير.
0: تفضل يا عادل.
8: في نقطة تانية كمان، هي نقاء القلب، ودي أنا اختبرتها فعلا. لما قلبي يكون غير نقي بلقى نفسي ما قادر أسمع صوت الله، زي الآية بتقول: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن لما أنظف قلبي من الخطية بقدر أسمع كلام الله بوضوح.
7: في نقطة قال لي مرة أستاذ مجدي،
0: تفضل قول لينا يا حسام.
7: أستاذ مجدي قال لي إنه عشان تقدر تسمع صوت الله لازم تنتظر قدامه، يعني أهيئ نفسي وأنتظر لغاية ما يكلمني. أحيان كثير بنستعجل نسمع كلمة ربنا، لكن المهم إني أستنى وأتأنى وأنتظر قدام الرب.
1: أنا كنت قريت آية في بداية حياتي مع ربنا، ما عارفة هي في مزمور كم، لكن بتقول: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي بكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراغبين الصباح أكثر من المراغبين الصبح. والله لفت نظري ليه إن جملة أكثر من المراغبين الصباح متكررة مرتين في الآية، وده ربنا عايز يقوله لنا إنه يأكد لنا إننا ننتظره.
0: يا سلام، كلامك تمام يا نانسي. في واحد يحب يقول لنا حاجة تانية كمان؟
7: أيوة أستاذ سمير.
0: تفضل يا حسام.
7: لازم يكون عندي إيمان وأتوقع إنه الله حيتكلم.
0: صح يا حسام. يقبأ عشان أسمع صوت الله لازم أجهز نفسي، وتجهيز النفسي ده بيكون دار حاجات كثيرة. كل واحد مننا يذكرنا بنقطة من النقاط اللي شاركنا بيه مسا.
5: إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله.
2: أعلن إني حأخضع لأي كلمة يقولها الروح القدس حتى ولو كانت مختلفة مع إرادتي.
1: إني أقاوم إبليس.
6: إنه قلبي يكون نغي.
5: إني أنتظر الرب.
7: إنه يكون عندي إيمان إنه الله حيتكلم معي.
0: يا سلام عليكم. آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أنا الموعود. ويا جماعة أنحنا ما نكون ماسكين في وعدنا؟ الأدانة لو والله أنحنا بنغاوم إبليس ومكون منتظرين الله.

0: أمين، في زول عنده سؤال؟
1: أنا.
0: اتفضل يا نانسي.
1: كيف اتأكد إنه الكلام اللي أنا سمعته ده من ربنا؟ ويعني كيف أميز صوت الله؟
0: في كذا حاجة بتأكد الكلام اللي أنا بسمعه هو من ربنا ولا لا. وأول حاجة إنه يكون متوافق مع كلمة ربنا، وده بيشير روى القديس بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول لما قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها.
2: ممكن تدينا مثال يا أستاذ سمير؟
0: يعني ممكن في أمر زي الارتباط، الكتاب المقدس واضح وبيقول أي شركة للنور مع الظلمة. يعني أنت مؤمن وابن لربنا، ما ينفع أنك تفكر في إنسانة ما مؤمنة وتطلب من الرب سمع صوته. طيب ما صوت الرب واضح وبيقول إنه ده ما هينفع، زي كلام الآية وزي أمور كثيرة.
3: في حاجة تانية نقدر نميز بها صوت ربنا.
0: اتفضل قول لنا يا ناصر.
3: صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته. بتذكر في موقف حصل لي في الكلية، كان عندي زميلي دائما يتعمد إنه يغيظني، وفي مرة من المرات اتكلم معي بطريقة جارحة جدا قدام أصحابي. في الوقت داك حسيت بحاجة شديدة جواي بتقول لي إني أضربه وأنتقم لكرامتي، لكن أول ما فكرت في كده لقيت إنه ده صوت إبليس وما صوت الله، لأنه صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته، لأنه إلهنا إله محبة وسلام وغفران. والتفت لصاحبي وكلمته بكل محبة، فخجل جدا من العمل لي وجاء تاني يوم واعتذر لي.
1: كمان يا سمير، صوت الله لازم يمتحن في وسط الكنيسة، وده حصل معي لما كنت بفكر في الارتباط بعادل. لما صليت ارتحت فعلا انه عادل هو الشخص المناسب لي من ربنا، وجيت وشاركت للكنيسة، وفي وقت الكنيسة كلها حست بارتياح، فتأكدت انه ده فعلا صوت الله.
0: تمام يا رانيا، ارتياح الكنيسة حولنا بيساعدنا على تأكيد صوت الله لنا.
4: وده عكس اللي حصل معي لما كنت عايز اسافر للخارج واجيب قروش، وفي الوقت داك الكنيسة ما ارتاحت، هم ما قالوا لي ما تمشي، لكن الكل كان ما مرتاح، فحسيت انه جواي ما من ربنا، ولغيت السفر والرب عوضني اضعاف اضعاف.
0: يا سلام، تمام يا عادل، دي حاجات تمام خالص. خلونا كمان نمتحن الكلام عن طريق المرشدين الروحيين. فمثلا حسام عارضين عليه شغل معين وما قادر ياخد قرار، وجواه كلمة من ربنا لكن محتاج لشخص تاني يرشده، فيجي لمجدي ويطلب منه انه يصلي معاه ويوصل هما الاثنين لقرار نهائي.
1: على كده كل ما احتاج اسمع صوت ربنا امشي للمرشد بتاعي واصلي معاه؟
0: لا يا نانسي، ده ما كلام صح. ما صح ان اعتمد على الاخرين في سماع صوت الله. الاعتماد الاساسي بيكون على صلاتي وعلاقتي بربنا، لكن بلجأ لهم للمساعدة والارشاد بس.
2: طيب كيف ممكن الله يكلمني؟ وشنو الطرق الممكن يكلمني بها؟
0: تعرف يا حسام، ده سؤال مهم جدا. منو يقول لنا كيف الله ممكن يكلمنا؟
4: اهم طريقة هي من خلال كلمات الكتاب المقدس، كلمة الله الحية. وفي رسالة القديس بولس الثانية لتيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16 بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. فكلمة الله نافعة وبتغير في مسار حياتنا وتنور لنا الطريق.
0: بأكد كلامك يا عادل بالآية اللي بتقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله فعلا بتنور لنا الطريق.
1: ممكن كمان الله يكلمنا من خلال الصوت المسموع، زي ما ربنا كلم شاول قبل ما يبقى بولس، وهو ماشي لدمشق قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول أو بولس سمح صوت الله بوضوح جدا، وما بس بولس، لكن إحنا كمان ممكن ربنا يتكلم معنا بنفس الطريقة دي.
0: صح صح صح يا منال، في أوقات ربنا بيعمل معنا كده.
5: وبرضو ممكن كمان الله يتكلم من خلال رؤى وأحلام، وبرضو بولس حصل له الموقف ده لما شاف بالليل رؤية رجل مقدوني بيطلب منه وبقول له: أعبر إلينا وأعنا. ده كلام الرب لبولس عشان يمشي ويساعد الرجل المقدوني ده.
0: فعلا يا ليلى، ومن خلال الحلم ده بولس رسول المسيح عرف صوت الله له.
6: وفي آية بتأكد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28، الرب يقول: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى.
1: في حاجة مرة قالت لي مدام منال ممكن أقولها؟
0: طبعا يا نانسي تفضلي.
7: إنه الله ممكن يكلمني من خلال الوعظ والتعليم، يعني أكون بسمع لتعليم أو وعظة، والله يكلمني من خلاله بصورة شخصية.
8: في حاجة مهمة كمان، الله ممكن يكلمنا عن طريق مواهب النطق زي ترجمة الألسنة أو النبوة، بس لازم تمتحن.
0: يقبل الله بيكلمنا من خلال كذا حاجة، منو قولهم لنا؟
7: من خلال الكتاب المقدس أو بالصوت المسموع أو بالرؤى والأحلام أو من خلال الوعظ والتعليم أو من خلال النبوءات مواهب النطق.
0: تمام يا نانسي، عايز أقول لكم إنه مهم جدا إننا نتدرب على سماع صوت الرب لحياتنا في كل وقت، فمن خلال سماعنا لصوت الله بتتغير حياتنا وحياة الناس جنبنا وحياة المجتمع اللي نحن فيه. وكل العظماء الغيروا مجرى التاريخ وصنعوا أمور عظيمة ما هم اللي عندهم صفات فريدة ومختلفة عن الناس، لكن هم اللي تعلموا إنهم يسمعوا صوت الله ويطيعوه مهما كانت التكلفة. تعالوا نصلي للرب ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نسمع صوته.
2: يا رب علمني فعلا كيف أسمع صوتك وميزه في كل قلبي بوضوح، وإني ما أعتمد على الآخرين عشان أنمي علاقتي بك.
8: يا رب خليني أعتمد على كلمتك في كل حياتي، ودربني الأيام الجاية أسمع صوتك.
7: يا رب نظف قلبي وغسلني من كل اسم، ساعدني إني أمشي في طريقك وفي سكتك.
8: يا رب علمنا إننا ننتظرك ونحن بنسمع صوتك.
0: آمين. من الليلة عايزين نعتمد على صوت الله في حياتنا، نودع كل طريقة قديمة عشنا بها ونتعلم كيف نعيش بحسب صوت الله جوانا. آمين. منو عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
8: أنا تأثرت جدا من الكلام اللي قلناه المرة اللي قبل الفاتت عن الكرازة، وبديت فعلا أتكلم مع واحدة زميلتي عن الرب يسوع، وبديت أخذ معاها خطوات إيجابية.
0: مجد للرب. تمام تمام، ده حاجة كويسة. منو تاني عمل كده؟
6: أنا قبل 3 أيام كنت في زيارة لواحد قريبي كان عيان، فكلمته عن الله الشافي وعن الله بيقدر يشفيه من أي مرض، وقلت له بشرط إنك تؤمن، وقعدت وصليت معه، واتصل بي مبارح قال لي إنه صحته تحسنت، والليلة قبل الكنيسة جو قال لي إنه نفسه يسمع أكتر عن الرب يسوع، وقعدت واتكلمت معه، وفي نهاية القعدة سلم حياته للمسيح وطلب من الله يدخل قلبه وقرر إنه يعيش لله من الليلة.
0: مجد للرب يا مجدي، أنا مبسوط إنه الرب بدأ يستخدمنا من جديد في الكرازة.
1: أنا مبسوطة أكتر منك يا سمير، لأن النفوس هي اللي بقت تجي لحد عندنا ويطلبوا مننا إننا نتكلم معاهم عن الرب يسوع.
0: مجد ليك يا رب. أنا كمان زميلي كلمتكم عنه الأسبوع ده، زرته أنا وعادل، وعادل عمل لنا تأمل صغير عن محبة الله، وفي نهاية القعدة برضو الراجل ده ملك حياته للرب يسوع المسيح، وقعد يبكي شديد جدا جدا على كل الخطايا اللي عملها السنين اللي فاتت.
9: مجد للرب.
0: آمين. مجد للرب.
6: إلهنا رائع، يعني أن إحنا كسبنا نفسين للمسيح الأسبوع ده.
2: وفي الطريق في 2 تانين بديت أتكلم معاهم من زملان اللي كانوا معي في الكلية.
0: آمين. ربنا يتعامل معاهم يا حسام.
7: وأنا كمان جات واحدة من زميلاتي قالت لي إنه كل شلة محتار في التغيير اللي حصل لي، وقالت لي فهميني السبب شنو، فقعدت كلمتها عن الرب يسوع اللي بغير الحياة لما يدخل جواها، ويمكن الكلام بدأ يخوض أزلة جواها، وهي وعدتني إن تجيني مرة تانية وتتكلم معي أكتر.
0: لا لا لا لا لا لا، دي أخبار سمحة جدا جدا، واستحيغ الله اليوم ده إننا نديه كل المجد، ونحن بنعلن الحقيقة دي. تعالوا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله، بس الكنيسة المرة الجاية في نفس الميعاد عندك يا مجدي، رأيك شنو؟
6: يا ريت.
0: آمين. يلا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا، جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمقر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما

فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.